0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأحبة، مشوار جديد يجمعنا فيكم، مشوار يوم الأربعاء. الأربعاء يعني نحن نقدر نقول نعتبره أنه خلاص نهاية الأسبوع تقريبا. فالأربعاء مشوار الأربعاء وتفاصيل الأربعاء والأخبار والمواضيع والعلوم، وأكيد يعني تفاصيلكم الصباحية اليومية اللي نشاركها معكم دائما بالرفقة لغاية الساعة 10 أكيد من استديوهات هلا أف أم. يا صباح الخير والبركة، إن شاء الله أموركم تكون تمام اليوم، وأصبحنا وأصبح الملك لله. يا هلا ومرحبا وفاء.
1: صباح الخير. إذا شذا عليك وعلى كل المستمعين الأحبة، مثل ما قلت مشوار اليوم، صباح جديد، صباح الأربعاء. الأربعاء يعني من الأيام السعيدة والأيام الجميلة، ويا رب إن شاء الله كذا تقضي نقول يعني أيامكم وصباحاتكم بالخير والسعد والفرح. احنا معاكم في بداية مشوار في وقت ذروة زحمة في المخارج والخط السريع طبعا، وأيضا بالشارع العام، وكل من يسمعنا نقول لكم هلا هلا بنفسكم ودرب السلامة لكم. إنما الإنسان أثر يا الله، فأعنا على أن لا ندوس قلبا ولا نبك عينا، واجعل أفعالنا تروى في مجالس جبر الخواطر، وأن يتذكرنا الناس بوجودنا ويبتسم ويقولوا مروا بنا يوما فكانوا خفاف طيبين. اجعلنا يا الله ساترين للعيوب لا نفضح، وقاضين للحاجات ولا نغلق أبوابنا في وجه طارق، واجعلنا مؤتمنين لا نفشي سرا، ومطمئنين نحب فلا يعني نؤذي حد. يا رب إن شاء الله لا حد يؤذينا ولا نؤذي حد، ونحترمهم ويحترموننا ويذكرونا إن شاء الله بالخير دائما وأبدا. يا
0: دائما
1: رب
0: أتذكر
1: العالمين.
0: أنك أنت أثر، ودائما حاول أنك تترك أثر طيب وجميل، وذكر أنها ترى يعني المكان اللي أنت فيه رايح عنه، رايح عنه بمعنى مثلا في دوامك أنت ما بتظل طول عمرك في دوامك، مصيرك أنك يمكن راح تتقاعد، تستقيل، تغير دوامك، تطلع إجازة مثلا طويلة. صح. في البيت، بيت أهلك، أنت مصيرك مغادر، رايح لبيتك، تكون أسرتك من هذه الدنيا كلها، بعيد الشر يعني عنا وعنكم، الله يطول في أعمالنا. آمين. وأعمالكم يا آمين. رب. بس أكيد كلنا يعني في هذه من هذه الدنيا احنا في النهايه رايحين، فانت ايش الاثر اللي تبغى تتركه في هذه الحياه؟ ايش الاثر اللي تبغى تتركه عنك، عن سمعتك في المجالس؟ بايش تريد يذكروك؟ فدايما لما تكون حاس نفسك مثلا في وضع ما تتصرف فيه زين، او بطريقه يمكن حاس اسلوبك مش طيب او مزاجك مش تمام، حاول انك تهدي نفسك، تصلي على النبي، تعزل نفسك يا أخي لغاية ما تكون تمام، عشان ما تترك أثر سيء في قلب حد.
1: بالضبط. في وقت أنت ممكن كنت يعني
0: مضايق فيه،
1: خارج عن إرادتك، ممكن تصرفت بطريقة، فيا رب إن شاء الله يعني أنه كل اللي مرينا عليهم في حياتنا واللي مرينا في حياتهم، يا رب إن شاء الله نكون يعني ما أذيناهم ولا غلطنا عليهم ولا قصرنا فيهم. يعني التقصير ممكن شيء فينا نحن، لكن أهم شيء إن إحنا ما نكون كنا سبب في أذيتهم، في قهرهم، في حزنهم، في أي شيء ممكن يا رب العالمين، ويكون أثرنا إن شاء الله يعني طيب بإذن الله تعالى عليهم. فصباحاتكم كلها خير، وصباح الأربعاء الجميل السعيد. نبدأ معاكم مشواره.

0: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولاده متزوجين، صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا إحنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا إحنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاج السرير لما كان يعني محتاج علاج، ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عندنا مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
1: وين كان عايش؟
0: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قالني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدت صوته شوية كأنها ارتفعت، أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها، بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

0: فيكم مستمعينا مكملين ومتواصلين ولازمنا في بداية المشوار وقت ذروة على الزحمة كيد الصباحية وعلى المود الصباحي على ريحة الشاي القهوة الخبز ريحة الفطور الجميلة على بداية الصباح يعني وين ما كنتوا الله يحفظكم إن شاء الله دروب السلامة نتمناها لكم
1: بإذن الله تعالى يكون صباح سعيد عليكم جميع ومبسوطين فيه وأموركم تكون فيه طيبة وبنفس الوقت يعني نقول إن شاء الله بس قريتوا أذكاركم وأنتوا في عز هذه الزحمة استودعتوا والله عيالكم نفسكم أموركم حياتكم يومكم بركته ورزقه بإذن الله تعالى الله يرزقكم يا رب العالمين من أوسع أبوابه. طيب بروح هالمرة مع وقفة كذا يعني نقول نستفيد منها نحن معاكم ونسولف مع المعلومات عن أشياء أنت تستخدمها خلينا نقول بشكل يومي فكيف ممكن تهتم فيها. تمام بداية خلينا نروح مع منشفة الاستحمام. منشفة الاستحمام اللي هي يعني فوطكم اللي تستخدمونها الفوط لازم تتغسل كل 3 استخدامات بعد 3 مرات استخدمتها يعني 3 سبحات المفروض أن تغسل فوطة الاستحمام. غطاء الوسادة المفروض تغيرها كل 3 أيام. فرشاة الأسنان المفروض أنها تستبدل كل 3 أشهر. أما شراشف السرير فالمفروض أنها تنغسل كل 7 أيام. اسفنجة المطبخ اللي هالكينها صار لها ما أعرف كم
0: لازم في المطبخ على صوب
1: أيوة لازم تستبدلها كل 2 أسبوع. وأنا أعرف يعني بعض الأمهات عندهم ما شاء الله شغالين على إعادة التدوير تمام بتستخدمها وخلاص عاد روحها منفعة صار ما لكم صايرة
0: خلاص فهم يعني تشوفيها من كمشة
1: بعدها ما بتعقها لا بينفعها بتمسح في شيء ثاني يعني بتنظف في شيء ثاني
0: دريشة
1: باب ما عرفمو
0: أو منقسمة نصين بعدين
1: فقلنا سفنجة المطبخ تستبدلها كل 2 أسبوع. وأيضا بعد إيش قلنا فرشاة الأسنان قلناها أنك تستبدلها كل 3 أشهر. وشاشة التليفون يا جماعة شاشة التليفون المفروض أنكم يعني تطهروا كل ليلة اللي هو تعرفين هذاك البخاخ مال تنظيف السكرين وكذا الكحول تقريبا فيه لأن أكثر شيء ترى يلم جراثيم وأشياء في الحياة هو تليفونك.
0: أعتقد أنا يعني لا ما جت بالي في حياتنا
1: تمسحيه رغم أننا على فكرة المكتب موجود عندنا
0: أوكي أيوه. إلا إذا مسكت مثلا ممكن الوايبس
1: لا شعوريا
0: لا شعوريا تعرفيها لغاية ما يخلص منها الماي تمي تمسحي كل شيء قدامك
1: أيوة فهذه هي إذا يعني شاشة التليفون مثل ما قلنا مهم أنك أنت كل ليلة يعني تنظفه وتطهره بالأصح مش بس تنظفه لأن مثل ما قلنا أكثر مكان ممكن يلم جراثيم وأشياء كثيرة ما تتخيلها قد إيش فصحتك تستاهل أنك تهتم فيها عزيز المستمع وأنتوا خبرونا أيضا نقول متى آخر مرة اهتميتوا بالحاجات اللي احنا ذكرناها وحط في بالك دايما أنه اهتمامك بنفسك يبدأ من تفاصيل صغيرة اللي هي احنا قاعدين ننساها كل يوم فان شاء الله بس من بعد هذا الفاصل انتموا متذكرين الاشياء اللي ذكرناها انكم انتوا تستبدلوها تغيروها تنظفوها كل بعد فترة نفس ما قلنا نشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب

0: وعني وعن أخباري
1: يوم انشدوا عني وعن أخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين يا ناشدن عني
2: وعن دياري
0: لي قلب ما يتبع خطا والعين إلا إذا باحت لأسراري اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شنو مميز؟

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: سعد مستمعينا الأحبة، ونحن معاكم في مشوار صباحكم عماني. وصباح اليوم نقول، وهذه البداية سعيدة إن شاء الله في صباح الأربعاء. الأربعاء من الأيام الجميلة، الأيام السعيدة، لأنه يذكرنا كذا يعني، ويحسسنا يعطينا شعور أنه ترى وصلنا معاكم على نهاية الأسبوع، وإن شاء الله على يعني يومكم اللي دايما تحبوه المنتظر. فصباح سعيد للجميع، ودروب السلامة لكم جميعا.
1: يا هلا مرحبا إذن فيكم. اليوم بنتكلم وبنركز على الموضوع شوية، ليش الآباء والأمهات يحبوا نومة الكنبة؟
0: ليش
1: تعرفي هذه النومة اللي تجيش الظهر،
0: إيه؟
1: تجيش مثلا بعد يوم متعب على المغرب، وانت جالسة تشوف التلفزيون وعندش أولادش حوالينش، والصدعة والربشة، إلا انت فجأة خلاص رحتي في سابع نومة. ويمكن نحن وفاة يمكننا أصغر سنا يعني، وكنا صغار كنا نستغرب انه
0: كيف يناموا،
1: كيف يناموا وهذا الربشة والتلفزيون شغال والصدعة اللي صايرة، وهم ما شاء الله نايمين. او ليش مثلا ابوي ولا امي لما يرجعوا من دواماتهم ياخذوا لهم هذيك الغفوة بس على الكنبة؟ يقولش الموضوع اكبر من مجرد نعاس. فنحن يمكن نشوفه يعني ينام بسرعة الأب أو الأم ونستغرب، ويمكن ناخذ الموضوع بضحك إن أنتوا تناموا بسرعة وكيف ممكن تناموا. لكن يقول ليش إنه يرجع دائما الأب والأم من الدوام يجلسوا على الكنبة بس شوية، وبعد دقائق تشوفهم نايمين. يمكن نحن نشوف بس إنه النوم كمسألة نوم، وما نشوف اليوم الطويل اللي كان قبله. قبل ما يوصل على يعني الكنبة كان في يوم طويل أصلا مليان مسؤوليات، أشياء كثيرة يحملها الأب أو تحملها الأم معها حتى لو كانوا ما يتكلموا عنها. مشاوير، فواتير، دوام، ضغوطات الدوام والزملاء والمدراء، مسؤوليات كثيرة، التفكير في المستقبل، البيت، العيال، الزحمة ودرب الزحمة، والطبقة اللي يطبقها الصباح والظهر وهو راجع. فكل هذا قبل ما يوصل الكنبة، يعني يمر بتفاصيل أكيد كبيرة كنا نحن في يوم من الأيام يمكن ما نعرفها.
0: صحيح،
1: فهمتي كيف الفكرة؟ فلما يوصل يعني يمكن يقولش المكان اللي أخيرا يهدى فيه، يسند ظهره، يغمض عينه بدون ما يحس، ما لأنه يحب النوم على الكنبة، لا صدقوني، لأن الشخص اللي نايم على الكنبة ترى هو ما حاس
0: اللي هو نايم أصلاً.
1: أيوة، واصل تعبان ومنهار يعني خلاص من التعب،
0: يشوف فالمرة الجاية يعني غيبوبة.
1: أيوة، فالمرة الجاية يمكن الحين اللي يسمعونا خلاص موظفين أو أغلبهم يمكن أولياء أمور، ولكن اللي بعد عايش في بيت أهله وشايف أن أمه ولا أبوه خذونهم غفوة على الكنبة، هذا مش معناه أنه بس هو يعني نايم وخلاص أو حاب فكرة النوم هناك، لكن قدامك إنسان قضى يومه كامل وهو يحاول يوفر الراحة لأهله لين ما أخذ التعب يعني راحته منه. فعلشان كذا نومة الكنبة مشهور فيها الآباء والأمهات. فيوم من الأيام نحن كنا ما نعرف ليش هم كذا، لكن نحن الحين فهمنا وعرفنا،
0: احنا اللي ممكن ترى
1: ننام في الكنبة،
0: ننام في الكنبة وننام احلى نومة في الكنبة، لانه مثل ما قلتي ما نحس فيها، ما نشعر فيها، يعني يا دوبك بس انت تبي توصل تشوف هذيك الكنبة. يعني الكنبة حتى على فكرة سفنجتها خلاص يعني مثل ما مختفية من كثر
1: النوم فيها،
0: النوم ما عليها. لو تلاحظي يعني الكنبة الثانية اللي ما يناموا مثلا عليها حتى لو في نفس الجلسة، إلا في كنبة واحدة لا هذيك تحسينها غير مخصصة،
1: في واحدة من فصصة
0: رغم أن الثنتين هم نفس الشكل، بس إلا واحدة ممكن تكون زاويتها لأنها مثلا يعني ضربتها، ضربت المكيف مثلا صوبها،
1: ولا خلاص هي مريحة يعني
0: خلاص لأنها صارت مفعوصة فيحبوا يناموا فيها،
1: يحسوا فيها. فأنا متأكدة يمكن أنتوا لما بديتوا مشواركم المهني، حتى يمكن قبل ما تكونوا آباء أو أمهات، بس مجرد ما دخلت سوق العمل وصرت تقضي ساعات طويلة برا البيت، يمكن عرفت إيش يعني نومة الكنبة، ويمكن جربتها. في البعض لا وفاء، يقول شو ولا كنبة ولا ما كنبة، أنا مستحيل مثلا أنام إذا ما في غرفتي أو إذا صحيح ما كان في السرير والوضع يكون يعني مهيئ صحيح أني أنا أنام.
0: أي فعلا في ناس كذا، فإحنا نبي نعرف اليوم عاد احنا مستمعين شنو وضعهم، هل هم من هم اصلا وصلوا لمرحله ان هم يناموا
1: ما يحسوا
0: جيهم الغيبوبه قدام الكنبه، ولا بعدكم لا شفتوا مثلا هذا الامر لكن انتم ما عشتوا ما جربتوا انتم يعني شخصا، فخبرونا وشاركونا أكيد على الواتساب، بانتظار كل مشاركاتكم. أحلى تحية، أحلى تحية للجمهور الكنب.

0: Allah Allah Allah.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
6: تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا اف ام.
7: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: تحديث المروري مستمعينا الأحبة، نشوف كيف وضع الطرقات الحين في صباح اليوم. في صباح اليوم طريق مسقط السريع هي الزحمة المعتادة في مخارج المعبيلة، مخارج أو مخرج الخوض، وكذا الوضع بعدين بعد مخرج الخوض يكون تمام وترجع الزحمة مرة ثانية بعد مخرج الرسيل. هذا بالنسبة لطريق مسقط السريع اللي هو الأمور الطبيعية في الزحمة اللي تعودتوا عليها. شارع السلطان قابوس أشوف إنه فيه، لحظة بس أتأكد، طالع لي أيوة في حادث شوية في الخوض، يعني اصطدام في الخوض أو في أيوة في الخوض، فشوية مزدحم طريق مسقط السريع من قبل المعبيلة إلى بعد دوار برج الصحوة وقبل دوار الموج أيضا في ازدحام، وبشكل عام كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة مزدحمة، فيعني زحمة أكثر اليوم في شارع السلطان قابوس. عندنا أيضا الزحمة بجانب دوار منتزه العامرات في ازدحام، والطريق المؤدي إلى عقبة بوشر أيضا مزدحم، وعقبة بوشر أيضا مزدحمة، فزحمة بداية اليوم مضيعينكم، وتوصلوا إن شاء الله للوجهة بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: على اف ام.
1: مع المشاركات إذن والرسائل مكملين ومستمرين في تفاصيل الساعة 7. صباح الخير والنور والسرور. أنا الصراحة اهتمامي أكثر شيء في نظافة فرش السرير، أحب أغيرهم كل جمعة وأحس براحة نفسية ولازم أغير فرشات الأسنان بعد كل شهرين. طبعا نحن في بداية البرنامج تكلمنا عن الأشياء اللي المفروض أن نغيرها كل فترة والثانية، وهذه الأشياء غالبا نحن نستخدمها أصلا بشكل يومي. صباحكم زي الورد والفل والياسمين، كيفكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وصباح طيب عليكم وعلى المستمعين. والله الواحد أحيانا يغمى عليه على الكنبة ما ياخذ غفوة، إذا اعترف أو أنا أعترف وعلى الهواء أنا شخص كنباوي أصيل. طبعا نحن اليوم يعني موضوعنا قبل شوية تكلمنا عن نومة الكنبة وكيف أنه يمكن لما كنا أصغر السن أو في سن أصغر ما كنا يعني نعرف لما نشوف أهلنا مثلا نايمين على الكنبة ونستغرب كيف أن الواحد ممكن ينام بهذه السرعة، فهمتوا كيف؟ لكن مع مرور الوقت لما دخلنا مثلا سوق العمل واللي صار يعني صار أولياء أمور آباء أمهات خلاص بدوا يعرفوا إيش حجم المسؤولية اللي يمروا فيها برا البيت، من تفكير، من ضغوطات عمل، من مشاوير، من زحمة، من يوم طويل. فلما يرجع البيت أول ما يحط كذا بس يجلس على الصوفة يحط راسه شوية على صوب خلاص عاد تشوفوه نايم ويأخذ له غفوة الصوفة. فكنا نتكلم إن نومة يعني الصوفة أو الكنبة لما كنا صغار ما كنا نعرف كيف الواحد يقدر إنه ينام بهذه السهولة، يا أخي ليش يناموا بسرعة أو كيف يقدروا يناموا عندهم أصوات أطفال. لكن يمكن لما كبرنا شوية دخلنا سوق العمل واللي صاروا آباء وأمهات عرفوا كيف الوضع، ممكن يكون إنه لا عادي، ممكن تنام وعندك أطفالك ترى في البيت اللي يصيح واللي يركض واللي يلعب بس تشوفوا إن الأم دائما كذا ما أخذت لها غفوة أو الأب راجع من الدوام وما أخذ لها غفوة، وتحصلهم عادي يناموا في أي مكان، في الصالة، في المجلس، في أي مكان ممكن تشوفوا الآباء الله يحفظهم والأمهات نايمين. فورا هالنوم يقول لكم الكثير ترى من التعب، التفكير في المسؤوليات، في الأبناء، في الدوام، الطريق الزحمة اللي ساعتين وانت رايح وساعتين وانت راد، فكلها هذه ضغوطات تخليك توصل البيت أصلا وانت ما حاس. يعني أقرب شيء ممكن تشوفه كذا تحط راسك على طول وممكن تأخذ لك الغفوة. انزين هنا عندنا أنا أحب أنام في الصالة على الكنبة قبل لا أتزوج، وأبوي يعني تجي حساسية لو يشوف حد نايم في الصالة لازم يقومنا ونروح غرفنا. لكن بعدني ما أتوب من تزوجت وصار عندي عيال هم أجي البيت ويعني بيت أهلي وأنام على الكنبة والكنبة الثانية ينام عليها زوجي. حلو أنتم محتلين كنبات بيتكم عيل. انزين ايضا من المشاركات صباح الخيرات، انا ما بس وصلت مرحلة الكنبة المنفعصة، انا حتى كرسي الدوام انام فيه من التعب. لا مراحل متقدمة من المسؤولية. بعرف من اللي راسل الرسالة. وأيضا هنا عندنا سميرة أم نور، يا هلا سميرة، تقول أنا زوجي يرجع من الدوام ينام في أي مكان وعاد يقوم قريب الفجر أو نص الليل جوعان، رغم أني أنا مثله أداوم في القطاع الخاص بس أرجع البيت أبدأ شفت البيت عيال وواجبات وعشاء وتجهيزات وأنا متأخر. ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية وربي يقويك إن شاء الله يا أم نور. انزين هنا بعد سعيد سنان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بخصوص النوم في الكنبة تحصل عند البعض بسبب التعب والإرهاق من يوم مليء من التعب، وأنا من هذا النوع أنام على الكنبة من التعب وأنام نوم عميق حتى أنام على الكرسي من التعب، ونسأل الله العافية. الله يعافيكم إن شاء الله يا رب. هنا والله شيئين ما كنت أفهمهم إلا لما كبرت وصرت أب. أول شيء النوم على الكنبة، كنت دائما أستغرب وأنا صغير بيني وبين نفسي إن كيف أبوي يقدر ينام هالنومة، للعلم إن في داخلين وفي طالعين وربشة يعني الأولاد. والشيء الثاني السرحان، لما كنت أركب معه سيارة ونروح خط أشوفه ما يشغل شيء وبس سرحان، أو مثلا على المغرب وهو يشرب الشاي جالس له كذا في الكرسي ومزج وسرحان وما يكلم حد. اليوم لما كبرت وصارت عندي المسؤوليات عرفت ليش الواحد ممكن يسرح حتى لو حوله يعني زحمة وممكن ينام حتى لو حوله زحمة. هذا كله من المسؤوليات. تفكر في أولادك، تفكر كيف يعني أوفر لهم العيشة الكريمة، وأيضا من غير المسؤوليات والضغط اللي عليك في الدوام. يعطيكم العافية. وفعلا هو هذا اللي يقول لك إن الواحد يعني ما يحس بالشيء إلا لما يقربه، فأكيد لما الواحد يكون صغير في السن ما عايش هذه المسؤوليات يستغرب من بعض التصرفات اللي يسووها مثلا الكبار، اللي يسووها مثلا يسويها أبوه تسويها أمه، لكن لما يكبر تلقائيا هو ممكن بعض التصرفات لا إرادي كذا يسويها، فيتذكر أني أوه أنا كنت مثلا أنتقد أبوي في التصرف الفلاني، أو كنت مثلا أستنكر التصرف الفلاني، مثلا أستغرب كيف أمي تسوي كذا، ولكن تحس نفسك أنك أنت لا إراديا أصلا يمكن تسوي هذا التصرف. إنزين، طيب سؤال مهم. ليه يوم الإجازة ما يجينا أبدا نوم؟ يعني رغم أن أيام الدوام تكون تخدرين وعاوزين ننام، حد عنده تفسير؟ لا، ما حدش عنده تفسير. أنت عندكم تفسير مستمعين على هذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع فعلا كل ما ذكرنا سالفة النوم يعني إلا ما يجينا سؤال إنه عين ليش أيام الإجازات نقوم من وقت وما نبى ننام؟ يعني ما أعرف، سبحان الله، يعني يمكن شيء نفس الموضوع. إنزين، أم فطوم صباحش خير، تقول مو بس كي حتى بعد الغداء ما يغسلوا يدينهم وعلى طول يتمددوا ياخذوا غفوة. أما بخصوص المنشفة غيرها كل 5 أشهر، فرشاة الأسنان كل ما بين 2 و3 أشهر، إسفنجة المطبخ كل 2 أيام حسب الاستخدام، أما شاشة التليفون كل وقت أنظفها، عندي في الشنطة سبراي لزجاج النظارة، وإذا أستخدمه يعني الكلينكس المبلل ما يعني بما معناه ما تعقى إلا لما ينشف من الماي. هذه يا أم فطوم مسألة يعني الوايبس أو نفس ما قلت التيشو المبلل، هذه يعني أعتقد يمكن الأغلب يعني يحاول إنه يستغلها أكثر استغلال، بتحسي على الطاولة ما يخلص إيد الطاولة، التليفون إذا كان في السيارة يحاول يمسح السيارة لغاية ما تشوفيه عاد خلاص يابس. عموما نرجع لمشاركاتكم ورسائلكم، وبعد شوية كذا نطلع فاصل وراجع لكم.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
2: الطقس. الطقس حول غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وسحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: فصباح الخير، مكملين ومستمرين وما شاء الله على المشاركات والرسائل. يعني أحاول كذا أمر على كل الرسائل من الوقفة الماضية، لكن اليوم شكلكم كلكم مال نومة الكنبة. طبعا نحن اليوم اللي منضمين للحين نتكلم عن نومة الكنبة وكيف إنه أول يمكن لما كنا أصغر سن، يعني في سن أصغر كنا نستغرب شوية كيف بعض الأهالي يناموا. الواحد لما يشوف أبوه وأمه يستغرب من الوضع، عندنا ربشة وإزعاج وما شاء الله عليهم كيف يحطوا راسهم ويناموا. فمع مرور الوقت لما الواحد يكبر أكيد فهم يعني إيش وراء نومة الكنبة وكيف التعب اللي ممكن يكون مار فيه الأب طول اليوم والأم، مع المسؤوليات، مع الدوامات، ضغط العمل، ضغط الزحمة، ضغط مسؤوليات الأولاد، يعني كل شيء كذا. فأول ما يرجع البيت ويجلس ويحط راسه شوي على الصوفة بس تشوفوه نايم، وأي مكان ممكن نايم، في الصالة، على الأرض، في الصوفة، فوق في الكنبة، هناك في المجلس، أي مكان تشوفه، خصوصا الأب ما أعرف ليش مرتبط إنه وين ما حط راسه نام. فأول كان في استغراب، بس الواحد أكيد لما يكبر يعرف الوضع. فعاد نسأل المستمعين، هل وصلتوا هذه المرحلة، مرحلة نومة الكنبة ولا لا؟ عندنا مشاركة من فيصل العمري، يقول المعمري، يقول لا فيصل العمري، يقول والدي يحب ينام في الصالة وعلى الكنبة ويقول أحلى نومة أنتوا ما تعرفوا. أمي بعد مرات تحب تنام على الكنبة والتلفزيون شغال، وإذا طفينا أنا وأخواني تقوم تقول ليش أزعجتوني جالسة أتابع وهي نايمة. وماما تقول منتهى الأناقة والإنسانية لما يكون فكرك أكثر تهذيبا من شكلك ومشاعرك أزكى طيبا من عطرك وخلقك أكثر جاذبية من خلقتك. يوم سعيد ووصلت المدرسة، ما شاء الله عليك يا فيصل، موفق إن شاء الله يا رب، وأهم شيء لا تسكر التلفزيون. بس هذه أهم نقطة. إنزين، سألت شات جي بي تي عن إيش وبخصوص إيش سألته شات جي بي تي؟ أم محسن العريمي تصبح عليكم بالخير، يا هلا يا أم محسن وصباح الخير. أنا صراحة لا، أنا هاوش أخواني إنهم يناموا على الكراسي وأقولهم الكراسي للجلوس، ما للنوم، ماشي مكان نجلس فيه. إنزين أيضا صباح الخير، نحن مال نومة الزحمة. الله يعينكم بصراحة، فعلا الله يعينكم يعني على هذه الزحمة، زحمة الصباح لغاية ما توصلوا، يعني الواحد إيش يقول. أنا قبل لا أتزوج وأحلى عندي نومة الكنبة. العين فهمت، أوكي. سألي شات جي بي تي، أنت سألي قد يعني أنت كنت تريد تنكتو، بس للأسف كان يعني قريتها غلط، فالنكتة كلها طاعت. زين صباح الخير، وين هنا كان في مش أوكي، مسحتيها ما لحقت، قدام مسحتيها خلاص. الحديثية صباحش خير، صبح عليكم بالخير. اليوم فاقدين أميرة يا جماعة الخير، أميرة وينش يا أميرة؟ شكلها ما مداومة أميرة، مستحيل يوم ما ترسل لنا. إنزين واحدة من المستمعات اللي خلاص أنا حافظتها، أتوقع يمكن وصلت الدوام أو متضايقة من الزحمة. عموما نحن لازم نختم هذه الساعة ونروح للإعلانات وراجعي لكم.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم، بنك مسقط أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: تبي إعلانك يوصل من كل

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

0: طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.

صباحكم عماني من هلا أم الساعة 8 بتفاصيلها بالأخبار بالمواضيع أكيد مكملين ومستمرين معكم. يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، اللي طابقين في الزحمة، اللي عدوا الزحمة وقريب خلاص يوصلوا لدواماتهم، واللي الحين طالعين ومتأخرين الله يسهل أمور الجميع بإذن الله تعالى. طبعا اليوم واحدة من الأشياء الحلوة، واحدة من الأشياء الجميلة، ويعني الطقوس الحلوة خلاص اللي نبداها من اليوم إلى كم أسبوع قدام، 23 سبتمبر. إذن اليوم مباراة منتخبنا الوطني في مواجهة العراق بافتتاح مباريات خليجي الديار العربية 2027. كل التوفيق أكيد لمنتخبنا، كل التوفيق للأحمر. كيف المعنويات أنتوا اليوم الجمهور العماني؟ كيف معنوياتكم؟ خبرونا كيف الوضع وإيش الخطة وإيش الجدول اليوم كافتتاح يعني خليجي 2027 مع أكيد مواجهة مع العراق، وهذا أكيد بافتتاح المباريات. فيعني نبغى نشوف معنوياتكم، نعرف توقعاتكم أيضا، كم تتوقعوا يعني هل تتوقعوا الفوز لصالح منتخبنا الوطني؟ إن شاء الله يا رب يا رب اليوم الافتتاحية تكون لصالحنا بإذن الله تعالى، ولا توقعاتكم أن تفوز العراق؟ وإذا تحسوا أن منتخبنا راح يفوز، يعني منتخبنا الوطني راح يفوز، فيعني كم راح يكون الفارق؟ يعني نبي نشوف أكيد ونتشارك مع بعض هذا الحدث أكيد الجميل اللي يهمنا واللي أكيد نستانس ونستمتع فيه. إذن اليوم يومنا بإذن الله تعالى، يوم الأحمر، اليوم ما يفتتح منتخبنا الوطني مباريات خليجي 27 أمام شقيق العراقي، طبعا الساعة 6:30 المساء بتوقيت السلطنة، وكلنا معك أكيد يا الأحمر.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: إذن بالنسبة للتحديث المروري في هذا الوقت مستمعين الساعة 28 دقيقة بالضبط باستديوهات هلا اف ام، نروح مباشرة معاكم لطريق مسقط السريع والازدحام من المعبيلة ما زال من مخرج المعبيلة الثاني تقريبا على حسب ما واضح، والمخرج الأول ومخرج الخوض، ومن بعدها عندكم مخرج الرسيل، وعلى حسب ما واضح لي الآن بالخريطة في تصادم، حادث تصادم في مخرج الرسيل. نسأل الله السلام إن شاء الله للجميع بإذن الله تعالى، وانتبهوا يعني نعرف أن الطرقات كلها مزدحمة، فالواحد يكون شوية منتبه ومركز في السواقة. أروح معكم لشارع السلطان قابوس، الازدحام في هذا الوقت تحديدا من الحيل الشمالية، الزحمة بالاتجاه إلى برج الصحوة، وبعد برج الصحوة احنا طالعين على شارع المطار، هنا في كثافة مرورية. بعدها أيضا نقول عندنا ازدحام في العذيبة، هذا بالنسبة للشارع العام، في العذيبة إلى جسر العذيبة في كثافة مرورية وزحمة. أيضا بالمقابل الجهة الثانية اللي نازلين من مرتفعات ومن دار سيد تحديدا في مرتفعات القرم، ازدحام هذه المنطقة. أيضا من مستشفى النهضة بالاتجاه إلى الوطية، زحمة زحمة زحمة، وانتوا رايحين إذا من النهضة الوطية إلى ما تطلعوا على شارع طبعا نقول القرم لين جسر مدينة سلطان قابوس، هذه المنطقة كلها فيها كثافة مرورية وازدحام. إذن هذه أماكن الزحمة في هذا الوقت تحديدا. نتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله، والكل يوصل لمقصده بسلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
7: ليش يعني هلا بلس؟
6: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
7: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، وهالمرة الوقفة مع تدشين وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة بدائرة الموسوعة العمانية التابعة للمنتدى الأدبي لمبادرة سراج صباح اليوم، وهذا تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. وللمزيد من التفاصيل مع ضيفتنا فاطمة بنت خليفة بن سعيد الحسنية مديرة دائرة الموسوعة العمانية. نصبح عليش بالخير فاطمة.
1: حياة الله، صباح الخير.
0: يا هلا ومرحبا، صباح النور. إذن فاطمة، بداية لو تعرفي المستمعين عن مبادرة سراج عمان، إيش هي المبادرة وإيش الفكرة اللي انطلقت منها؟
1: مبادرة سراج عمان حقيقة هي أول مبادرة معرفية وثقافية تدشنها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الموسوعة العمانية. طبعا هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الثقافية وتوجهات رؤية عمان 2040 لترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الأجيال عبر تعريفهم بحضارتهم الضاربة في جذور التاريخ. طبعا هذه المبادرة تهدف إلى عدة أهداف، من أهم الأهداف هو تعزيز الهوية الوطنية والثقافية، أيضا تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الثري التي تتمتع به سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تسلط الضوء على المقومات التاريخية والتراثية والثقافية والجغرافية، بالإضافة إلى التعريف عن العادات والتقاليد والقيم الحميدة التي يتميز ويتمتع بها المجتمع العماني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرة تهدف إلى توظيف المحتوى الثري للموسوعتين العمانية والناشئة عبر استخدام وسائل تقنية ورقمية وتفاعلية لتسهم في نشر الثقافة والمعرفة الخاصة بعمان، وتعزز حضور الثقافة العمانية وتقربها من مختلف الأجيال والشرائح.
0: فإيش أبرز المشاريع اللي تم إطلاقها، يعني أو راح يتم إطلاقها ضمن مبادرة سراج عمان؟
1: حقيقة بالأمس تم إطلاق 5 مشاريع. أولا تم إطلاق بداية الهوية البصرية لمبادرة سراج عمان، وتم أيضا إطلاق مسابقة سراج عمان، وطبعا هي مسابقة تعليمية رقمية تقنية بالتعاون مع وزارة التعليم. كما تم أيضا إطلاق برنامج ثقافتنا منبع هويتنا، وهو عبارة عن عروض مرئية تتحدث عن الثقافة العمانية وتسلط الضوء على الهوية الثقافية العمانية من تاريخ عمان وحضارته، أيضا تركز على الشخصيات العمانية، على العادات والتقاليد العمانية، بالإضافة لأنها تركز أيضا على الأرض العمانية والحياة الفطرية في عمان. أيضا تم إطلاق لعبة سراج، هذه اللعبة التفاعلية وهي لعبة تفاعلية تعليمية. كما تم أيضا تدشين معجم التراث العماني المطبوع، وتدشين كتاب ندوة فرص الاستثمار الثقافي في الموسوعة العمانية للناشئة. هذه 5 مشاريع تم إطلاقها في هذه المبادرة.
0: كيف يتم اختيار هذه المشاريع؟ يعني إيش المعايير اللي تم الاعتماد عليها في تحديد أولويتها؟
1: هذه المشاريع هي متصلة. كيف أستطيع أن أعزز الهوية الوطنية؟ كيف أستطيع أن أعزز الهوية الثقافية؟ وذلك عن طريق تحويل المحتوى الموسوعي أو المحتوى المعرفي التي تتضمنها الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة بطريقة تجذب المتلقي، بطريقة تجذب الناشئة. فلهذا حاولنا استخدام هذه المشاريع، مثل كيف نستطيع أن نحول المحتوى النصي إلى مثلا عروض مرئية، كيف أستطيع أن أحول هذه المحتوى النصي إلى لعبة تفاعلية تجذب الناشئة، وخاصة ما شاء الله الحين الناشئ إيش اللي يجذبهم، تمام؟ فلهذا أطلقنا لعبة سراج. أيضا كيف أستطيع أن أوظف محتوى الموسوعة وأجعلها تنتشر بسرعة عن طريق استخدام أيضا مسابقة. فهذه من أهم المشاريع هي التي أطلقناها، لأنها متصلة في سرعة عملية النشر. المحتوى المعرفي للمشروع.
0: أيضا لو نتكلم عن محاور ومجالات المبادرة وأبرز القطاعات اللي تستهدفها.
1: المبادرة تحتوي وترتكز على عدة محاور، من أهم هذه المحاور الهوية الثقافية والوطنية، تتحدث أيضا عن التاريخ والتراث الثقافي، تتحدث أيضا عن المعرفة والمحتوى الموسوعي، أيضا تتحدث عن المحتوى الرقمي والتفاعلي، أيضا ركزت على التعليم والبيئة المدرسية، كما أنها أيضا ركزت على الأنشطة والفعاليات الثقافية، وأيضا ركزت على الإبداع والإنتاج الثقافي. هذا من أهم المحاور التي ترتكز عليها هذه المبادرة.
0: أيضا كيف تنعكس المبادرة أستاذ على المستفيدين والمجتمع، وإيش الأثر اللي تطمح إلى تحقيقه؟
1: نحن حقيقة يعني نطمح إلى إعداد جيل واعي يعتز بهويته الثقافية ويفتخر بوطنيته. فعندما أنا أركز على هذا الهدف معنى بأنني سأولد جيل ناضج، تمام؟ فلهذا لابد من إيجاد حصيلة معرفية، والحصيلة المعرفية موجودة في المحتوى، فلهذا أحاول أن أوظف المحتوى الموسوعي لنشر هذه الثقافة.
0: وإيش دور الشراكة أيضا بين الجهات المختلفة في إنجاح المبادرة واستدامة مشاريعها؟
1: النجاح لا يتم إلا بالتعاون، فعندما نتعاون مع المؤسسات الأخرى هناك الرؤية ستكون متكاملة. فمثلا وزارة التعليم حقيقة يعني أنا أعتبرهم أيضا من الشركاء الأساسيين. لماذا؟ لأن نحن نستهدف الناشئة، والناشئة جميعهم من يعني طلبة المدارس، فباعتبارهم بأنهم هم اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. فهذه من أهم النقاط الأساسية التي نعمل عليها، وخاصة أيضا نحاول توظيف الموسوعتين عن طريق إنتاج مشاريع تعليمية، عن طريق مثلا إنتاج أنشطة صفية، عن طريق مثلا، وهذه المسابقة طبعا تعمل من أهم أهدافها بأنها تركز على هذه الموضوعات.
0: نحن في ختام اللقاء نحب نعرف إيش الخطوات القادمة لسراج عمان.
1: طبعا الخطوات القادمة إن نحن أطلقنا بالأمس مسابقة سراج عمان. الآن نحن نبدأ بالإجراءات مثل تعميم الاستمارات المشاركة، بعد ذلك استلام المشاريع، بعد ذلك تقييم هذه المشاريع، كما أننا سنشارك إن شاء الله في مهرجان علوم عمان، مهرجان العمان للعلوم، كما أننا أيضا إن شاء الله سنقوم بعمل ندوات وأنشطة وبرامج على مختلف طبعا محافظات السلطنة، يعني لن نركز فقط هنا على محافظة مسقط.
0: بإذن الله تعالى وموفقين إن شاء الله يا رب فاطمة، وشكرا لك وشكرا على وقتك وشكرا أيضا على التفاصيل، ونحن نختم معك اللقاء.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك. إذن مستمعينا ضيفتنا فاطمة بنت خليفة بن سعيد الحسنية، مديرة دائرة الموسوعة العمانية، والحديث عن مبادرة سراج عمان اللي تم إطلاقها في صباح الأمس.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعد

دور السفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس حول غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر وسحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: عشتوا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبايبي. يعطيكم العافية.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هناك.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

شعورك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن هذه تحية لكم مستمعين، وإحنا معاكم في بداية الساعة الأخيرة من مشوار صباحكم عمان. إذن في صباح اليوم، اليوم الأربعاء، ونسأل الله السلام إن شاء الله للجميع، ويا رب صباحاتكم دايما تكون خير وسعادة وسهالة ومحبة بإذن الله تعالى، توفيق وتيسير لكم جميعا. راح تكون لنا وقفة أكيد مع يعني الطرقات، وراح نتابع معاكم وضع الطرقات في مشوار الساعة 9، وأيضا راح نمر على رسائلكم ومشاركاتكم اللي توصلنا.
1: فصباح الخير إذن لكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، ما شاء الله مشاركات ورسائل الأشخاص والناس اللي طابقين في الزحمة، الله يعينكم إن شاء الله يا رب أموركم تكون طيبة، واللي طالع يعني كذا وطابق في الزحمة يكون وصل لدوامة. أم دنيا صباح الخير تقول أنا أحب أنام على الكنبة في الصالة، خصوصا وقت الظهر النومة حلوة، تلفزيون شغال وأولادي يسولفوا ويقولوا ماما روحي داخل الغرفة، أقول لهم أتابع مسلسل وهي نايمة في سابع نومة.
0: حبيت والله، يعني أحيانا حقيقي الأمهات رحمة، يعني أيوة. تحسين كذا اطلب منكم الرحمه رحموني،
1: ومشكله تحب انها تنام في الازعاج، تحس ان اولادها بخير كل شيء تمام
0: بالضبط،
1: اذا صار في سكوت
0: رغم انه يعني هي مثل ما تقول في حال يعني في حاله تاهب لاي شيء ممكن انه يحصل في اي ظرف اي شيء وفي اي وقت، انا يعني خلاص انه يعني جاهزه
1: بالضبط.
0: توصل للمرحله اصلا انت بروحك ما تريد تروح تنامي في الغرفه او مكان، لا انت تبي تكوني مثل ما قلتي في وسط الزحمة في وسط الإزعاج، بس على أساس إنش تكوني قريبة وتكوني موجودة لأي حالة طارئة ممكن تحصل.
1: بالضبط، فإذا في هدوء معناته لا
0: في مصيبة،
1: في مصيبة صايرة. المخينة أيضا يصبح عليكم بالخير، يقول بيسويها الأحمر أكيد، والراتب بعد اليوم يعني الفرحتين،
0: يا فرحة سلام.
1: فرحتين، اشتقنا والله اشتقنا، إن شاء الله يا رب يا رب اليوم راح نفرح بإذن الله بفوز المنتخب. عندنا بعد يسعد صباحكم، معكم أبو تميم العميري، اليوم إن شاء الله المنتخب 2-0 اللي هي المنتخب العماني طبعا، وأيضا هنا عندنا نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني والتوفيق بإذن الله، بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله إن شاء الله، يعني
0: متفائلين خير إن شاء الله
1: لنا،
0: يكفي أصلا الحماس اللي
1: بكرة جايين فايزين إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنت بس يعني كثروا دعوات، هذه يعني
1: معنوياتكم عالية، ها أهم شيء، أهم شيء المعنويات عالية.
0: وين بتتابع المباراة؟ ما خبرتونا، تعالوا وإيش الخطط وإيش هذا وإيش الترتيب؟ أنا عاد العزومة اليوم جاهزة، أول مباراة لازم نتابعها مع الحبايب، البوب كورن جاهز والسويتات جاهزة والقهوة والش... يعني ما تعرف أنت تتفاول ولا تقعد تشوف المباراة. فحقيقي الأجواء يعني جميلة إن شاء الله، وبداية خير يا ربي، ودائما كذا يعني نكون بالخير والمحبة نجتمع، يعني صح أن المنتخب وقاعد يلعب وهناك يلعب المنتخب، لكن هنا إحنا يعني جمعتنا تكون مع بعض في البيوت في هذا، إنه نجتمع كلنا في مكان واحد بس على أساس نتابع وندعم أيضا المنتخب. بدر العريمي يقول 2-1 إن شاء الله لمنتخبنا.
2: أسود أزب أسود، أسود أولاد العم، أسود بحر انطم.

0: إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090.
2: تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: طالع بريك تاكل ولا رايح مشوار؟ اسمع كل خليجي برعاية دجاج.

0: من صباحكم عماني مستمعينا ومتواصلين معاكم ومكملين في مشوارنا لليوم. ومثل ما عودناكم مجموعة من الضيوف أكيد في مشوارنا الصباحي ومواضيع تهم المستمعين الأحبة وكل المشاركين معانا في فترتنا الصباحية. اليوم أيضا واحدة من المواضيع المهمة اللي إن شاء الله رح يعني نتطرق لها بين الزمالة والصداقة، أين تنتهي حدود العلاقة المهنية بين الموظف والموظفة. الحديث أكيد رح يطول مع إن شاء الله ضيفتنا بالاستديو الكوتش هيفاء بنت نجيب الزبيدي أخصائية تدريب وتطوير. رح فيك معنا كوتش، أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: صباح الخير إن شاء الله. يعني موضوع مثل ما قلت مهم، موضوع يعني في نقول يعني أشياء كثيرة أتحدنا في هذا الموضوع تحديدا، ما بين يعني الاحترام، الخصوصية، المزاح، التواصل خارج أوقات العمل، الرسائل الخاصة، الاجتماعات، الخلوة، السوشيال ميديا، وتجاوز الحدود. خلنا نقول أحيانا يعني ممكن في مشاكل كثيرة تصير في بيئات العمل، فإحنا اليوم خصصنا الموضوع مثل ما قلنا. فبداية خلينا نسأل برايج، هل الزميل صديق؟
1: أو قبل ما أجاوب على سؤالك وفاء، أحب يعني أقول شيء لازم نتفق عليه كلنا في بيئات العمل وفي كل مكان في احتكاك، علاقات عائلية، علاقات عمل إلى ما لا نهاية، إنه الإنسان طبعه مثل المركب الكيميائي، تحطيه في بيئة عمل أو كل مركب يختلف عن الآخر ويتفاعل مع البيئة بشكل مختلف. يعني بتحصل مركب يختلف تفاعله، كيف يتفاعل في الصحراء أو كيف يتفاعل في البرد، كيف يتفاعل ضمن ظروف معينة. فالإنسان مش ثابت والناس ما مثل بعض مثل المركبات الكيميائية. هل زميل العمل صديق؟ قد يحدث بعد العشرة الطويلة أنه تحدث مثل الصداقة أو الألفة أو العشرة بعد الفترة الطويلة، لأنه أساس نكون كذلك يعني هذه النقطة نكون شوية فيها. مرات نقابل زميلاتنا أو زملائنا في العمل أكثر ما نقابل أهلنا في البيت، فشيء طبيعي بعد فترة تصير مثل الألفة. بس الصداقة تختلف، يختلف مسمى ومفهوم الصداقة من شخص إلى آخر. في بعض التعريفات نحن نتكلم عليها بشكل تلقائي، بس كيف أنا أعرفها أو كيف أنت تعرفيها نختلف في هذه التعريفات.
0: يعني برأيك صحي هو أنه مثلا يعني من الصحي أنه إحنا ننظر للزميل أو الزميلة على أنه صديق، أم أنه يعني العلاقة المفروض في الأصل يعني تبقى ضمن إطار الزمالة فقط؟ إحنا ناس بيجمعنا عمل مثل ما قلتي في مكان واحد، وممكن قد فعلا إحنا يعني مع بعض نلتقي وأكثر من حتى نشوف أهالينا برا.
1: مفهوم الصداقة يختلف، حتى مفهوم الصداقة بالنفس يختلف من شخص إلى آخر. إذا بكلمك من منظوري، أنا أتكلم الحين من منظور هيفاء، الصداقة لا شيء عميق ويحتاج له سنوات، يحتاج له خلفيات ثقافية واجتماعية، توجهات، أفكار، فاليوس، قيم واحدة. الزميل زميل بس يكون في ألفة. هل هي صداقة؟ لا مش صداقة، بس أكيد يكون في ألفة. يعني أشخاص نقضي معاهم مرات فوق 10 ساعات بشكل يومي، طبيعي بتكون في ألفة. أو يعني مش مثل الشخص بتقابلي مثلا في سوبر ماركت مرة تشوفي ويروح، لا في ألفة بتصير. بس صداقة لا، صداقة شيء مختلف. بس طبيعي إنه نحن جالسين في بيئة عمل مع بعض ساعات طويلة، المعظم أي تقريبا كل أيام الأسبوع، شيء طبيعي بتصير نوع من الألفة أو أريحية في التعامل. بس طبعا أكيد حتى هذه الأريحية وحتى هذه الألفة يفترض أن يكون فيها حدود وخطوط كلنا نتفق عليها.
0: نعم. يعني أحيانا ليش تحسين أنه صعب فعلا علينا أن احنا يعني نفصل ما بين علاقة مهنية وعلاقة شخصية؟ يعني تحسين كانت صرتي ملزومة فيه أو فيها، لأن احنا مثل ما قلنا في مكان واحد.
1: هو شوفي وفاء، مرات بعض بيئات العمل تفرض نوعية علاقات معينة بحكم أنها هي كيف تريد تتصدر مشهد بيئة العمل فيها. هذه لازم، هاي ثقافات في بيئة العمل يجب أنها يعني أنه نحن ندرسها أو نحن نتبحر فيها أو نفهمها قبل ما نقبل على بيئة العمل هذه. بس كذلك في بيئة، يعني في بيئات، في بيئة عمل تفرض ثقافة معينة على موظفين فيها, وفي موظفين هم ما يفرضوا الثقافة على بيئة العمل كيف نحن ممكن نتعامل مع بعض. يعني مثلا بتشوفي انه بيئة عمل, خلينا نفترض بيئة عمل في العادية, ما بنتكلم قطاع حكومي أو خاص أو أي شيء, بتشوفي إذا مثلا فيها مجموعة شباب أكبر بتكون العلاقات مختلفة, إذا فيها مثلا بنات أكثر بتكون طبيعة العلاقات مختلفة, إذا كانوا ميكس بشكل متساوي أو البنات أكثر يعني بيختلف. فهي مختلفة باختلاف المكان, باختلاف الوقت, باختلاف الأعمار. الناس توهم متوظفين أعمارهم صغيرة في العشرينات تختلف عن الناس يمكن قضوا في العمل 20, خلاص أنا صرت واعية كيف علاقاتي تكون مع الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين من الجنسين, أعرف إيش أريد وإيش ما أريد. مش مثل لما الواحد يكون مندفع بعد الجامعة تو داخل بيئة العمل يحسب خلاص أنا أعرف كل شيء وأقدر أتعامل مع كل شيء. ففي كل مفهوم يختلف من من وقت الآخر, من بيئة الأخرى, من عمر, من شخص ذكر أنثى إلى آخره من هذه الأشياء.
0: يمكن ذكرت مسألة الحدود يعني كوتش, فهل وضع الحدود في العمل يعني أن إحنا أشخاص جافين أو غير اجتماعيين؟
1: أوكي. شوفي وفبرجع يمكن بتوهك معي شوي لأنه الحدود من وجهة نظري يمكن تختلف عن الحدود من وجهة نظرك. فلنفترض وفاء أنت إنسانة هادية ما تحب تكوني علاقات كثير, فيش تجي في شغلك وتروحي ما تريد تكوني علاقات, هذه من حقك بما أنك أنت بتأدي عملك بشكل ممتاز وبتحترمي الآخرين, هذا من حقك أنك أنت ما تأخذي وتعطي مع الآخرين. مثلا إذا في بريك, في يعني فرصة لشرب الشاي والقهوة, أنت تفضلي أنك تشوفي على تليفونك, تتصلي بأهلك, تشوفي تشوفي بيتك, يعني أي شيء أنت يناسبك. أنا ما أقدر أفرض عليك, أنا من وجهة نظري ممكن أشوفك أنك أنت إنسانة مثلا مش اجتماعية أو مش عشرية أو مش لطيفة في العمل, بينما أنت تشوفي أنا بأدي عملي, هذه وقتي الخاص, أنا أحب أني أقضي في أشياء بالنسبة لي مهمة. قد أنا مثلا فلنفترض أن أنا وياك نشتغل في نفس المكان, أنا اجتماعية بشكل مبالغ فيه, أريد كل أحد يكلمني ويأخذ ويعطي معاي وأخبره إيش صار أمس وإيش بيصير اليوم وإيش بيصير بكرة. فأنا من وجهة نظري أنت جدا متحفظة, ويعني ممكن أقول عقلية متحفظة جدا أو قديمة من وجهة نظري أنا. من وجهة نظرك أنت تشوفيني يعني متطرفة, اجتماعية جدا مزعجة, فكل واحد يشوف وجهة الموضوع من وجهة نظره هو حسب تربيته, ثقافته,
0: بيئته.
1: شخصيته. أنا ممكن بيئتي لا, ممكن بيئتي فلنفترض أنه أنا بيئتي يعني عادي أني أنا أكلم أي أحد, أكون اجتماعية, أخذ وأعطي, ممكن شخص ثاني مش عادي. أنا ما أقول أفترض أنه أنا كذا والشخص الآخر كذا, بس يختلف باختلاف الأشخاص, البيئات, من وين جاء العمر, العمر كذلك يفرق. ليش؟ لأنه كل إنسان ما كبر واكتسب خبرة يعرف أنا إيش أريد وإيش ما أريد, متى يصح أقول كذا وما يصح. يفترض, ما كل الناس بس يفترض كذا, لما الشخص يجي جديد في بعضهم مثلا شباب أو بنات يستحوا يقولوا لا أو يستحوا يقولوا أنا ما أريد, يعني يفرض عليهم رحلات أو تجميع مبالغ في العمل أو أو أو أنا ما أريد بس لأني جديد أو جديدة ومش عارفة كيف أتصرف, فقول يمكن هذا المعمول فيه أنا لازم أمشي مع الموجة. بعد 15-20 سنة العمر اللي هو ببدأ أعرف أنا إيش أريد وإيش ما أريد. فهو المنظور إيش الحدود, حتى الحدود تختلف حسب أنا إيش أشوف الموضوع. بس دائما أقول أنا أرجع على القيم الأساسية اللي هو بما أنه فلان أو فلانة بيأدي عمله بكل احترام, يحترم أصدقائه, بس هو ما يريد يخبرهم عن حياته الخاصة, ما يريد يطلع معهم رحلات أخرى خارج نطاق العمل, لأنه في بعض بيئات العمل تفرض على الموظفين هم يروحوا رحلات أساس أنه يعني يحسنوا العلاقات بين الموظفين. فأنا بما أنه هو بيأدي عمله بس هو مش حاب أو مش حابة إنها إكستريم, هذا شيء يخصه, يجب أنه يحترم.
0: جميل. أيوة. يعني هذه هي الحدود المهنية اللي من المفروض أنها تكون واضحة بين الرجل والمرأة تحديدا في بيئة العمل. يعني إذا بنقول على موضوع الأحاديث الشخصية مثل ما أنت ذكرتي, الخصوصية, المجاملات, المزاح أيضا, يعني متى تكون طبيعية ومتى ممكن نحس أنها لا يعني بدت أنها تتجاوز الحد؟
1: أوكي. شوفي وفبن, خلينا نتفق على الشيء في بيئة العمل. فلنفترض أنك أنت مديرة في مكان ما وجاء شخص قال لك أنا مش مرتاح لعلاقة هذول الاثنين, بس هذول الاثنين أثناء العمل هم ملتزمين، هم بيعملوا أعمالهم بشكل ممتاز، بيحترموا، بس الناس مش مرتاحين، يحسوا أنهم هم قد يكون بينهم مثلا يعني أريحية زيادة. وهذه في خبرة عملي ما تحصل بين الرجل والمرأة، يعني في قد شكوا على سنتين أنهم هم يطلعوا مع بعض وما يخبرونا خارج ساعات الدوام الرسمي. أوكي، خارج ساعات الدوام الرسمي هم يرتاحوا لبعض، أنت إيش يخصك؟ فأنا أشوف من وجهة نظري، أساس نكون منطقيين وحقانيين كشخص هيفا، أنا أشوفه تصرفه غير جيد. بس في بيئة العمل إذا هم محترمين ما بيعملوا تجاوزات، أنا ما يحق لي أني أنا أقول إيش يعني أنت مثلا ما تكلم فلان أو ما تكلمي فلانة إذا كان خلال ساعات خارج ساعات الدوام الرسمي. أما داخل ساعات الدوام الرسمي لا، في حدود الاحترام، المكاتب متى تتسكر ومتى ما تتسكر، متى الأشخاص يتكلموا باحترام، متى الأصوات تطلع ومتى الأصوات ما تطلع. وأعتقد هذه ترجع لثقافة، يا أنه يكون في قوانين واضحة من بيئة العمل شو اللي يصير وشو اللي ما يصير. وحقيقة في يعني مثلا خلينا نقول في جميع القطاعات للحقيقة في قوانين، بس هل يعمل فيها ولا ما يعمل بها هذا شيء آخر. بس في قوانين، الالتزام بالزي الرسمي، الأخلاقيات، التعامل بين الزملاء إلى آخره. فأنا نفس الشيء، لأنه أنا تجيني هذه يعني تجيني مسائل أنه بخصوص العلاقات في بيئة العمل، أنا أقول أنت من شرطة إذا شيء ما يعني خارج ساعات العمل ما يحدث في بيئة العمل بس أنا شفت أو لاحظت وما يؤثر عليك، ما يتعدى حدودك، فأنت ملك خص. أقصى شيء ممكن أنك تعمله أنك تروح تخبر المسؤول، وهو مثل أنا دائما أشبه هذا الشيء بالطريق. هل أنا يحق لي في الطريق أوقف كل أحد أنت ليش تتجاوز كذا؟ في شرطة هي مسؤولة عن المرور وهي مسؤولة عن السيارات حتى لو ما حبيت تصرفها. فما كل واحد ينصب نفسه شرطي إيش يصير وإيش ما يصير
0: ويراقب زملاء خارج.
1: بالضبط بالضبط. لكن خلينا أنا خارج ساعات الدوام الرسمي هذا الشيء أنا ما لي خص فيه وما لي علاقة فيه، بس خلال ساعات الدوام الرسمي إذا أنا كنت مسؤولة عن عمل، مديرة أو مسؤولة في مكان ما، فيجب أني أحرص يكون في احترام، ما يكون في تجاوزات، يكون يعني كل واحد يلتزم. ممكن هو يقول أو هي تقول إذا مثلا بما أنك تفترضي أنهم جنسين مختلفين نحن من زمان نشتغل مع بعض، هي مثل أختي هو مثل أخوي، أتفهم ذلك، لكن لازم في ناس آخرين وفي احترامات أخرى. إذا أنتوا عندكم وقت خارج ساعات الدوام الرسمي بما أنكم أنتوا مثل العوائل القريبة من بعض، فهذا شيء يرجع لكم. بس يعني حاول أني دائما أوصلهم أنه نحن ما نقدر نكون متزمتين زيادة ولا منفتحين زيادة. في أشياء قيم أساسيات دينية، أخلاقية، ثقافية، اجتماعية يجب أن نلتزم فيها. فدائما أقول نمسك العصا من النص، في كثير يمكن قد ما يعني قد ما يوافقوني وقد يوافقوني، بس أنا ما أقدر أفرض على كل شخص إيش يكون وإيش ما يكون طالما احترم زملائه وما تجاوز حدوده.
0: يعني إذا حد مثل ما قلت يمكن في بعض المسائل توصل لك كوتش مثلا يعني من الناس اللي موجودين في الخارج، فإذا حد ممكن شعار أنه زميلة تجاوز حدوده معه، فكيف الطريقة اللي ممكن هو يقدر يحط فيها حد بطريقة تكون محترمة من غير ما يعني يخلق مشكلة أو أنه يصير في توتر في العمل؟ مثل ما قلنا خاصة الناس الجديدة بتجي مثل ما قلتي هي ما عارفة وما فاهمة وكل شيء، ممكن أيوة نعم إن شاء الله موافق عليها، بس أنه أحيانا ممكن يحس أنه لا هذا الشخص قاعد يتجاوز كأن الليمت ماله إيش كان باللفظ بالطريقة يعني. فإيش ممكن إحنا يعني نعطيهم الطرق الصحيحة للتعامل في المواقف مثل هذه؟
1: بخصوص الموظفين الجدد أنا دائما أنصحهم أنه خلوا عندكم مثل المرشد من بيئة العمل ما خارج بيئة العمل، لأنه حتى في الحياة نحتاج مرات مرشد في مواقف تحصلنا أول مرة ما نقدر نتعامل معها. فخلوا معكم مرشد واسألوا، ودائما إذا طلب منكم شيء بس برجع لك، ما بمرة يعني أنا ملزم أن يقول أيوة أو لا إلا إذا كان في العمل بشكل عام. يعني مثلا فلنفترض في مهمة عمل، يا فلانة أنت بتروحي مع فلان هذا مهمة العمل ممكن تضطري تركبي سيارة واوا. ممكن في بعضهم يشوفه عادي، ممكن بعضهم يشوفه أنا ما أريد وتنحرق لأنها هي جديدة، فقولهم بس بفكر وبرجع. في بعضهم يستحي يقولوا بستأذن أهلي أنه أنا لا لازم أرجع أستأذن. ليش تستحي؟ بالعكس شيء طبعا، أنا بستأذن وبأكد عليك
2: لأن يشوفوها كان يعني في الوقت الحالي أنه أصلا 20-26 في حد يعني بتيهم واحدة بتقول مثلا خليني بشوف أستأذن أهلي، مثل ما تقول ممكن يتنمروا عليها البقية بس هذا هو عليها. الأصل
1: هو هذا أنا أشوف عادي، وحتى أقولهم إذا تستحوا قولهم بس بتأكد من شيء برجع لكم، ما لازم مرة تقابوا يعني. ممكن بعدين ممكن هو فاجأني في اجتماع قدام الناس فأنا يعني مصدومة ما قادر أقول أيوة ولا لا، أقولهم بس أنا عندي شي ظرف أو شيء بتأكد منه وبرجع لكم، بعدين بروح مع المسؤول بقول أنا صراحة ما تعودت وأحس أنه أنا ما قادر أعمل هذا الشيء، فإذا ممكن زميلة أخرى تروح معي نكون سنتين واحد أكون ممنونة لك، ويا ريت تقدر ان انا موظفه جديده وما ما ما قادره واهلي ما بيسمحوا لي. وفي بعضهم اتفهم تقول اذا خبرتهم كذا يقصوني من جميع المهام، اهلها ما يسمحوا لها، اهلها ما يتروحوا لها. انا اقولها في النهايه انت كمان لازم تكوني واضحه يعني انت ما تقدري تعملي اصلا هذه الاشياء، او اهلك ما بيوافقوا او انت مش موافقه فيعني لازم اكون يعني واضحه بخصوص هذه الاشياء. انا ما بتمادى في شيء وأنا أصلا ما من ضمن قيمي وما من ضمن الأشياء المسموحة فيها في بيتي وبيتي بطبع. فلازم أكون واضحة يعني أنت بضطر مرات أو بحزن أني أتنازل عن مهام أو من الأشياء، بس ما أقدر يعني أني أتجاوز هذا الليمت أو هذا الحد.
2: فعلا لأن ممكن هناك في البيت عندها أب مسؤول عنها، عندها أخوان، ممكن وقد تكون متزوجة عندها زوج، يعني في أشخاص آخرين داخلين، فمثل ما قلت أحيانا هذه المسائل تخليهم في حير انه الاداره راح تحس انه لا انا مش انسان عملي، او انه انا مدخله مثل ما يقولوا حياه الاجتماعيه في في في الحياه المهنيه، وهذا الامر مثلا بياثر علي على مساري الوظيفي. ف هنا تصير اتوقع
1: كثير اشياء كثير وفاة ما تتصوري يعني. في بعضهم يعتقدوا اتوقع هذه شبيهه بمسائل اللي تصير في التوظيف انه انا بوظفك وتعالي المكان الفلاني واوا، هم اللي يريدوا يكبروا ويريدوا يتقدموا في سلمهم الوظيفي وهم مجتهدين، فما يريدين اخذ عنهم انه انا لا ما اريد. بس اقولهم دائما كل شيء له طريقه، انت ما بمره يعني تقولي لا انا ما اريد، يعني في طرق انه مثلا صار اجتماع انت محرقه انت الشخص هذاك يعني ما ترتاحي له، قولي بس انا لازم بتاكد من شيء ان شاء الله بس بتاكد من شيء برد عليك، بعدين تروحي عند المسؤول او تروحي احد يمون على المسؤول تقدري تتفاهمي معه، ما لازم تروحي المسؤول مباشره انه انا احس باحراج انا بعدني جديده ما متعوده، اذا ممكن زميله اخرى تروح معي يعني اكون ممنونه لك واتفهم وجدا يعني شاكره لكم انكم تتفهموا هذا الشيء. بشكل عام أنا أعرف أنه لو كانوا عمانيين صراحة يتفاهموا، ممكن لو كانت جنسيات أخرى تشوف أنه لا، بس بشكل عام العمانيين يتفاهموا مع بعض.
2: فأنت تشوفين أنه يعني صحي أنه هي مثلا تذكر مسألة أنه الوضع شوية صعب، أهلي ما بيرضوا، يعني أنه المصطلح والعبارة نفسها أنها تنقال في بيئة العمل على مهام يوكلوها إياها، فتحسي صحي ممكن جيد أنها تذكر هذه النقطة أنه أهلي شوية راح يكون عندهم اعتراض أو ما يقبلوا أو
1: وفانت الحين بترجعيني لنقطة ثانية مهمة، أنا لما أقبل مهمة وظيفة أنا لازم أكون عارفة مهامها، وإذا في المقابلة قلت أقدر أعملها وأريد فأنا لازم أكون عارفة شو نوعية المهام، هذه نقطة جدا مهمة وأساسية. فأنا لما أكون مقبلة على شيء أكون عارفة شو اللي فيه، وكذلك أهلي يعرفوا إذا ما يناسبني أكون واضحة من البداية. بس مرات في الدوام تستجد أشياء ما كنت عاملة حسابها، أنا هذا الشيء اللي أتكلم عليه في أشياء، أو مثلا اضطريت أروح مكان مع شخص أنا ما أرتاح له أو ما أعرفه أو قد تكون عليه سمعة مش جيدة أنا ما تناسبني، فأشوف الوضوح بطريقة معينة تكون جيدة جدا ممتازة. ليش؟ لأنه مثلا إذا صارت بعدين إشكالية أو صار شيء بقولت طيب ما خبرتينا، فدائما أقول إذا المسؤول المسؤول الأكبر ما تقدر تتوجه له بشكل مباشر روحي لشخص يمون عليه، شخص أقدم، شخص بيقول لك إيش يصير وإيش ما يصير. فدائما بالتفاهم وإيجاد طريقة أفضل تنحل الأمور. تفضلي. إيه؟
2: لا يعني لان انت تسولفين فانا بالي راح ايضا على موضوع. انا لما تصير معي خلينا نقول مثلا اذا حسيت انه في زميل فعلا تجاوز حدوده معي في العمل، فهل المفروض اني انا فعلا مباشره يعني اوصل هذه المساله لي يعني مسؤولي ولا مسؤولتي، ولا تحسين انه يعني مشكل تصرف انا بالنسبه لي اشوفه لا في تجاوز، انه ممكن انه مثلا انه يوصل احيانا مثل ما قلتي واحده ممكن تحط في بالها انه راح ياثر علي، راح يصير في توتر في المكان، او بيقولوا انه مثلا فلانه يعني واحده رسلوها خلينا نقول مع زميل وشافت منها تصرفات هي ما عجبها وهم رايحين مهمه عمل، المفروض انها في هذا الحال يعني كيف تتصرف؟ يعني تعملها كشكوى فعلا لمسؤولها مسؤولتها، ام انه
1: شوفي وفاء اذا كان تجاوز صريح وواضح فلا انا اشجعهم انهم لازم يكون في في في يعني في فعل لازم يصدر منها، سواء لو بشكل مباشر او المسؤول، حتى لو ما كانت شكوى كبيره تروح عند الشخص مسؤولها المباشر، او مثل ما خبرتك شخص له عمر يمون على المسؤولين انه صار كذا وكذا وكذا وانا ما اقدر اتجاوز. في اشياء في في في تقنيات احنا ممكن نعملها من البدايه. انا انسانه ما احب حد يتواصل معي، اعمل تلفون خاص للدوام، ما في واتس مثلا، اقول لهم ايش تدو ارسلوا ايميل خلاص، هذا التلفون خاص ما في واتس خاص مكالمات العمل، في اوقات معينه انا اصلا بخليه على جنب، انا في اجازه اقول لهم اذا في شيء ارسلوا ايميل وانا برد عليه، وبالمقابل انت لازم دائما تشيك يعني بردك الالكتروني وتشوف اذا في مستجدات، انت لازم في مرات حتى وانت في اجازه لازم تكون مطلع على بعض المواضيع تكون انت مسؤول عنها بشكل مباشر، وردودك يجب انها تكون مباشر لهذه الجهه.

0: التواصل في نفس الوقت تجيب لك إشكاليات. ناس يقوموا يرسلوا لك مسجات استشارات، يعني تحس إنه يأخذ من وقتك ويتعدى مرات الليمت، يعني أوقات مختلفة.
1: فيعني يرسلوا اللي هو شو اسمه بغير رسائل الجمعة والتهاني. أيوة أيوة الأشخاص أنت مو متواصل أصلاً يعني معها.
0: شوفي أنا أحب دائما أعذر الطرف الآخر، قد يكون هو يحترمني، قد يكون إنه طبعا لما كنت أصغر في بداياتي كنت أشوف هلا إنه هذا يعني تعدي لحدوده، بس الحين أقول يمكن يحترمني، يمكن يريد إنه دائما نكون متواصلين إذا احتاج شيء، فأعطيهم أعذار وما أرد صراحة. وللأمانة في مرات مسجات أصلا ما أقدر أفتحها وأبرر ذلك إني أنا مشغولة عندي مسجات كثيرة، أعتذر إذا ما فتحت مسجاتكم بشكل مباشر أو دائم ورديت عليكم.
1: يعني بالنسبة لي يعني الزميل اللي بي مثلا دايما يعلق على زميلته، اوه وش هاللون الحلو اليوم، وش هالبخور الحلو، وش هال يعني هذه التصرفات.
0: وفاتي الحين ذكرتيني بعدة يعني مسائل وصلتني. في وحدة تقول انه زميلها رسلها تعليقات ما حبتها ابدا، مش لائقة. فقلت لها تكلمي بشكل مباشر، فقالت لا هو ما رسل لي على الواتساب، رسل لي على الانستغرام حسابي. قلت لها انت حسابك بابليك يعني عام مفتوح؟ قالت لا حسابي الشخصي. قلت لها هو كيف وصل لهذاك النقطة؟ قلت لها ترى انت فتحتي الباب، فانت انا ما اريد اذا انا لازم اغلق، الا اذا كان مثلا للعمل انا فاتحة للجميع اوبن، يعني ما في انه اذن دخول او اذن متابعة. نفس الشيء في وحدة يعني أن مديرتها تواصلت مع زوجها، أوكي، ف يعني كأنها تشتكي على أن زوجتك كذا كذا كذا كذا. فأنا قلت لها أصلاً ليش وصلت لهذه، كيف هي أخذت تلفونك وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. هي شرحت لي أنه يعني هي أساس تكسب مديرتها هذيك الأيام وما كانت تعرف شخصيتها، فتحت لها تتعرف، زوجها جاي يسلم، ما أعرف كيف خدوا التليفونات إيش صار، يعني هي فتحت لها وبعدين اكتشفت أنه عندها مشاكل كثيرة، يعني وأنه ما هي ما أول قضية. فأنتي أصلا ليش وصلت لهنا وأنتي توك متوظفة 6 شهور، كيف وصلتوا لهنا؟ يعني وفاء، يعني أنا ما أعتبر نفسي مثال أني أنا أتكلم عليه، بس نحن تعاملنا مع ناس يعني فوق 15، ناس من زمان عمر شهدوا علينا جميع المراحل، إلى الآن ما يعرفوا تلفونات أهلنا يعني. فكيف أنت وصلتي لهذه المرحلة الحساب الشخصي؟ ترى أنت كذلك لازم تحطوا حدود، وين يروح وين ما يروح. كذلك أقول لهم بنات، يعني قالت هم يضيفوني وأنا مطلب وتعمل بلوك واستحد توها جديدة، فقولها أوكي في خاصية في السوشيال ميديا أنه ما حد يضيفك أو ما تحطي رقم التليفون، لأنه أنت لما تكوني تضيفي الشخص برقم تليفونه يظهر لك مباشرة أنك تفولو هير ولا هم أون سناب أون كذا إن كذا إن كذا، فأنت إلغي هذه الخاصية، وإن صار ما عرفتي أو وصلوا لحسابك خلاص أنا بس هذه الأهل فقط، ويبين أصلا العدد 50 40 30 يبين أنه فقط الأهل والأصدقاء. فأنت كذلك لازم تحطي حدود، عشان كذا أقول لهم دايما شاوروا حد أكبر، وما تفتحوا الباب من وجهة نظرك أنت، يعني هم لأنهم صغار تكون ضيقة أنه هذه صديق وزميل عمل وبنشتغل مع بعض، فما تفتحي الباب وبعد ما تعرفي تسكري.
1: لكن هذه للحين صراحة عالقة في مخي، يعني مديرتي تتواصل مع زوجي تشتكي علي.
0: أي وصارت لها مشكلة في البيت وصارت مشاكل كثير، فأنت كيف أصلا أنت يعني، قلت لها أنا جدا آسفة بس أنت اللي فتحتي الباب حتى توصلي لهذه المرحلة. فقالت طيب الحين إيش أعمل، يعني الفاس وقع في الراس.
1: اي فايش ممكن فعلا تعمل في هذا، يعني تروح هل تواجه مديرتها انا لو سمحت لا تتواصلي مع زوجي مثلا؟
0: ايوه شوفي، هو مديرتها لما تواصلت مع الزوج كان تشتكي على الزوجة، يعني ما انه الغرض ثاني، يعني تقول لزوجتك تعمل ما، يعني كانه يعني تشتكي عليها او تشوه صورتها. والمديرة أصلا مشكلتها مش مع هذه وبس، طلع يعني حسب روايتها لها مشاكل مع أكثر من شخص يعني، ولها سابق بس هي ما كانت تعرف، وكبيرة في يعني أكبر في السن، ما أنه لها أي أغراض ثانية يعني، بس عملت لها مشكلة في البيت وزوجها ما تفهم، يعني ما بتتصل فيني إلا بالفعل أنت وأنت وأنت وأنت، يعني مشاكل كثيرة سببت لها عالية. فأنا قلت لها أنت الحين وضعك جدا سيء في المكانين، يعني في العمل وفي البيت.

0: فيعني أنا أشوف أنه أفضل طريقة أو أفضل حل حاليا هي كانت تشتغل في بنك, فرع بنك, أنك حاولي طلبي نقل. بس قالت هذا قريب من بيتي, قلت لها قريب من بيتك ولا مشاكل زايدة, يعني أنت اختاري. فأفضل أنك تنتقلي فرع آخر يعني وتهدي الوضع, ضحي بالعمل لأساس أسرتك وراحت بالك. فبعد ما رجعت تواصلت معي يعني, بس قلت لها أنا بالنسبة لي أشوف هذا أفضل حل حاليا أساس أنك يعني لأنك خلاص وصلت من مشاكل بتأثر على عملها.
1: صحيح.
0: وكان الفرع قريب من بيتها, بس يعني قلت لها أنت اختاري وين أولى عندك وين أقرب. قالت طبعا بيتي وهدوئي وراحت بالي. فقلت لها إذا شوفي, يعني كان النقل سهل مش أنه صعب يعني, أساس نشوف حلول ثانية, لأنه دائما إذا في حلول سهلة أنا أفضل نروح الحلول السهلة.
1: صحيح.
0: يعني أساس ما نكبر المشاكل خاصة في العمل. في البيت لازم, في العلاقات العائلية لازم تواجه المشكلة, لأنه هذاك الشخص في العائلة معاك فور إيفر يعني للأبد, لازم أنت تقابليه لازم تواجه مشكلتك. بس في الدوام إذا نقدر نتجنبها ونتبع حلول أسهل أفضل حلول أسهل.
1: يعني فعلا المسألة يعني, لأن أحيانا فعلا إحنا صعب تحسين شوية مسألة أنك تروح تواجه مسؤولك مباشرة, ولكن في فعلا في بيئات العمل ترى يطلبوا أنه لازم أنت تحط أرقام أهلك, يعني لازم أنت كشخص لا لازم تحط مثلا إذا متزوجة مثلا حطي رقم زوجش ولا رقم أمش ولا أبوش ولا حد من إخوانش ولا خواتش, يعني الفكرة أنه في حال صار أي ظرف هم يقدروا يتواصلوا من هذا الباب. فالبعض ممكن أنه ممكن يحط الأرقام.
0: أيوة باب صحيح هذه وشي طبيعي. بس القضية اللي تكلمت عليها لا هي صارت لأنها هي أصلا فتحت الباب, بس لو كانت قلت بهذه الطريقة بتكون هذه مشكلة يعني ثانية. وهي أصلا أنها راحت كلمت زوجها واشتكت عليها, هذه وحده مشكلة ضد المديرة, بس هي أصلا خلاص صارت مشاكل متعقدة داخل بعض وبتزيد على هذيك البنت. فأحسن حل كانها تبتعد عن هذه المديرة تماما.
1: يعني مثل ما ذكرت أيضا مسألة الحسابات والسوشيال ميديا والتواصل يعني المستمر, مثل ما قلنا هل يعني مثلا قبول الزميل نقول لي حساباتنا الشخصية يعني معناته انه احنا يعني فتحنا مساحة اكبر للعلاقة؟
0: في وحدة مرة كانت تقول لي انك انت تنحرقي كيف انه زميل معاك طول الوقت ويطلب اضافة على سناب وانستغرام وانت ترفضيها. هو مثل ما خبرتك الانسان مركب كيميائي. يعني انا غير عن فلان غير عن فلان, لانه انا تربيت في بيت, هو تربى في بيت, هو منظوره كرجل يختلف عن هي منظورها كبنت. يعني انا في النهايه ما بقدر ارضي جميع الناس, واذا هو جاء وواجهني انك انت ليش رفضتي, يعني انا ما انا اسفه, انا فقط هذه الحساب موجود اخواني واهلي وكذا, وانا ما اقدر اضيف احد, اعتذر. يعني ما ردك تاخذها شخصيه, ولو كان حساب عام كان عادي ما عندي اشكاليه يعني. ففي النهايه انا كذلك لي اشياء يعني لازم قوانين او حدود انا التزم فيها. اذا الشخص كان عادي يعني مثلا في قالت لي قال لها فلانة أوكي هي عادي أنا ما عادي. فكل إنسان لا يعني أولويات لا خلفية لا أفكار لا حدود هو يلتزم فيها. وأرجع أقول إذا شيء ما لا خص بيئة العمل فأنت مالك حق علي. وأعرف أنه في بعضهم يستنحسوا أنت ما عطيتيني مثلا ما قبلتيني ما عطيتي مثلا ما ردتي علي كان سؤال خارج ساعة العمل, أنا بضيق عليك في تقييمك في مهامك بضيق عليك. فهذه أشياء نتناقش فيها لاحقا, بس مش معناها أبدا أني أنا أتنازل عشان أقبل طلباته اللي ما لها علاقة أبدا بالدوام. هذه يعتمد نتعامل معها حسب القضية حسب الحيثيات حسب المكان حسب منزلته حسب أشياء كثيرة. بس بالمجمل بما أنه أنا لي هذه حدودي وهذه قيمي وهذه توجهاتي فأنا لازم أكون واضحة جدا مع نفسي ومعه.
1: يعني واحدة من الأشياء أيضا بما أنه ما شاء الله الوقت قاعد يمر سريع, لو صادفنا نقول زميل أو زميلة عمل في مكان خارج مثلا في مطعم في مول, كيف التصرف المهني المناسب المفروض أنه يكون؟ قد يكون مثلا تكون هذه الزميلة معها زوجها معها عيالها, قد يكون هذا الزميل فعلا نفس الحالة مثلا مع زوجته مع عياله, وزوجته يمكن ما تدري ان انتوا علاقتكم مثلا في بيئة العمل يعني لأي مرحلة مثلا واصلة.
0: انا اشوف انه الواحد يكون من البداية صريح وواضح, يعني مثلا حتى بطريقة الضحك أقول أنا إذا شفتكم برا أنا ما أعرفكم، ما حد يعرفني ما أعرفهم، أنا الساعة يعني في الساعة الفلانية يخلص وقتي أنا ما أعرفكم، تشوفوني برا ما تسلموا علي، يعني ممكن أحطها بطريقة الضحك. ممكن صارت مواقف من قبل تكلمنا عن أشياء بطريقة الضحك، أو أعطيت شخص رسالة بطريقة غير مباشرة بطريقة الضحك، فأنا أشوف الشخص يكون جدا صريح وواضح في هذه الحدود. صار إنك انحركتي، أنت تقدر تبيني إن أنا ما أريد أكمل الكلام، ابتسامة يعني هزت راس إنه خلاص، أو من بعيد شفتي شخص وهو مبين إنه جاي يسلم عليك، ممكن مباشرة أقولهم تعملوا كذا وكسروا طريقكم، يعني خلاص يعني غيروا طريقكم، وبعدين توضح للشخص كذا اللي كاتم على الشخص الآخر، يعني إنه يعني أنا آسفة ما قدرت أمس أسلم، كنت مستعجلة أو كانت الوالدة تنتظرني أو الوالد أو طفلي، يعني أيا كان السبب. وكذلك بس يعني إنه أيوة لمحتك، بس يعني ما شاء الله كنتوا مع الأولاد وأنا كنت مستعجلة لازم أطلع. في أشياء كثيرة يعني نقدر نتكلم فيها ونقولها، وأحس الشخص يكون واضح. يعني مثلا ما لأني أنا بنت أنا اللي بس أحس نفسي أني أنا مستهدفة أتكلم ولا ما أتكلم، حتى في شباب خارج ساعة الدوام ما يريد شفتك، حتى لو أنا وياك نتكلم طول الوقت وشغلنا طول الوقت في الدوام ما ردك تسلمي علي خارج ساعة الدوام، أنا خلاص في مزاج مختلف مع عائلتي مع أولادي، ما أريد أسلم على أحد. من حقه، يعني من حقه، هذا وقته وقت عائلته، ما يريد. يعني مثلا أنت تخيلي وفاة طلعتوا كعائلة وكل مرة حد أنت أو هو كل يكلم شخص، ما صارت طلعة عائلية، فمن حقه هذه وقته يعني. فأشوف هذه الأشياء تكون جدا واضحة، والأبدأ أنك أنت ما تسلمي. إذا الشخص قعات بك أنا شفتك من بعيد وما سلمتي، قلت أنا ما أريد أحرقك ولا أحرق نفسي، فما عرفت إيش الطريقة، يعني أنت شفتك مع أولادك وأهلك أو شفتك مع أولادك وأهلك، وما أريد يعني أقطع عليكم وقتكم. فيعني أحس بالعكس كل شيء بطريقة مثالية وجميلة ودبلوماسية ممكن أنها تتقدم أو أنها يعني تنفهم بطريقة صحيحة.
1: يعني مثل ما قلنا المسألة أكيد فيها يعني إحراجات كثيرة
0: شائكة
1: فعلا. يعني الواحد ممكن ترى سبة سلام في مكان عام تصير أصلا مشكلة في البيت مع عائلته، خاصة يعني إذا سواء كان هو الموظف مثل ما قلنا مع مثلا زوجته وعياله، أو إن هي يعني زميلة ومعها مثلا عائلتها زوجها وعيالها، بتكبر إلا ما تصير إنه ما شاء الله يعني من طريقة سلامكم وكذا مبين إن أنتوا وايد يعني إن علاقتكم يعني مع بعض، أو إنه فتحصل مشاكل عائلية عاد بعدين قوم عاد وجابل الموضوع. فبالنسبة حق يعني مثل ما قلنا إنه لو صار في موقف محرج خلينا نقول خارج المكان العمل، طيب أو سوء فهم أيضا مثلا، كيف إحنا ممكن نتعامل معه لما نرجع للمكتب؟ أنا بيني وبين زميل الموظف من الجنس الآخر صار موقف محرج خارج، ثاني يوم جينا الدوام، المفروض إنه التعامل كيف يكون في المكتب؟ نتكلم في الموضوع ما نتكلم، يعني ما أعرف.
0: يرجع الأشياء كثيرة، يرجع مثلا لعمرك لخبرتك سنوات العمل معه، يعني مثلا أنت تعاملتي أنت توك متوظفة أو منتقلة لهذا المكان لك 6-4 شهور، مرات يعني ما أريد أستخدمها بس هي الكلمة أنه نحن نخدع بأشكال معينة، نشوف إنسان أو إنسانة لطيفة أو لطيف ونتوقع أنه هو بيتفهم أو أنه هو كان قصده طيب، بس قد لا يكون قصده طيب، وما أعرف خلفياته وما أعرف نفسيته وما أعرف كيف يفكر. فأنا عشان كذا أرجع للنقطة ذكرتها في البداية، أنه زين الشخص يكون معه مثل المرشد أو شخص أستشيره، أنا صار لي كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه أنا ما أقدر الحين وفاء أقول لك إيش يصير وإيش ما يصير. لو كان مثلا من زمان أنت تعرفي من زمان 10 سنوات وصار موقف محرج برا، أو مثلا أنت كنتي مع أهلك وشفتين بعيد هو كأنه جاي يسلم عليك وأنت حسيتي أنه كان ممكن تكون في إشكالية هذيك الساعة، في مشكلة الطفل، في شيء، أي شيء يعني ممكن يصير لك، فتروحي له، هي عشرة عمر وتعرفون بعض من 8-10 سنوات، يا فلان ترى أمس أنا شفتك من بعيد بس كانت هذيك الساعة عندي موقف لازم نتعامل معه وما كنت أقدر، كنا في وضع ما أقدر أسلم عليك أو فيعني إن شاء الله تكون تفهمت الموضوع. لو شخص جديد ممكن أشاور أحد أكبر مني، وحدة أكبر مني مشتغلة في المكان كذا، يعني مثلا تعرفه أنه أنا صار هذا الموقف وأحس بإحراج، أنت إيش تشوفي؟ هي بتعطيك التصرف الأمثل وتكون تثقي فيها وتكون من ذوات الحكمة والرأي السديد، ما بس أكبر مني وبس، ما دائما أكبر مني تكون حكيمة أكثر مني. قل طنشي عادي، ما كأنه شيء صار، ما تتكلمي في الموضوع، أو لا والله الشخص روحي وفهمي وجهة نظرك، يعني بتعطيها أفضل تصرف. بس أنا أشوف أنه لازم تشاوري خاصة لما تكون جديدة، ودائما أنصح بالتريث. إذا كنت جديدة سواء أنت موظفة جديدة أو جاية المكان جديد، تريثي، يعني ما تتخذي بسرعة خطوات سريعة أروح أتكلم وأفسر وأبرر، لأنك بعدك ما تعرفي الناس. انتظري شوية حتى تعرفي الناس، تصير بينكم أخذ وعطاء، تتعرفي عليهم بشكل أكبر. فحاولي أنك تتريثي وتأخذي خطوة الوراء وتشاوري، أنا أشوف هذا أفضل الأشياء.
1: واحدة من الأشياء اللي ممكن إحنا أيضا يعني نتوقف عندها، لما ينتقل الزميل هذا والموظف، يعني واحد من الموظفين نقول إلى مؤسسة أخرى، فهل تنتهي العلاقة بانتهاء العمل يعني المشترك؟ هنا ممكن نقول
0: أرجع وفاء وأقول لك يعتمد على أشياء كثيرة. يعني شخص مثلا أنا اشتغلت معه 15 سنة أو 14 سنة، طبعا لو كان من يعني بنت فشي طبيعي بيظل في تواصل، بس يتحكم في هذا الموضوع، يتحكم في أشياء كثيرة. العلاقات المهنية الجميلة تبقى، بس علاقات شخصية يعتمد عليك ويعتمد على الشخص الآخر سواء كان ذكر أو أنت، ويعتمد أنتوا كيف تتواصلوا، يعني كيف تريدوا حجم العلاقة أو نوع العلاقة. وخلينا نرجع الموضوع نقطة مهمة، أصلا كل واحد مشغول. يعني مشغول، أنت ما تتواصلي مع ناس تشتغلي معهم الحين، فكيف تتواصلي مع ناس صاروا بس علاقات مهنية جميلة علاقات مهنية جميلة. يعني خلينا نقول الحياة الحين صارت جدا سريعة، إيقاعها سريع، ما نحصل وقت حتى لنفسنا، لعوائلنا، لأهلنا، فكيف أنا بجلس بتواصل مع ناس اشتغلت معهم؟ علاقات مهنية جميلة،
1: ممكن بعد التقاعد،
0: ممكن بعد، والله حتى أشوف الناس اللي تقاعدوا يقولوا ما فضينا يعني، فتعرفي تشغلي بأشياء ثانية. زمان كانت عائلتك أكيد تعطيها وقت أهم، بس بعد التقاعد صار وقت أكبر، استجدت عليك مسؤوليات، أنت اشتركت في أعمال تطوعية، في أشياء كثيرة ممكن تستجد على الإنسان. بس أنا أشوف العلاقات المهنية الجميلة تبقى، ممكن أنا أحتاج منه، هو انتقل مؤسسة، ممكن هو يحتاج مني، صارت أشياء إلى آخره. مثلا أشياء أقصد مثلا يعني فرح، ترح، أريد أتواصل في حدود المهنية وفي حدود المينيمم، الحد الأقصى. بس يعتمد كذلك على طول عشرتكم مع بعض، طول مثلا إيش هو شخصيته، إيش شخصيتك، إيش الأشياء اللي صارت بينكم. فهي في معايير معينة كثيرة تعتمد. ما أقدر أقول يعني مثلا إيش اللي يصير في هذه القضية. يعني مثلا وفاء شخص اشتغل معكم سنة طلع، هل بيكون نفس الشخص اللي اشتغل معكم 10 سنوات؟ علاقتك تختلف. صحيح. في معايير كثيرة تحكم كيف نحكم على هذا الموقف، حيثي ايش الحيثيات، ايش التفاصيل. فتختلف يعني
1: الزميل، خلينا نقول المزعج اللي دايما يعني يأذي زميلته بالتعليقات اللي هي استاءت منه، مثل ما قلنا، سواء تعليقاتها على مثلا شكلها، على مظهرها، على لبسها، على ريحتها، وعلى هذه الأمور، هذا المفروض كيف تتعامل معه؟ لو راحت مثلا يعني وصلت له معلومة أن ترى رجاء أنا ما يعجبني، إيش البروسيس المفروض أن هي تتبع؟
0: شوفي، إذا كان يعلق على أشياء شخصية فيها فهذا يتعدى حدوده خلاص، فهي يا إنهتك. هو يعتمد، ترى في ناس مرات يرموا تعليقات بس هم خوافين أصلا، فإذا أنا أروح له مع شخص ثاني أقول له شوف أنت تجاوزت، أساس الشخص الثاني يكون شاهد. أنا دائما أقول لهم خذوا دائما يكون معكم كل شيء موثق، فشخص ثاني مثل شاهد، يعني أنه أنت يعني أنا ما حبيت تعليقك لما قلت كذا، ما حبيت تعليقك لما كنت كذا، ما حبيت تعليقك لما قلت كذا. لو ممكن شخص ثاني يقول هي قالت لي وقالت لي وقالت لي وقالت لي وهي ما قالت هذا الكلام، فلازم يكون في شخص إذا كان محايد زين، أو شخص يكون موجود يعني شاهد أنه أنا ما حبيت كيف. ويعتمد كذلك، ممكن أنا أعرف إذا رحت كلمته هو بيتقبل وبيتعامل مع الموضوع، بس مرات أعرف أنه ممكن يعني يروح يقول كلام أنا ما قلته أو يكبر المشكلة، فأخذ معي مثل الشاهد أو الشخص أنه المرة الماضية أنت قلت، أنت يمكن من طيب نية وحسن نية قلت، وحتى لو أنا أعرف أنه ما بحسن نية بس يعني أتعذر له، بس أرجوك ما تكررها. أنا ما أحب مثل هذه التعليقات، اللون حلو، عطرش حلو، وين رحتي، إيجاستشك، ما أحب حد يسألني هذه الأشياء الشخصية. إذا تتكرم وجدا بكون ممتنة أنك تتفهم هذا الشيء. هي طبعا لما يكون إنسان يعني محترم وكذا، أو مرات لما تقول هذا الشيء عند شخص هو يخاف منه أو يحترمه، هاي الشاهد اللي جبتي خلاص يعني هو بيضرب بريك، بيعرف أنه أنا ما أقدر أتجاوز هذا الليمت. هي صريحة جدا إيش اللي تحبه وإيش اللي ما تحبه.
1: وفي حال ده يعني ما دقت في راسه مثل ما يقول بالعامية السالفة واستمر بهذا الـ يعني الـ الفعل والسلوك طبعا في مسألة أنه يتجاوز. يعني تعرفين في الموظفين شخصياتهم تختلف.
0: أيوة
1: ففي واحد يزعج
0: كثيرة، في أشياء كثيرة ممكن تصير. هل بيزعجك أنت لوحدك ولا بيزعج المجموعة كامل؟ إذا المجموعة كامل عادة ترفعوا في شكوى، لأنه خلاص هاي الإنسان معروف أنه مزعج أو ما يريد يتعدل. شيء ثاني، انت ادارتك متفهمه، انت وين ممكن تروحي تشتكي؟ لانه حتى كيف عمليه انك تشتكي او تتكلمي احد، هذه جدا مهمه، تختاري الاشخاص الصح. مرات تروحي بطيب نيه تشتكي عند شخص يكبر لك المشكله ويحط عليك اكس انك خلاص انت صاحبه مشاكل او صاحبه كذا. فقل حاولوا انه تعتمدوا عده طرق بحيث انكم انتم ما تكبروها، الا اذا خلاص زادت عن حدها، يأذي كل البنات، برفع في شكوى، او تعدى حدوده جدا.
1: وهنا أتوقع يختلف إذا كان المسؤول أصلاً يعني عنكم، إذا كانت مثلاً امرأة أو رجل، الشخصيات المسؤول والمدير
0: يختلف. بس مثلاً أنا أقولهم إذا كان مسؤولك هو السيء، حاول تروحي أقرب شردي، ما تبقي إذا تقدر شردي، لأنه يعني بيجلس ماسكك كل مرة، يعني ما في حد تشتكي على أعلى. فإذا كان مسؤولك المباشر هو اللي سيء، فحاولي انك انت تتخلصي منه، يعني ما تتخلصي، انت تحاولي تنتقلي اي مكان اخر في المؤسسة. هو ما مسؤول عنك بشكل مباشر، مؤسسة تطلعي برا المؤسسة، بس حاولي اذا في فرصة حاولي.
1: ممكن توصل انه فعلا في اشخاص يتركوا يعني وظيفتهم بس لانهم تعرضوا لانزعاج، خلينا نقول يعني من مسؤولهم.
0: ممكن. شوفي وفاء، انت تخيلي نفسك انت تداومي كم في الساعة في الإذاعة هنا؟
1: يعني قولي 7 ساعات
0: او 8 ساعات. تخيلي خلال هذه الساعة 7 ساعات او اكثر انت بتتعرضي المضايقات مستمرة وتضيق عليك في بعض الاشياء. يعني انه هو يكرهك او يريد يجبرك انك انت تكوني في شكل معين هو يريده، فانه هذه بيكون مثل الكابوس اللي 24 ساعة ما يخلص. فاكيد لسلامتك النفسية ولصحتك وليكي، أكيد إذا في عندك خيار أنك تنتقلي، أنا أشوف هذه أسهل طريق وأفضل طريق. إذا أنت في كل مكان يجوا هم يستسهلوك، فإذا في شخصيتك مشكلة لازم تشتغلي عليها. أيوة.
1: يعني مسألة أنه لازم تكون في مساحة آمنة في المؤسسات للموظف للإبلاغ عن نقول سلوك مزعج غير مريح بدون خوف من العواقب لأي مدى مهم اليوم هذا الأمر.
0: أنت لما قلتي مسافة آمنة ذكرتيني في مثال أنا قلته قبل على الشارع. لازم تخلي بينك مسافة، لازم تعملي حسابك أن الشخص الثاني ما يقوله سوق نفسك والغيرك، لأنه في أشخاص ثاني ما يهتموا للطريق، وإذا أنا ما اهتمت بيتسبب لي أنا بحادث. فيجب أني أكون حذرة وعلاقاتي جدا واضحة، حتى مع أنا بنت، حتى مع البنات علاقة، يعني ما أتكلم بس عن الفرق بين الجنسين، حتى مع البنات ترى في بنات يودوا أخبار، في بنات علاقاتهم سامة يأذوك في المكان بين بنت وبنت، وكثير هذه الأشياء تحصل. فيعني لازم خلي مساحة آمنة، ما لازم كل شيء يعني تقوليه وتروحي تشرحي أمس عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، أمس عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، أو تخبري إيش التحديات أو إيش الأشياء اللي تصير. فكيف تكون في مساحة آمنة؟ حتى العلاقات العائلية أنا أشوف إنه لازم تكون في شوية سبيسز، ما كل شيء لازم يكون دائما يعني ما في حدود. إنك تضعي حدود في كل شيء حتى لسلامتك النفسية أنت جدا مهم. يعني لما أنت تعملي تقييم لنفسك، لما أنت تسترجع، لما تريدي تطوري نفسك، مرات العلاقات اللي تكون توماتش، لما أنت تريدي تتغيري العلاقات التوماتش ما تخليك حتى في البيت. فالعلاقة المساحة الآمنة للشخص يخلقها لنفسه، ما لازم كل شيء يمر في عقلك تقولي لكل أحد، ما لازم كل شيء يقرأ في البيت خبريه في الدوام، ما كل شيء في الدوام كذلك انقال في البيت. في أشياء يعني مثلا وفاء على هذه آخر شيء. تخيلي أنه أنت والدك كبير في السن أو والدتك كبيرة في السن، عقلياتهم مختلفة، تفكيرهم ما يعرفوا الحين كيف بيئات العمل. جيتي قلتي زميلي قال لي كذا، أو مثلا زميلتي قالت لي كذا، فهم بيس يعني يستهجنوا كيف تقول لك كذا وإيش يخصها. ففي أشياء مرات ما لازم كل شيء قال بحدود معينة، يعني إذا كانت سوالف عادية في الدوام، أما إذا حتى عدى حدود ولا فلازم في تدخلات بالطرق محددة ومعينة حسب القضية إيش صار فيها.
1: نعم، يعني إحنا قبل ما نختم هذا المشوار وآخر شيء ممكن نوقف له باختصار، يعني كوتش اليوم كيف يكون الموظف قريب إنسانيا نقول من زملائه من غير ما يتجاوز الحدود مهنيا برايش؟
0: شوفي وفاء، إذا أنا ضامن نفسي أن أنا إنسانيتي عالية، أنا ما أضمن الشخص الثاني إنسانيته عالية، فأنا ألتزم بالحد الأقصى من التعامل المهني، يعني تعامل مهني بحت. أذكر لك مثال، في واحدة كانت في بيئة عمل بعد انتقلت بيئة عمل ثاني. بيئة العمل الأولانية كانوا الناس يجوا صباح الخير صباح الخير، كل واحد في مكتبه يخلص شغل، أنا أجي أسألك أنت تيجي تسأليني، سواء شباب وبنات وكل واحد في مكتبه، بس في يعني في إنه نوع من التعاون وصباح الخير السلام عليكم إلى آخره. انتقلت بيئة عمل ثانية حتى ما يصبحوا على بعض ولا يسلموا على بعض، وإذا يريد يعطيها شغل وين فلانة فلانة هذا الشيء عندك خلصي. هل هذول خطأ ولا هذول خطأ؟ هذه ثقافة وهذه ثقافة، انت تعاملي معها باللي تقدري عليه او اللي يناسبك يعني، واذا ما يناسبك اذا لازم تروحي تشوفي ثقافة او بيئة عمل مختلفة. فما انه في بيئات العمل، انا ما اقدر اقول لك انه في اشياء خطأ تماما او اشياء صح تماما، يعني انا رحت بيئات عمل وانا اعتبر نفسي ايجابية ومنفتحة انا وعندي وعي، بس رحت بيئات عمل احس لا انا ما اقدر اجلس فيها 10 دقائق، يعني كان كثير الاندماج والكلام بين البنات بالنفس وبين البنات والشباب، كان يعني كثير مرحلة جدا عالية. فكل إنسان وثقافته والليفل ما يعني وكيف هو يشوف الأشياء وكيف هو يقيمها. ونرجع لشيء أنت قلتي وحبيته، أنه لازم أخلي مساحة آمنة بيني وبين الآخرين وأخلي العلاقة مهنية. أوكي أموري بتنجز، أعمالي بتنجز، هو بيقدم لي يعني الأشياء اللي أنا أريدها، عاد هما إيش تصير في بيئة العمل هذا شيء يعني شيء ثاني يعني شخصي، هم يجيبوا أكل ما يجيبوا أكل، يسلموا علي ما يسلموا علي، هذه أشياء ثانية. فإذا العلاقة المهنية صحيحة إذا خلاص الأشياء الثانية لما تكون سلبية، سلبية بقصد أنها ما في أبدا تعاون أو تداخل، فأنا أشوفها أسلم أنه يكون في تداخل وتعاون كثير.
1: يعطيك ألف عافية كوتش، بصراحة يعني الحديث وايد يطول في أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة في الموضوع، بس إحنا ما شاء الله يعني زيتنا أيضا على الوقت الزيادة، فجزيل الشكر لش وعلى حضور شكيد اليوم وقتش معانا كوتش هيفاء بنت إنرجي بالزبيدي أخصائية تدريب وتطوير، جزيل الشكر لوجودك اليوم في صباحك.
0: يعطيك العافية وفاء، ومثل ما قلت هاي موضوع طويل
1: جدا
0: وشوية شائك، بس أشكرك على استضافة، أشكرك أني دائما أكون في بالك وتدعيني مثل هذه اللقاءات البسيطة الخفيفة اللي أتمنى أنها تكون فادت شخص كيف أنه يقدر يعني يكون أو كيف تصرفه أو كيف موقفه، ويعطيهم العافية وإن شاء الله نلقاءات أخرى كذلك
1: بإذن الله تعالى. دائما حديثك ممتع كوتش، عشان كذا الوقت يعني مر من غير ما نحس.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا لكم مستمعين الأحبة على المتابعة، نتمنى لكم يوم سعيد.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
7: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ فين؟ ويبقى السؤال.
1: تخيلي أب في أول يوم دراسي ماخذ ولده فرحان يودي المدرسة ويفاجأ بمدير المدرسة يستقبله يعني خارج المدرسة يقول له عذرا ما في مكان لابنك. وزين يسأله ليش؟ يقول له لأن الميزانية ما تسمح. هل ممكن هذا يصير للطفل العادي في عمان؟ هل ممكن يكون في رد لوزارة التربية مثل هذا؟ هل صادفت مثل هذه الحادثة أبدا؟ طوال حياتنا نحن ما في صح؟ لماذا هذا يتكرر بالنسبة للأطفال الذين لديهم متلازمة داون واللي عندهم توحد وإعاقات أخرى؟ في 2013 في ساحل الشامخات قابلت معالي وزير التربية عشان موضوع والدي عمره 3 سنوات، موضوع والدي والبقية يعني، لأنه كلنا في الهم شرقه ما نعرف وين ودي أولادنا من يوم هم قبل ما يدخلوا المدرسة، من أيام الروضة الحضانة إلى الآن. أتذكر كلامها إنه إن شاء الله خير والأمور في تحسن. الآن ابني عمره 17 سنة وقد خط الشارب وجهه، وما زلنا نحن ما نعرف أي مدرسة. لو طفل من الأطفال، طالب من الطلاب غاب عن المدرسة سنة سنتين، هل ما بيكون في تساؤل لماذا لا يحدث مثل هذا بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة؟ لأنه كل يوم يمر هو يضيع من حياة أبنائنا. أنا ولدي الحين غاب عن المدرسة أكثر من 2-3 سنوات ما حصل عنه، وكذلك بالنسبة للباقين. من السنة الماضية نتخيل المشهد يعني، يروح كل يوم ياخذ الشنطة ويترسها كتب ويقرأ رواياتها، بس أنا وأمه والجمعية يحاولوا يقنعوه إنه ما تأخذ لأنه هو مسار مهني ما عندك مقررات. الولد لا ياخذ رواية، ياخذ تعرف ياخذ رواية هاري بوتر ويقرأها الباص، وهو شاطر في القراءة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، دقيق جدا حتى في التشكيل، ويصحح لغيره ويصحح لأخواته في البيت. هل نحن حقيقة نعاملهم إنه سواسية مع الآخرين بهذا التعامل؟ كل شيء له مؤشر صح؟ بدأ العام الدراسي، في حد في الأسر واجه صعوبة وقال أنا ولدي بنتي ما راحت المدرسة ما قبلوها؟ ما في، بينما نحن العكس. وين تودي يعني؟ مثلا لما نقول مدرسة التربية الفكرية، تعرف كم فرع فيها؟ ترى هو فرع واحد في الخوي، هذه تابعة لوزارة التربية. لما أحد عمر بن الخطاب للمكفوفين كم فرع؟ واحد في المعبد. فالمنظومة غير متكاملة،
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
3: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

الخلفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني. عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتني صار، لكن ما بتقدرتي صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف، ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس.
8: الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا مستمعينا أن قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
2: منهل نماء.
1: في منهل نماء بيكون لكل قطرة ماي حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة أنها تصنع الفرق.
2: منهل نماء.
1: هلا فيكم في منهل نماء، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا
3: لعمان.
4: منهل نماء.
5: منهل نماء على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في حلقتنا الخامسة من منهل النماء. كل أسبوع حلقة وموضوع مختلف وضيوف أيضا مختلفين. وفي هذا الأسبوع وحلقتنا في هذا الأسبوع مع الدكتور راشد العبري مستشار مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه والحديث عن مستقبل المياه في عمان. أصبح عليك بالخير دكتور.
1: الله يصبحك بالخير والنور. جزاكم الله خير. شكرا.
0: يا هلا ومرحبا. إذن بداية كيف تصف واقع موارد المياه في سلطنة عمان؟
1: نعم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الموارد المائية يعني أنا أعتقد بفضل يعني الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والجهات المعنية نستطيع أن نكون في وضع مستقر وتلبي يعني الاحتياجات الحالية. ولكن يعني بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تمر بهذه الموارد المائية فأعتقد أن هناك يعني تطلب جهود كبيرة يعني لضمان هذا الاستقرار للتنمية سواء كانت للوقت الراهن أو المستقبل. فإن كان الوضع مستقر وإن كانت يعني كما تقول الحاجات يعني أو الاحتياجات المائية يعني مستوفاة في الوقت الحالي أقل شيء للأمور الرئيسية، ولكن يجب علينا أن نعمل كنا ككتلة واحدة وك يعني منظور بمنظور متكامل للحفاظ على هذه الثروة وضمان استمرارها واستدامتها.
0: فإيش أبرز التحديات الحالية اللي تواجهها السلطنة؟
1: هو يعني احنا خلونا قبل ننظر إلى يعني طبيعة الموارد المائية اللي معنا. إذا قسمناها الموارد المائية في موارد مائية طبعا طبيعية اللي هي المياه الجوفية والسطحية، وربما أنتم تطرقتوا إلى هذا في الماضي في الحلقات الماضية، وفي موارد غير طبيعية احنا يعني مصطلحا يسموها الغير تقليدية زين اللي هي المياه المحلة والمياه المعالجة من الصرف الصحي، وفي هناك أيضا مصدر يعني أخير اللي هي المياه المصاحبة للنفط. لكل مورد من هذه الموارد يعني في تحديات رئيسية. أنا خلونا لو بدينا مثلا بالموارد الطبيعية اللي هي الأهم، وخليني أنا أعطي نبذة يعني للمستمع الكريم إنه المورد الطبيعي هي المياه الطبيعية الجوفية أو السطحية. وإحنا في عمان طبعا يعني النسبة الكبيرة جدا من المياه هي المياه الجوفية، المياه السطحية نسبتها بسيطة ولكن تحدياتها طبعا نستطيع نقول يعني مشتركة. المياه الطبيعية هذه تعتمد على الأمطار طبعا هي المصدر الرئيسي. احنا في منطقة يعني تصنف بين يعني جافة وشبه جافة، نسبة الأمطار يعني تستطيع تقولي يعني ما استطيع اقول متدنية لكن اقل بكثير عن المعدل الطبيعي العالمي. يعني احنا معنا في المناطق الجبلية توصل معدلات الأمطار وفق السجلات الموجودة في الجهات يعني المختصة إلى 350 مليمتر، فمعنى نسبة يعني طيبة، ولكن تصل إلى أقل من 50 مليمتر في الصحاري. زين هذا تحدي رئيسي يعني في اختلاف كبير في نسبة هطول الأمطار على مستوى المحافظات بين مناطق وحدها. زين هذا يعني تحدي رئيسي. وأنا أقول ليش تحدي؟ لأن الكمية هذه صحيح إنها تتغذى طبعا تغذي يعني الخزانات الجوفية، ولكن يعني نسبة كبيرة من كمية الأمطار هذه وين تروح؟ تتبخر. والتبخر هذا طبعا نسبته إحنا واقعين في منطقة حارة شديد، نسبة التبخر محسوبة يعني لدى الجهات بتقارب 70%. يعني تصوروا لهم عندنا مثلا يعني كمية من الماء 70% من هذه الكمية تتبخر، فهذا واحد من التحدي. المهم انه يعني المتوفر من هذه المياه تتغذى به الخزانات الجوفيه. هذا طبعا يعتبر تحدي. ليش تحدي؟ لانه المتوفر من المياه ما يلبي الاحتياجات القائمه. وطبعا ان شاء الله انا اتعرج على الاحتياجات لاحقا. التحدي الاخر في عمان احنا اذا تحدثنا عن المياه الجوفيه التركيبة الجيولوجية اللي موجودة في عمان. عمان يعني معقدة جيولوجيا، لكن كلمة معقدة جيولوجيا كعلم جيولوجي طبعا شيء جميل جدا وطيب، ولكن لما ننظرها إلى المكامن المائية يعني نحصل فيه تعقيد. يعني في المكان الواحد ممكن نحصل أكثر من طبقة يعني جيولوجية. هذه الطبقات لها خصائصها، البعض منها حامل للماء يعني ممكن تأخذ الماء وتخزنه ولكن صعوبة إن نستخرجه يعني من هذه الطبقة. البعض منها تكون طبعا يعني المياه ممكن يتخزن فيها لفترة محدودة وينساب إلى الأماكن الأخرى. كثير من الطبقات الصخرية الموجودة أصلا ما تخزن المياه، فهذا واحدة من التحديات يعني اللي موجودة. وطبعا طبقات المياه الجوفية تختلف كل ما تحركنا من مناطق التغذية الجوفية إلى مناطق تصريف. هذا تحدي. التحدي الثالث أيضا يعني التجمعات السكانية في عمان لو تلاحظوا وين موجودة؟ حول الجبال. صحيح أن كميات الأمطار أكثر حول الجبال، يتم استهلاك المياه أكثر في المناطق هذه. طبعا الخزانات الجوفية الرئيسية بعيدة شوية على الجبال، في المياه لما تستهلك في في في في مناطق التغذية الرئيسية تقل. زين. أيضا المسافات يعني يعني بمنظور جيولوجيا يعني والخصائص الجيولوجية تعتبر يعني معقدة شيئا ما. المياه لما تتحرك من مناطق التغذية عن طريق الرجل يعني الحركات الأرضية تتفاعل مع الصخور، التفاعل هذا يغير من طبيعة أو من تركيز العناصر المياه. يعني المياه احتمال تتحول من مياه عذبة إلى مياه يعني ممكن تقول هي يعني قليلة العذوبة أو حتى الملوحة. يعني احنا عندنا خزانات جوفية في الصحاري تعتبر ما مالحة فقط، لا ضاربة في الملوحة. فهذا يعني واحدة من التحديات. هذه التحديات نستطيع نقول طبعا التغير المناخ الحالي وأيضا تحدي. كيف تحدي؟ يعني احنا يعني نعاني من فترات جفاف متكررة، انتم ملاحظين طبعا هذا الشيء والمستمع يلاحظ هذا الشيء غير عن الماضي ايضا، ولكن نلاحظ ايضا في فترات مطيرة او في احداث مطيرة. خلينا اقول لكم ايوه احداث مطيرة مثل العاصير اللي بدنا نستقبلها بين فترة واخرى. يعني صحيح ان موجودة معنا عاصير والحمد لله اللي يرزقنا منها بامطار، كميات امطار كبيرة جدا، ولكن هذا ايضا تكون محدودة في مناطق محدودة. ففعلا يعني وجدنا ان في سبحان الله في مفارقات عجيبة جدا، واحنا طبعا يعني نرضى بهذا الشيء لان اشياء طبيعية. يعني حصل منطقة معينة فيها مياه للفترة هذه، المنطقة اللي جنبها تكون ما فيها مياه، يعتمد على التركيبة الجيولوجية والخصائص. يعني بعد سنتين ثلاث سنوات تتغير مرة ثانية يعني الصورة. فلذلك يعني هذا تحدي لأن يحتاج إدارة يعني حكيمة جدا، والإدارة هذه لازم أيضا يعني تكون مدعومة بما يسمى بالتنبؤ المستقبلي، النمذجة والتنبؤ المستقبلي. فهذه واحدة من التحديات. وأنا ترى أنا لما أقول تحديات يعني المفهوم غير على المشاكل. تحدي إنه ممكن يعني نتعامل منه ونحاول ليش يعني نتفاعل منه. فهذه يعني واحدة من التحديات. لكن التحدي الرئيسي يعني في المياه الطبيعية معنا في عمان من وجهة نظرنا احنا في الجمعية العمانية للمياه هو الاستغلال الجائر للمياه. وليش أقول استغلال الجائر؟ احنا المياه الجوفية اللي معنا أكثر وين تستخدم؟ في الزراعة، يعني في القطاع الزراعي. إلى الآن يعني في جهود مبذولة وفي تفهم لدى شريحة كبيرة من المزارعين، زين، أو شريحة يعني معينة، ولكن يبقى إنه يعني إلى الآن الاستهلاك يعني الزائد عن الحاجة موجود جدا. وهذا في حد ذاته تحدي. ربما يكون أنا أشوف التحدي اللي يكون في الأولوية الأولى. إذا هذا بالنسبة للمياه الطبيعية، إذا تسمحي لي أنتقل على نعم البدائل الأخرى. إذا طبعا المياه السطحية معنا يعني أنا أقول نسبتها بسيطة جدا. ربما أنتوا تشوفوا الآن المياه السطحية وين موجودة؟ في سدوات ضيقة مثلا، زين، أو في أو اللي نسميها مصطلح محلي بالغيول، المياه اللي تتجمع في الأودية. وفعلا هذه المياه في الحقيقة تتغذى منها أفلاج، وإن شاء الله ربما إذا عرف في المستقبل يعني ذكرتيني موضوع الأفلاج، لأن الأفلاج هذا شيء مهم جدا نتطرق له. المياه السطحية هذه يعني التحديات اللي فيها بسيطة، إن تتعرض ليش للتبخر وموجودة في أجزاء محدودة جدا يعني في عمان. خلينا ننتقل للبديل الثاني. أيوة أنا الزراعة تكلمنا عنها تحدي كبير وأن تستهلك كميات كبيرة من المياه. التحدي المورد الآخر اللي هو المورد البديل الأول اللي هي ويش؟ المياه المحلة، مياه التحلية. احنا الآن نستخدم مياه التحلية لوين؟ الاستخدامات المنزلية. وطبعا هو هذا يعني الهدف الرئيسي لإنشاء محطات تحلية تأمين الاحتياجات المنزلية. مو التحديات اللي موجودة هنا. التحدي الأول تكلفة، تظل تكلفة تحدي. أنتم يمكن يعني المجتمع يتكلم بعض الأحيان عن فواتير وغيره، لكن أنا إذا تكلمت عن وفرة مائية أو عن استدامة مائية، فيه الحمد لله في مورد مائي وموجود بغض النظر عن تكلفة. لكن التكلفة من وين جاية؟ من تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه. فهذا واحدة من التحديات اللي يجب أن يظل هو أعتقد بدو ينظر في المستقبل لتقليل يعني التكلفة. التحدي الآخر نفس محطات التحلية تراها يعني ما مضمون استمرارها، يعني ممكن تتعرض لأي طارئ، مثل ويش، مثل ممكن سمعت عن ظاهرة المد الأحمر اللي في يتلوث البحر، ترى مصدرها وين يكون؟ هذه محطات معظمها من البحر، ممكن البحر يتلوث، تلوث هذا ممكن يأثر على محطات التحلية. ويعني تصور أنت إن محطة التحلية رئيسية واحدة تغذي يعني كم كبير جدا من السكان، فربما إذا تعرضت هذا واحدة من التحديات. يعني زين، التحديات أيضا في الأنابيب نفسه، يعني في اللي هي شباب، خلينا نقول شبكة المياه، ربما تتعرض بسبب الأحداث يعني الاستثنائية المناخية لأي عطاء، فيكون معنا تحدي لو كانت ما معنا خزانات يعني استراتيجية يعني تلبي الطلبات في حال التعطل أي محطة. طبعا هذا كله منظور له الحمد لله في عمان، وربما أنتم في حلقاتكم الماضية عرفتوا أنه في ربط معي بين المحطات، وفي أيضا خزانات بدأت تبنى يعني تلبي الحاجات لكم يوم. ولكن مرة ثانية أرجع أن أقول لمحطات التحلية تظل بتحديات، طبعا في تحديات جيوسياسية بما نتحدث عنها اليوم، وشفنا عن ما قريب أنه في محطات ممكن تتعطل، فإحنا أيضا لازم أيضا نطرق يعني هذا الموضوع ننتبه له. وأنا حسب يعني القراءات للمواضيع أنه الحمد لله يعني هذا الموضوع محل اعتبار معنا هنا يعني في عمان. نجي للمورد الثالث واللي انتو اكثر من مرة تكلمتوا عنه، اللي هي المياه المجددة. نعم، المياه المجددة، المياه المحلاة او المياه المعالجة من الصرف الصحي. تكلفة تعتبر تحدي الى الان، يعني تكلفة التحلية سواء يعني المياه العذبة او تكلفة يعني معالجة هذه المياه تظل عالية جدا. هذا التحدي هو اللي ربما يعني يعيق استخدام هذه المياه بطريقة يعني كما تقولي سلسة. تحدي إن في بعض المناطق إحنا اللي شفناها هنا في عمان، وأنا أتكلم طبعا من منظور الجمعية، محطات المعالجة موجودة في أماكن ما بسهولة نحرك منها المياه المعالجة إلى أماكن يعني استغلال هذه المياه. على سبيل مثلا المورد الرئيسي اللي موجود معنا في مسقط، أنا ما أقول ما في جهود تبذل وفي يعني أكثر من سيناريو محطوط لهذا الموضوع، بدأ العمل الآن طبعا في منطقة الشخاخيط، أخذوا الماي من يعني من السيب، المياه المعالجة في السيب، وبدأ استغلالها، وهذا ممكن نتحدث عنه بعدين. لكن التحدي الرئيسي أيضا اللي أنا أشوفه تقبل الناس لهذه المياه. الناس ما زالت يعني ما مستوعبة، وأعتقد هذا دورنا احنا ودور الجهات الأخرى إن نفهم الناس هذه المياه يعني مياه يعني دخلت يعني إلى طرق معالجة حتى يسموها ثلاثية، تطلع مياه يعني نقية، ما أقول نشربها، لكن مياه خالية من أي العناصر. وطبعا تم فحصها، وحسب علمي إن في مختبرات محايدة تفحص هذه المياه. في دول أخرى كثير احنا اطلعنا هذه المياه تستغل طبعا للزراعة، وتستغل في دولة من دول العالم يستغلوها للشرب. وانا اقول لكم بس سنغافورة مثلا والصين وهذا، وفي ناس من عمان شربوا هذه المياه هناك معهم، ولكن يظل انه تقبل الناس لهذه المياه، وطبعا الناس معذورة يعني اللي يجهل الشيء يكون معذور، فواجب عليه احنا ايش ان احنا نحدث الناس. هي في مصدر اخر يعني مورد اخر ربما ما تكلمتوا عنه، وانا اشوفه انه جدا جدا مورد مهم، اللي هو المياه المصاحبة للنفط، وهذا نطرقه احنا لما نروح. تعرفي نسبة او كمية المياه المصاحبة للبرميل النفط الواحد كم؟ تخيل انت يعني اذا عندش برميل نفط واحد 9 برميل من المياه، تعتبر عمان ربما يعني على مستوى العالم يعني عندها نسبة هذا الارتفاع. تحدي الكبير جدا في هذه المياه اول لانها مصاحبة للنفط، مو معناته المياه لما تطلع تكون مخلوطة بالمواد النفطية. معالجتها الى الان ما بسهولة، يعني انا بنفسي شخصيا وكنا في اكثر من فريق تواصلنا يعني مع اكثر من بيوت الخبرة عالمية، يعني هم يأملون ويقول ان في والتقنية موجودة وفي، لكن في نهاية المطاف ما رمنا ايش يعني ما الى الان ما استطعنا نحصل على تقنية يعني اللي هي ممكن تفصل المياه وتخليها يعني ممكن استخدامها أو استغلال لأغراض معينة. طبعا تستغل هذه المياه تستغل في حقن يعني أبار النفط مرة ثانية، وربما استغلال آخر لبعض الشركات يعني شركات النفط هناك، لكن أنا أنظر لها يعني كمختص في المياه كمورد كبير جدا جدا. تحدي نوبة اللي يواجه هذه المياه بالإضافة إلى عدم وجود التقنية وتكلفتها العالية، طبعا وجودها في أماكن بعيدة جدا في الصحاري، نقلها يعني أبدا ما بسيطة. يعني تصوري أتحدث عن 200 كيلو مثلا و 300 كيلو من الوسطى وأكثر من ذلك إلى أماكن المأهولة بالسكان أو اللي ممكن يعني الزراعة فيها. فهذه يعني التحديات مكتملة اللي تواجه يعني الموارد المائية. أنا أشوف هذه التحديات يعني ممكن تخف في المستقبل إذا تحدى لو استطعنا احنا يعني نسخر التقنية الحديثة، تقنية يعني خاصة في تقليل تكلفة في يعني محطات معالجة المياه المحلة ومع محطات معالجة مياه يعني الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط.
0: هذه التحديات الحالية، هل يعني في متوقع أن راح تكون في أيضا تحديات لازم الواحد يستعد لها مستقبلا لضمان استدامة موارد المياه؟
1: أيوة، أنا أقول لك عن مرة ثانية أرجع، ما نريد نتطرق له لكن ما نريد نهرب من واقع احنا فيه. يعني الوضع الجيوسياسي يعني بعض الأحيان يكون يعني ما مطمن، في واحدة هذه من التحديات كيف نعالج هذه؟ يعني نعالجها احنا الحمد لله في عمان يعني اتخذت يعني استراتيجية وتم العمل بها، معنا خزانات جوفية تم يعني اكتشافها وتم يعني استغلالها سابقا لفترات مثل خزان المسرات ورمال الشرقية والنجد وغيره، وفي حقول معينة يعني صغيرة. هذه يعني التجمعات المائية تعتبر خزانات استراتيجية كبديل لأي طاري من محطات تحلية. أيضا الخزانات نفسها اللي ممكن تخزن المياه لفترات يعني نقول 7 أيام ولا 8 أيام ولا 10 أيام مفترض أنه أيضا يعني تكون موجودة. أنا أعتقد أنه هذا اللي هي التحديين يعني الرئيسيين اللي يجب أن ننظرهن. أيضا ربما يعني التغير المناخي وأثار ربما يأثر، وهذا طبعا شيء مهم جدا. يعني إحنا إذا في وضع يعني في المياه الطبيعية أتكلم وضع معين الآن، ربما في حالة تكرار فترات الجفاف زين ربما يعني تنخفض هذه مستويات المياه إلى إلى إلى مدى إحنا ما ممكن تتملح تتغير عذوبتها، وممكن ما نستطيع يعني نستغلها وما نستطيع نستخرجها، لأن بعض الأحيان تغور المياه في الأرض مع عدم وجود تغذية جوفية. فهذه واحدة من التحديات أيضا اللي يجب منه ننتبه له، متوقع يعني متوقع يعني جدا هذا الشيء.
0: أيضا دكتور مع النمو السكاني والتوسع العمراني والزراعي والصناعي بعد، كيف تتوقع أن يتغير الطلب على المياه خلال السنوات المقبلة؟
1: جزاك الله خير، احنا المفروض هذا الموضوع المهم. يعني احنا تكلمنا عن طلب الماء، طبعا واضح جدا من معنا الآن في تنمية، في ازدياد في عدد السكان، وفي توجه يعني لتوسيع يعني الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الحين يعني بدأ الاستثمار في القطاع الزراعي لتأمين بعض يعني هو جزء من احتياجات الأمن أو تأمين الأمن الغذائي يعني في عمان. فأنا أعتقد هذا يعني تحدي رئيسي يجب أن نتفاعل معه. كيف نتفاعل معه؟ نشوف المتوفر من من المياه حاليا نزيل، ونحاول نديره بطريقة يعني خلينا أقول ذكية، حاجة يسموها الإدارة المتكاملة للموارد المائية. احنا يعني نحاول يعني في اجتهادات ان نطبق هذا المبدأ، ولكن إلى الآن ما مستطيعين، لأن تطبيق هذا المبدأ ما بس على جهة واحدة، لا على جميع يعني الشركاء زين، بداية من وضع السياسات زين ومستخدمي المياه والمستخدمين الأخيرين يعني وأصحاب العلاقة كلهم. أعتقد أن إذا بدينا يعني نغرس مفاهيم هذه الإدارة أو هذه المدرسة زين في مستخدمي المياه، ممكن نصل إلى نتيجة في غضون كم سنة قدام. بس هذا يحتاج شغل، يعني يحتاج قرار استراتيجي زين، ولازم يحتاج مفهم يعني تفهم كبير من مستخدمي المياه. هم الأصل مستخدمين، يعني مثلا نجيبهم نجمعهم، يعني نحاول يعني جرعات التوعية نزيدهم، نفهمهم الوضع المائي نفهمهم ايش ممكن يزرعوا. يعني في انا اقول لك في زراعات كبيره مستهلكه للمياه وما في داعي منها.
0: مثل ايش؟
1: يعني مثلا الاعلاف. الاعلاف مستهلك كبير للمياه. زين، ولكن ممكن احنا خلونا نشوف يعني التجمعات المائيه اللي هي المياه ما عذبه فيها ونحاول ايش يعني نسخر فيها موضوع الاعلاف، او ممكن نوفر الاعلاف من خارج. ممكن يعني نضمن ان في مكان يعني خارج عمان وهذا وفي مياه ونجيب الاعلاف ونحاول نسخر المياه المتوفره معنا لل نستطيع نزرعه. نشوف بديل للاعلاف، يعني ممكن يعني الباحثين في مجال الزراعه يشوفوا بديل عن رود كراس هذه اللي هو الحين مستخدم، مثل احنا البرسيم اللي معنا، برسيم ترى اقل استهلاكه المياه. ممكن نطلع بطريقه معينه نكثر يعني نكثر من هذا. ممكن في استغلال المنتجات الاخرى من الزراعات الاخرى، نسوي منها صناعات بدل الاعلاف. يعني هذا التوجه يكون متكامل. وش التحدي وش البديل؟ زين، في طبعا انا ما مختص في الزراعه، بس في اشجار كثيره مستهلكه للمياه، ولكن ايضا الحين في تقنيات بدات تظهر. زين، وانا اطلعت عليها الاشجار الكبيره مثلا، انه ممكن تزرع يعني الاشجار هذه اللي هي الكبيره، طبعا هي جت من خارج عمان قريبه من السدر والسمر وهذا. زين، اعتقد اشجار الغاف وغيره في يسيولها كما تقولي لفافه تقريبا تكون حافظه للمياه لفتره طويله. يعني ممكن تزرع الشجره في تربه معينه بمساحه معينه والمياه تظل لمده ربما يكون اشهر، ما لازم نرويها مره ثانيه. ممكن ايضا نتوسع في الزراعات في هذه الامور. اعتقد ممكن يعني انه نحاول يعني ايضا نزيل من وتيره السدود، لان السدود احنا عارفينها تغذي المياه الجوفيه، بغض النظر عن راي بعض العلماء ان السدود طبعا تغير من في بعض الامور البيئيه، ولكن الانسان ينظر الى اصلح يعني زين في الامور. السدود سواء كانت السدود التخزينيه أو سدود التغذية الجوفية يعني الكبيرة، وهذا التوجه موجود. بس هذا السدود أيضا محتاج إلى طبعا إلى رعاية مستمرة وضمان إن هي تغذي الخزانات الجوفية. لكن مرة ثانية أرجع وأقول إنه التوعية يعني شيء أساسي جدا. ربما أيضا يعني نطور من مفهوم جمعية المزارعين. أنا أعتقد معنا يعني الآن مثال جدا ناجح زين على مستوى عمان، وربما يكون في شمال الباطنة أكثر بداية من هناك. يعني المزارعين أصبحوا يعني يتحركوا بمفهوم واحد زين وباستراتيجية واحدة، يعني ويتفقوا على الزراعات ويتفقوا على نوعها وكيفية التسويق، وأيضا أدخلوا التقنيات الحديثة وفي دعم وتوجيه حكومي. أنا أظن لو هذا يعني استطعنا إنه يعني خلينا كلش نغطي يعني مساحة كبيرة من البلاد بهذا المفهوم بهذا الاستراتيجية، نوفر كثير من المياه للمستقبل.
0: أيضا لو تكلمنا دكتور عن القطاعات اللي ممكن أن نستفيد منها بشكل أكبر أو تستفيد بشكل أكبر من التوسع في استخدام المياه المجددة.
1: أول حاجة قطاعات خلينا أقول إيش اللي هي الحدائق والمنتزهات، خلينا نسميها قطاع مثلا التجميل مثلا او الاربان هذا. يعني طبعا هذا ممكن احنا نتوسع في هذا، لان المياه متوفره الحين في معظم محافظات يعني البلاد. القطاع الصناعي ممكن يطور نفسه او ممكن يستغل هذه المياه، خاصه في مجال التبريد يعني الصناعات المتوسطه. اذا تنشا صناعات محتاجه الى مياه ممكن استغلال يعني هذه المياه. الزراعات، في زراعات وفي دراسات يعني كثيره الحين في عمان وخارج عمان اثبتت انه ما في اي تاثير من هذه المياه، بالعكس المنتج من هذه المياه ربما يكون افضل من المياه الطبيعيه، ربما يحتوي على عناصر معينه ولا شيء. اعتقد القطاع الزراعي ايضا هو اكبر المستفيدين. لو استطعنا احنا نسخر هذه المياه يكون قريب من المناطق الزراعيه. بس ارجع واقول ايضا القطاع السياحي ممكن يستفيد، يعني ممكن احنا يعني الاشياء التجميليه وغيرها يعني التوسع في الحدائق وهذا بيكون ما نستغل المياه الجوفية أيضا. يعني في استب ممكن حتى يعني في مناظر أو في معقول في صناعات، ممكن في ابتكارات معينة تطلع يعني خاصة من الجيل الحالي ما شاء الله عنده مجال كبير أنه يبتكر ونستغل هذه المياه. ربما حتى الطاقة يعني تولد منها في كمية مياه كبيرة. ممكن طاقة يعني تدور المياه بطريقة معينة وتولد منها طاقة، تكون هي منظر جمالي، منظر سياحي، منظر توليد طاقة. طبعا هذه أشياء يعني ربما بعض المستمعين يقول لك نظرية، لا ممكن تطبيقها يعني مع الإرادة وممكن، لكن يجب أن بس ندفع الشباب أنه يبتكروا بعض الأشياء، نزير نسخوا الأشياء الموجودة ونتحرك.
0: أيضا لو نتكلم عن إدارة المياه دكتور، هل تتجه إدارة المياه مستقبلا يعني مثلا إلى الاعتماد بشكل أكبر على تنويع مصادر المياه وإعادة استخدامها بدل من الاعتماد بس على مصدر معين؟
1: هذا ضروري يعني. شوف أصلا الإدارة المتكاملة للموارد المائية جزء منها إيجاد البديل. نزيل ما احنا تو البديل معنا يعني البدائل الموجودة، يعني المياه المحلة موجودة والمياه المعالجة موجودة والمياه المصاحبة للنفط أيضا موجودة. الحين التركيز يجب أن يكون كيف نستغل هذه المياه بشكل أكبر. وأرجع لشيء التحلية، تحلية الآن المياه المحلة مغطية طبعا فوق 95%. ربما الناس اللي جمعكم من قبل يعني تحدثوا خلاص من احتياجات يعني السكان. هلا أنا طبعا تكلفتها أنا أقول شغلي يعني ما أستطيع أقول لمزارع إن استغل المياه المحلة بيدفع، لكن يجب نتعمق شوي في الدراسة، هل ممكن أستغلها لتسد يعني جزء من احتياجاتنا الغذائية؟ أنا من وجهة نظري ممكن يعني يبغى يعني دراسة دقيقة جدا. يعني الناس تنظر لها من باب اقتصادي، يعني كم أصرف على المتر المكعب من المياه وإيش أنتج منه. أنا أعتقد لو تعمقنا في هذه الدراسة ممكن يعني نصل إلى درجة كبيرة. بعدين المياه المعالجة إذا كنا إحنا يعني نعاني إلى درجة ما من تقبل يعني الناس الحين فيها إلى درجة معينة، هذه الأمور متقبلة يعني وماشيين فيها. لكن لو افترضنا إن في لأن المستقبل تزيد كمية المياه هذه، الحين في مشاريع تنموية للصرف الصحي ومعالجة هذه المياه في جميع أنحاء يعني عمان، متوقع تزيد هذه الكمية. يعني الكمية اللي تو نتكلم عنها مثلا نقول كم متر مكعب تتضاعف يمكن إلى 5 مرات ولا 6 مرات، هتكون مياه فائضة معنا. كيف ممكن نستغلها؟ ممكن للزراعة نستغلها، لكن في استغلال آخر لهذه المياه ممكن يكون ننظله. احنا معنا مشكلة كبيرة في في في ساحل الباطنة ومسقط وسهل صلالة، هي مشكلة تملح المياه، تداخل مياه البحر. ممكن هذه المياه لو فاضت يعني ممكن نحقنها بطريقة يعني معينة بحيث ان نخفف من تداخل مياه البحر. وكسبنا اشياء كثيرة، حافظنا على التربة، حافظنا على التوازن المائي، وعززنا المخزون الجوفي. ممكن ايضا تحقن في المناطق التغذية هذه المياه. طبعا ربما يسأل سائل يعني التخوف اللي مع الناس ده، اصلا معروف ان الارض فلتر طبيعي وربما يكون افضل فلتر يعني زين، وما في اي مخاوف من هذا الموضوع. حقنها في الخزانات الجوفية اصلا في فايدة، صح ان الفايدة ربما تكون ما ظاهرة للناس، لكن في فايدة عظيمة جدا يعني. والحوجة للبيئة في فوائد بيئية، تغذية الخزانات الجوفية يعني المياه للخزانات الجوفية هذه لما تتحسن ممكن أن أستغلها في الزراعة. بس عاد استغلالها لازم يكون محكم، لأن هناك أنا أدفع مبلغ معين للمتر المكعب وحقنه في الأرض، بعدين أستخرج هذا المتر المكعب من المياه. أنا ما أدعو إلى تسعيرة معينة ولا شيء، بس أدعو إلى يعني وجود نظرة اقتصادية في الموضوع من المستهلك، يعني من المستهلك وليس من يعني اللي هم أصحاب السياسة والمشرعين. لا يعني ربما واحد يقول لا أنت تدعو إلى تسعيرة، لا أنا أدعو يا مستهلك فكر في المصلحة أو فكر في الـ يعني الجدوى الاقتصادية مثل هذا.
0: زين برأيك يعني إيش أهم خطوة يجب أن نركز عليها اليوم علشان تكون أكثر استعدادا للتحديات المائية المستقبلية؟
1: ما خطوة واحدة، أكثر من خطوة.
0: إيش
1: أول
0: خطوة؟
1: حاجة يعني استمرار الدراسات، يعني يجب أن نواصل دراساتنا عن الخزانات الجوفية الموجودة. وربما تكون في مصادر ترى أخرى، يعني مثل حتى في ناس بدأت تتكلم عن مياه عذبة في البحار مثلا، عيون الشاطئية زي ممكن نستغلها. الخزانات الموجودة حاليا يجب أن تدار بطريقة يعني أكثر يعني خلينا أقول ليش أكثر نظاما أو أكثر مراقبة عن الوضع الحالي. يعني لازم هذه يعني يكون فيها يعني تشديد يعني وصرامة. الحاجة الثالثة أحاول أسخر يعني التقنية أو أوجه البحوث العلمية كلها في سبيل ويش؟ في سبيل تقليل تكلفة تحلية المياه، سواء المياه المحلاة أو المياه المعالجة أو يعني تنقية أو فصل المياه المصاحبة للنفط عن الزيوت المصاحبة. يعني هذه واحدة. الحين في يعني الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ممكن يوفر لي أشياء كثيرة. أتقولي لي كيف؟ أقول لك إحنا يعني نتحدث صح عن المياه الجوفية وعن استهلاك كبير في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، لكن لا، إحنا معنا شوية نوبة، في ربما معنا فاقد في المياه حتى المنزلية. الحين يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يسخر إن أنا ويش أعمل يعني تنبؤ أو معرفة، ما تنبؤ، هذا يعني معرفة بال وين ممكن، وين موجود الخلل. إذا استطعنا أن نوفر يعني كم مليون متر مكعب، احنا وفرنا ملايين الريالات. خليني ما أتكلم عن يعني عن مبالغ وهذا، لا، عن تكلفة لا، خلينا نتكلم عن وفرة مائية أضمنها لي للآخرين يعني احتياجات مائية. فأنا أرجع وأقول إن الأمور لازم كلها تتكامل، يعني التوعية مرة ثانية،
0: دراسة.
1: الإدارة المتكاملة، الدراسات جدا جدا جدا مهمة، يجب أن ما تتوقف دراسات ومتابعة الوضع المائي. نزيل. إيجاد بدائل، احنا ما بعرف في أشياء أخرى ربما تكلمنا عنها، يعني الحين الحمد لله الحكومة بدأت توجه في مسألة يعني الاستمطار، ولو الناس يعني مختلفة في جدوى من عدمه، لكن أظن أن فيه يعني كل هالتقارير تشير أن يعني منظومة الاستمطار سواء الطريقة اللي موجودة معنا في عمان أو الطرق الأخرى يعني يلها أثر طيب، يعني في زيادة يعني كمية الأمطار. طبعا الاستمطار ما يجيب ماء، لكن الاستمطار ويش يسرع من عملية تلقيح السوح مع بعضها بعض وتنزل المياه. في طرق الآن بدأت ابتكارات يعني عالمية، وفي عمان بدأ يطرقوا لها اصطياد الماء من الضباب ومن البخار، هذه ممكن تتطور، هذه يعني الطرق. في محافظة الظفار احنا عندنا الخريف، في بدأت تجارب معينة سابقا أعتقد، والحين مرة ثانية تجارب موجودة إنه يحاولوا يصطادوا الضباب وينتجوا منه يعني كميات من المياه. هذه الكميات تغطي يعني ممكن يعني المراعي، يعني تستغل للمراعي أو تستغل لسقي الماشية وغيره يعني.
0: هذا بالنسبة للبدائل.
1: هي هذه بدائل، وربما في بدائل أخرى، يعني الناس ممكن بدأت تتكلم للناس عن حتى عن البحار. بحار نفسها
0: صار في وعي وثقافة،
1: يعني في يعني ربما كل البحار فيها مياه جوفية طبيعية. طبعا هذا بعد شيء يعني، لكن خلاص بدأ الحديث عن الموضوع. وأنا ما أستبعد هذا، لأن أصلا طبقات الأرضية تحت يعني متواصلة مع بعضها بعض، وفي فوالق يعني كبيرة جدا من فلق، هذا ممكن تنقل المياه من مكان إلى مكان. هي المياه الضاربة للملوحة اللي احنا ممكن نستخدمها، معنا مياه كميات كبيرة ضاربة للملوحة ما ممكن نستغلها. ممكن يعني نبتكر يعني تقنية معينة لمعالجة هذه المياه، أكبر من طبعا أكثر بكثير عن مياه البحر، يعني ضعف ملوحة مياه البحر، مياه ضاربة للملوحة في الصحراء.
0: طيب دكتور، نحن في نهاية اللقاء نحب نسمع منك رسالة توجهها إلى المجتمع حول أهمية المحافظة على المياه والتعامل معها كمورد، يعني وهذه مسؤوليتنا كلنا أكيد كمجتمع.
1: صحيح، والله معنا يعني الإنسان في هذا الوضع، إحنا الآن نشعر بالأمان، نشعر بالأمان، يعني الحمد لله يعني الحكومة موفرة الاحتياجات الأساسية من المياه واصلة معنا. أقول للمجتمع إنه في نسبة كبيرة جدا يحاول في العالم زين ما يحصلوا مياه يعني لاستخداماتهم اليومية الأساسية. زين، هذه النقطة. النقطة الثانية، الإنسان يأخذ حاجته فقط من المياه، يأخذ حاجته من المياه. زين، يعني نشوف أشياء يعني فيها إسراف كثير. أقول أيضا يا مزارعين واصلوا نهج، يعني الجمعيات الزراعية واصلوا نهج إدخال التقنيات الحديثة زين يعني في المزارع، زين، ولا شك طبعا الحكومة دعم هذا التوجه، وإحنا نشوف في دعم يعني كبير جدا، حاولوا يعني دائما تشوفوا الجدوى الاقتصادية من أي محصول يعني تزرعوه. يا حكومة لازم إحنا نبغى نشوف استراتيجية في هذا الموضوع، إيش الأشياء اللي يركزوا عليها المزارعين، إيش اللي ممكن نجيبه من خارج عمان يعني نوفره نضمنه، وكيف ممكن نستغل المياه يعني هنا يعني في بلدنا. يعني جرعات التوعية يعني لازم يعني نزيدها، لازم نزيدها للمجتمع بحيث أنه يعني يفهموا الوضع الفعلي وإيش علينا إحنا، يتوجب علينا من أجل استدامة هذه الموارد. القائمين على البحث العلمي أنا أدعوهم لتسخير يعني نسبة جدا معقولة لبحث تقليل التكلفة في تحلية المياه ومعالجتها ومراقبة المياه أيضا، مراقبة يعني المياه. يعني الحاجة الأخرى تلوث، زين تلوث يعني احنا معنا مصدر يعني مهم جدا ما تطرقنا له، ربما تتخصصوا له حلقة يعني وحدكم، ولا الأفلاج. الأفلاج احنا معنا تمثل ما زالت نسبتها يعني يعني نسبتها 30% من المياه الطبيعية. 30% هذه كمية كبيرة جدا، يعني أظن حال يعني الحين الأفلاج تدار يعني الأهالي نفسهم يديروها. يعني أنا أقول خلونا نجتهد لنحافظ على هذا الإرث، لكن لازم نتابع. لو كانوا الأهالي ما يستطيعوا يعني بتعرف أنت الجيل بدأ يتغير والاهتمامات والأولويات لدى الجيل الصاعد بدأت تتغير، زين ففي كذا هواجس معينة، هل الأفلاج تستمر يعني بنفس عطاها ونستغلها؟ الحين عاد يجب أنه وضع السياسات الآن عاد كلهم كلمة، كيف نستغل هذا المورد التقليدي الطبيعي الغير مكلف أبدا واللي يجينا جاهز في سبيل تأمين احتياجاتنا يعني المائية. هذه رسالتي.
0: كل الشكر لك دكتور. إذن الدكتور راشد العبري مستشار مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه وحديثنا اليوم في الحلقة الخامسة من منهل لماء عن مستقبل المياه في عمان. شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا.
1: جزاكم الله خير، أنا سعيد أنكم معكم. أحسن،
0: يعطيك العافية.
2: منهل لماء،
3: نروي قصص الابتكار ونستعرض التجارب ونحاور الخبراء لنكتشف معا كيف تصنع الاستدامة في عمان. وبعد في قصص كثيرة تستحق أن تروى.
2: منهل نماء،
3: لأن كل قطرة
4: لها قيمة.
5: تسمعون حلقات منهل نماء على هلف أم بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن. والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملا في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أمبادر:
4: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أمبادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
3: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: أسعار خاصة عبر شبكة وجهات الطيران العماني على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية. لا تفوت الفرصة، العرض متاح حتى الأول من أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

وش أسوي؟ أركض؟ حياتي

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلمة خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يمي، حي الله فيك،
4: يا مرحبا يا
5: ولد، حي الله من حبيب، يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
6: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: من هلا أف أم مستمعين، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. نيابة عن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، يستقبل سعادة سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود تبحثان تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية. هيئة الخدمات المالية تستعرض في المؤتمر الصحفي ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية التي تركز على تيسير التوظيف الاقتصادي للثروات والأصول الوطنية وتوفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين. أكثر من 10 شركات تقنية تستعرض خدماتها في أسبوع الاتصالات وتقنية المعلومات في أوزبكستان. والختام مع وزارة التعليم، وتنظم زيارات افتراضية لطلبة ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يمي،
6: حي الله فيك،
4: يا مرحبا يا ولد،
5: حي الله من حبيب، يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
6: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: إذن مستمعين، يخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى في كأس الخليج أمام المنتخب العراقي في مدينة جدة. كل التوفيق لأبطالنا، والموعد في تمام 6:30 مساءً.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
8: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارات جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن. والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملا في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أم بادر:
9: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أم بادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
8: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: للحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار.

0: مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق وطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: كل الحكاية
2: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
4: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 أو 2200-9004.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
5: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
4: نقترب أكثر من الحقيقة.
5: وكل الأسئلة.
6: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
5: كل الأسئلة
6: على هلا FM

0: أسعد الله مساكم بكل الخير متابعين إذاعة هلف أم من برنامج كل الأسئلة. أحييكم وأتمنى لكم دائما أوقات طيبة برفقتنا ورفقة مشوارنا المسائي في ساعتين على الهواء مباشرة مع الأسئلة. كيف تأثر الحفريات العميقة اللي يصل عمقها إلى متر ونص بمنطقة الخضراء بولاية السويق على سكان المنطقة؟ وكيف يتعامل القانون مع إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية أو منصات رسمية عشان تحصل على بيانات الأشخاص؟ كيف الجانب القانوني أيضا يتعامل معها؟ اليوم شو تحتاج العوابي عشان نحل مشكلة ضعف شبكات الاتصالات فيها، وهذه المسألة كيف أثرت على المواطنين؟ في ساعتنا الثانية متابعين الكرام بتنورنا ضيفتنا الدكتورة منى إشكالي، وبطرح عليها كثير من الأسئلة، ولكن ربما السؤال الأهم اللي بيكون مدخل لحديثنا معاها اليوم، كيف يأثر تدخل الجد والجدة وحتى الأقارب، يعني نتكلم مثلا عن العم والعمة والخالة وغيرهم، في التربية على الطفل وسلوكه لما يكونوا أيضا أحد الأشخاص اللي يربوا الطفل مع أبويه. كيف أثرت أيضا الأجهزة الإلكترونية اليوم على شكل العلاقة في الأسرة يعني مع الجميع، وأسئلة أخرى أكيد إن شاء الله تعالى بنتطرق لها مع الدكتورة في ساعتنا الأخيرة. لكم كل التحايا من فريق العمل في البرنامج، يوسف ماهر المختار مازن، وهذه تحياتي أنا خلود.
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلأ أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربية.

0: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارة جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن. والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملا في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
1: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أمبادر:
2: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أمبادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
0: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
4: كل الأسئلة على هلا أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: مساء الخير مستمعين الكرام. الحفريات العميقة اللي تقريبا بعضها يصل إلى متر ونص بمنطقة الخضرة بولاية السويق، كيف تأثر على السكان، سلامتهم، وأيضا موضوع أيضا الغبار والأتربة المتطايرة وكيف تأثر حتى على المرضى الربو والأطفال. خليفة البلوشي من سكان المنطقة منطقة الخضرة بولاية السويق، مساك الله بالخير أستاذ خليفة.
1: مساك الله بنور الأخت خلود، حياك الله.
0: الله يحييك ويسلمك وحياك الله معنا في إذاعة هلف. أستاذ خليفة، بالضبط شو الياس يصير عندكم، شو المشكلة؟
1: والله يا أخت خلود، للتفاصيل الموضوع هذا، المشروع الذي لم ينفذ من قبل الشركة، هذا قد تقدم نحن برصف الطرق الداخلية منذ عام 2016، هذا في مقابل خط الساحل البحري قريب المركز الصحي في ولاية السويق منطقة الخضراء. هذا اللي في شهر 9 أو شهر سبتمبر بدأ المشروع بخصوص هذه الشركة، يعني من أثبت هذه في عام 2025 في شهر سبتمبر يعني، وقد استبشرنا بخصوص بداية المشروع هذا في بخصوص عملية السفلت هذه أو الطرق المعبدة هذا في الولاية أو في المناطق الداخلية. والحمد لله كانت بدأت الشركة هذه المنفذة بعمل المشروع واستمرارها، لقد ظلت فترة كذا يعني تقريبا أقل من سنة ما اكتمل المشروع هذا، لم يكتمل على ما قبل الشركة المنفذة هذه. إيش الأسباب؟ ما نعرف الأسباب أو الإشكالية اللي حصلت عند ضبط هذه.
0: ما عندك ابدا اي معلومه ليش صار في تاخير او ليش توقفت الاعمال؟
1: والله على حسب هذا شو يسمونه الاخوان جزاه الله خير، في قد صدر هذا الموضوع في جريدة عمان في 10/5/2026. أبتك الجماعة تواصلت مع المحافظ كذلك مع الوالي السويق، وكذلك تواصل مع المحافظ، وكذلك تواصل مع الأخ المهندس وليد بن ناصر النفاني مدير دائرة المشاريع بلدية شمال الباطنة، وحيث أفادهم بخصوص الموضوع هذا أن تعرض المقاول المنفذ إلى تغيير في تنفيذ الأعمال الذي أمر الاستدعاء اللي يسمى اتخاذ الإجراءات الإدارية الفنية في محافظة شمال الباطنة.
0: نعم.
1: ومثل على حسب الكلام أنه تم سحب المشروع هذا من المقاول المنفذ وفق الإجراءات المعمول بها يعني. إيش الأسباب؟ غير معروف يعني.
0: نعم. طيب الآن كيف أنتم متضررين مع هذا الموضوع؟
1: والله يا أختي العزيزة، نحن المتضررين بخصوص كثرة الحفر هذه، كذلك تكدس الأكوام من الرمال هذه على ما بين المناطق، كذلك نحن متأثرين بخصوص التطاير الغبار، كذلك الرمال هذه المتطايرة تسبب ضائق كذلك معانا الأشخاص يعانون من مرض الربو هذا أو الأمراض المزمنة.
0: نعم.
1: وتضرر منازلنا كذلك بخصوص كثرة الغبار وتطايرها يعني. طيب. وتكدس الرمال هذا.
0: زين، ايش المطالبات، خلينا نقول الاجراءات المؤقته اللي ممكن تساعدكم وبالتالي هذه المساله ممكن تخف لين يعني يتم اسناد المناقصه مره اخرى استاذ خليفه؟
1: والله يا اختي خلود يا عزيز العزيز الكريمه، هذا بخصوص نحن نتمنى من جهات الاختصاص المتابعه بخصوص هذا الموضوع، ايش اسباب التوقف هذا المشروع يعني. كذلك بخصوص هي كانت في ملاحظة أن هذه الشركة عندما قامت بداية المشروع لم توضع أي لوائح يعني في شو يسمونه لوائح الشركة المنفذة أو اسم الشركة المنفذة وتعد اختصاص من يعني أي جهات حكومية يعني غير ما ذكر أبدا إطلاقا يعني. عندما يتم وضع عمل مشروع أو تنفيذ مشروع لابد في لوائح موجودة على الطرقات ان هذا المشروع تحت اشراف الشركه المنفذه او الشركه الفلانيه، كذلك تحت اختصاص الجهة الحكومية المسمى يعني المعنى يعني.
0: نعم نعم واضح. هو يبدو أنه أيضا في إشكالية والله ما أعرف في السويق، يعني أنت عندك الآن مثلا موضوع حريقة السويق العامة اللي خلاها المقاول وروح، عندك أيضا جسر للسويق اللي كان أيضا في نوع من التعثر، والحين نتكلم عن هذا الشوارع اللي عند الخط الساحلي. أستاذ خليفة نتمنى فعلا يكون في تجاوب متابعة من الجهات المعنية عندكم بالولاية، شاكرة وجودك معي اليوم في هالأفن، بارك الله فيك.
1: أحسن جزاك الله خير، مشكورين على المتابعة، وكذلك أشكر أتقدم بشكر قناة الوصال على تواصل بين المواطن والإذاعة ومناقشة الأوضاع والأمور التي تخص البلد، وكذلك أتقدم إلى في واجب الشكر إلى الأخوة العزيزين يوسف الحبسي وفيصل العلوي من جريدة عمان، حيث تطرقوا بطرح هذا الموضوع في جريدة عمان بتاريخ 10 شهر مايو 2026.
0: الله يحفظك لكم. الله يحفظك استاذ.
1: نتمنى
0: شكرت انت الكل ما شاء الله عليك، ما خليت حد. هلا اف ام احنا والوصال ولش جريدة عمان، يعطيك الف عافية.
1: اختي العزيزة في ملاحظة، اتمنى من الجهات الاختصاص عندما يتم تنفيذ اي مشروع يجب المتابعة بكل التفاصيل ودقة وعدم الإهمال وقلة المتابعة.
0: نعم شكرا لك أستاذ خليفة، وإحنا أكيد أيضا نتابع مثل هذه الأمور، وإن شاء الله نتمنى أيضا من الجهة المعنية إذا كان في أي توضيح فيما يتعلق بطرق السويق الداخلية تحديدا اللي حتى الآن الأمور معها غير واضحة، ومثل ما قال الأستاذ خليفة هناك كثير من الجهات الإعلامية اللي تابعت الموضوع.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: يما يما جيكت حلو.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء عندك شيء مميز.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مستمعين الكرام. أساليب المحتالين تتغير وتتبدل بشكل سريع حتى قبل ما تستوعب أنت شو اللي صاير. هذه واحدة من الأشكال اللي بنتكلم عنها اليوم متابعين الكرام، واللي نتمنى لما نتكلم عنها أن فعلا قدر الإمكان توصل الصورة الصحيحة للمتابعين، وبالتالي الواحد قدر الإمكان يكون حذر عشان ما يقع ضحية لأساليب جديدة من الاحتيال. كتب قصة حقيقية عن هذا الموضوع الدكتور المحامي أحمد بن عبد الله الشنفري، وهو محامي بالمحكمة العليا ومحكم دولي. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا في إذاعة هلأفم.
1: أهلا وسهلا أخت خلود، الله يحفظك وشكرا لكم على هذا الاتصال وعلى تسليط الضوء على هذا الأمر المهم جدا.
0: أكيد دكتور، هذا يسعدنا ويشرفنا. أبا مباشرة أعرف القصة اللي صارت واللي حكيتها للمتابعين، لكن ودنا نسمعها منك.
1: الله يحفظك، وصل اتصال للابن عبد الله، وكان هذا الاتصال يحاول بقدر الإمكان يوهمه بأنه هو في حاجة لتجديد بطاقة البنك البنكية. فيعني لأنه عبد الله والأولاد اللي معنا في البيت احنا عاملينهم دائما توعية بشكل مستمر، انتبه لي يعني هذا الاتصال، وانه هذا الاتصال من شخص محتال، فما استجاب لطلبه، انه كان يحاول بقدر الامكان يعطي بياناته ويبلغ ان انا متواصل معك من البنك الفلاني دون ذكر الاسماء، وأنه يعني أنت تحمل الرقم المدني الفلاني وأنت مولود في هذا التاريخ، يعني أعطيك كل البيانات الحقيقية اللي هو يعني يفترض أنه لما توصل لأي شخص يصدق بأنه هذا الاتصال فعلا واصل من بنك ويعمل في السلطنة. فلما يعني حاول أنه يأخذ الأوتوبي من عبد الله رفض أنه يعطي هذا الأوتوبي، ودخل مباشرة على صفحة الانترنت على أساس أنه يقدم بلاغ رسمي لمركز الابتزاز أو إلى يعني الوزارة اللي أعتقد هو مركز الأمن المعلوماتي أو شيء السلامة المعلوماتية. فلما دخل إلى هذا الصفحة أيضا طلعت هذه الصفحة أيضا هي صفحة خاصة معمولة على أساس النصب والاحتيال للأسف الشديد. فدخل عبد الله وحط بيانات البلاغ، ويعني كانوا يطلبوا منه كثير من الطلبات، فقام بتعبية هذه الطلبات، فخلاص هم أصبحت الآن المعلومات بالكامل متوفرة معهم، لأنه أيضا عبد الله دخل على هذه الصفحة اللي هي أساسا صفحة غير رسمية وصفحة احتيال، وقدم البيانات اللي يعني تخصه بالكامل فيها بما فيها بطاقة البنك. يعني بعد ما أكمل البيانات دقيقة تواصلوا معه شخص يعني يحاول اللي سمعتوها المكالمة يحاول بقدر الإمكان يوهمه بأنه أنا موظف في يعني تجاوب، وقرينا اللي صار معك وجزاك الله خير انك انت قدمت هذا البلاغ، وانه نحن الان راح نكافئك على انك انت يعني قدمت هذا البلاغ، وراح نعطيك مكافأة ب 2500 ريال عماني.
0: اوف ما شاء الله.
1: أي نعم.
0: انزين.
1: أي نعم.
0: كمل السالفة.
1: الحمد لله ان انا هذيك الساعة موجود في يعني في الغرفة الثانية،
0: هي
1: على طول وصل عندي عبد الله قال لي أبوي هذا الجماعة متصلين من تجاوب ويريدون يعطوني 2500 ريال. قلت له أعطيني إياه.
0: إنزين.
1: فأول ما أعطاني إياه عملته على المايك وخبرت مباشرة أن عبد الله يصور المكالمة اللي سمعتوها بالكامل، وهو كان يحاول بقدر الإمكان إنه يعني أنا أستجيب له، وطلع رجال ما شاء الله عليه يعني رجل كريم. يعني المكافأة كانت 2500 ثم صار 3000 ريال، وصلنا إلى 5000 ريال ووصلنا حتى 8000 ريال، ولما جاء يغلق المكالمة بعد تقريبا يمكن 10 أو 11 دقيقة يعني قلت له حتى العاملة يعني لازم أنه تحصل شيء يعني من هذا الخير. قال لا ما ممكن. قلت له على الأقل 500 ريال. قال لي تم حتى 5.
0: ما شاء الله يوزع يعني يوزع
1: ما شاء الله عليه رجال كريم يعني.
0: انزين.
1: فبعد هذا كله يعني لما عرف انه فعلا انه هذا المكالمة وان انا كنت بس فقط اسحب منه هذا المعلومات واسحب منه هذا الكلام، أغلق المكالمة وخلاص يعني توقفت المكالمة عند هذا الاتصال.
0: نعم. لا أنا بس خليني أسألك سؤال قبل ما يعني نرجع للأصل. لما دخل ولدك على الموقع الإلكتروني المزيف لهذه الجهة الحكومية وحط كل هذه البيانات، ما أعرف هل الضرر من الموضوع وصل OTP وشاركهم إياه ولا لحقت على الموضوع أنت؟
1: لا الحمد لله أنه ما شاركهم المعلومة هذا من الأوتوبي، لأن أنا نبهتهم ودائما كنت أنبههم أنه الأوتوبي لا تعطوه، أي اتصال يأتيكم يطلب منكم الأوتوبي لا تعطوه إطلاقا. فكنا دائما ننبههم بشكل دائما وبشكل مستمر، لذلك ما شاء الله يعني الأولاد صار عندهم يعني نوع من التوعية ونوع من الحرص أنهم ما يبادروا مثل هذا المعلومة.
0: طيب أنا أتذكر وحدة أيضا من يعني القصص اللي صارت، أنه واحد كان يبي يقدم أيضا شكوى في حماية المستهلك، دخل أيضا على موقع مزيف
1: صحيح
0: لحماية
1: صحيح.
0: المستهلك قدم، وبعدين قالوا له والله عشان تسترجع فلوسك على طول يلا دخل البيانات البنكية. الآن السؤال كيف الناس ممكن تفرق أنه هذا موقع تميز، هذا موقع حكومي حقيقي، هذا موقع مزيف؟ يعني هل في شيء ممكن يكون واضح من خلال التجربة دكتور؟
1: اي نعم، شوفي حاليا يعني اصبحت عمليات الاحتيال في المواقع الالكترونيه بالنسبه للمحتالين امر سهل جدا، لانه هو يقوم على يعني انشاء هذا الموقع ويعمله يعني شبيه للموقع الحكومي. من الصعب على الانسان الغير متمرس او الانسان اللي ما يعمل كثير في المواقع الالكترونيه انه يفرق، لذلك هم يستغلون هذه الفرصه. فأفضل وأسلم طريقة يعني إحنا ممكن نقول لهم يعني بالشيء اللي هو معروف، اللي هو يعني طريقة الموقع الإلكتروني اللي هو الـ HTTPS ومن هذه المعلومات، ولكن من بيركز على هذه المعلومات؟ فلذلك نحن يعني الكل لابد أن نكون عندنا قاعدتين رئيسيات في التعامل في مثل هذه الأمور. القاعدة الأولى الرئيسية، إذا أنت تريد والله تقدم أي بلاغ عندك التلفون، نزل تطبيق تجاوب، بما أنه في تلفونك هذا التطبيق موجود، أنت على الأقل وفرت على نفسك قدر كبير جدا من الحرص وقدر كبير جدا من يعني الأمانة. لذلك أنا أشوف وأنصح الجميع أنه في حال يريد يقدم أي بلاغ يستخدم تطبيق تجاوب، لأنه مربوط بتلفونه ومربوط أيضا الأوتوبي بتلفونه أيضا برقم تلفونه، وأيضا في نفس الوقت يفتح عن طريق أما الرقم السري يعني اللي موجود بالمعلومات اللي هي موجودة في البطاقة المدنية.
0: نعم.
1: لذلك أسلم وأفضل طريقة استخدام اللي هو منصة تجاوب عبر التطبيق اللي هو موجود في الهاتف.
0: طيب دكتور، بناء على المكالمة اللي صورتها وأيضا المكالمة اللي أنت كانت مع هذا المحتال،
1: نعم،
0: كيف ممكن توصف لي أسلوب المحتال؟ هل كان مقنع؟ هل كان كلامه واضح فعلا أنه الشخص اللي ما عنده خبرة ممكن تنطلي عليه الحيلة، ولا كان مكشوف من طريقته؟
1: والله يا أخت خلود، إيش اللي حاصل للأسف الشديد أنه الآن كثير من هذه الشركات الاحتيال صارت تستعين بأشخاص يتحدثون اللغة العربية وحتى اللهجة العمانية، فيصبح الآن من الصعب جدا أنك أنت والله تفرق أنه هل هذا فقط رجل محتال. كان في الماضي اللهجة أو اللغة مكسرة، فالواحد يعرف بأنه هذا شخص يعني غير عربي أو غير عماني، فيكون من الصعب يعني أقصد من السهل معرفته. أما الآن أصبح من الصعب لأنه أصبحوا يستعينون للأسف الشديد بأشخاص يعني يتحدثون اللغة العربية ويتقنون اللهجة العمانية.
0: طيب.
1: لذلك يعني أصبح الأمر يعني أكثر صعوبة على اكتشافه.
0: قانونيا في أي شيء ممكن نتكلم عنه مترتب على إنشاء مثلا مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفات جهات حكومية أو منصات رسمية، إذا كان الشخص اللي عامل هذا الشيء موجود هنا في عمان؟
1: نعم، هذا الأعمال تعتبر من الأعمال الإجرامية، وفيها عقوبات بالسجن، وفيها عقوبات أيضا يعني متنوعة. يعني الأمر لما يأتي للجهة الرسمية ولما يكشف هذا المجرم المحتال 100% يتم معاقبته بالسجن، وأيضا في عقوبات مشددة في هذا الجانب.
0: نعم، هل ممكن شوي نشغل أيضا المنطق؟ يعني معقولة أنت رايح تبقى مثلا تسوي بلاغ، ما في جهة، شو ما كانت هذه الجهة في العالم كله ممكن تقولك والله لأنك أنت بلغت على ذا الموضوع فأنا بكافئك. يعني أيضا دكتور لازم نأكد على مسألة مهمة، أنه المنطق أيضا يعني لازم يكون موجود، لازم تقول هذا الكلام يصير ولا ما يصير عشان تعرف كيف تتصرف.
1: هو هذا هو الوعي. المشكلة الكبيرة أنهم هم دائما إما يعني يطيحون في أشخاص يعني يكونون فعلا في حاجة لهذا المال، أحيانا يكونوا شباب باحثين عن عمل، أحيانا يكون يعني بعض الأشخاص اللي فعلا هم في حاجة لهذا المال، وهم هذا استغلالهم. وللأسف الشديد يعني أستاذ خلود أنا أقول لك هذا الكلام، في أشخاص متعلمين ويشغلون يعني مناصب مختلفة وعندهم ما شاء الله يعني أموال وخير، وللأسف أيضا يقعون
0: بحاجة. نعم، نعم للأسف
1: وأنا من يوم عملنا هذا

0: والمشكلة أنه أيضا صار حتى يعني لما كان يسألها يعني قصة صار حتى أنه يعني قاعد يوهمها بأنه في استثمارات كبيرة وهذه الاستثمارات تأتي بأموال كثيرة وأخذ منها كل المعلومات وهي في بالها كانت أنها تتكلم مع شخص من جهة موثوقة جهة استثمارية وقاعدة بتفكر أنه فعلا في مربح.
1: لحظة دكتور بس عشان أفهم يعني كان احتيال ولا كان هي حولت له المبلغ عشان والله استثمار بس عشان أفهم؟
0: لا هو احتيال هو وصلها اتصال أو همها هذا الاتصال بأنه في يعني أنه من دولة مقاورة وبأنه هذا الدولة يعني في مجالات استثمارية كثيرة موجودة ولما أخذ منها يعني كل المعلومات اللي عندها جاه اتصال آخر وأوهمها بأنه عندها يعني إن هي تواصلت مع هذه الشركة وإنه هذه الشركة وافقت على دخولها هي في هذا الاستثمار وإنه بيوصل له أوتوبي بتعطيهم الأوتوبي على أساس إنه بيخصموا منها مبلغ 50 ريال ريال عماني وهذا المبلغ اللي يخصم 50 ريال عماني يؤهلها لاستكمال باقي الإجراءات.
1: كذا لعبوا عليها يعني من هنا دخلوا عليها. إنزين وبعدين
0: عليش نور فعطتهم الأوتوبي وأخذوا المبلغ كامل لأنه أوريدي كانت عندهم معلومة عن المبلغ المتوفر في حسابها.
1: أوف 12,000 ريال
0: يعني هي نعم لأن هي أعطتهم المبلغ أنه أنا عندي هذا المبلغ وأريد أنميه
1: راح عليها.
0: أي نعم وكثير يعني يأخذ خلود والله يعني الاتصالات اللي جت والرسائل اللي وصلتني سواء عن طريق المنصة إكس وعن طريق الانستغرام يعني شيء اللي يدمي القلب يعني شباب اللي مسكين راح راتبه واللي كان عنده مبلغ بسيط 500 ريال 600 ريال مخليها اللي حاجته أيضا راحت ويعني للأسف الشديد هم شغالين بشكل واسع وفي كل شيء يعني عن طريق المواقع الإلكترونية عن طريق الاتصالات عن طريق عدة معلومات.
1: نعم نقول احنا ضموا فلوسكم ولا تثقوا بحد ولا تحولوا حق حد ولا تعطوا حد الOTP واي حد يتصل فيك ويضحك عليك ويقول لك والله انا بستثمر لك سكر التلفون في وجهه ولا يعني يعني يعني شوف دكتور انا قبل ما اسكر عنك ايضا في نقطة مهمة انا ما اعرف اذا ايضا الناس يعني انا شخصيا صارت عندي مثلا يوصلك تحويل على التليفون ممكن يكون مبلغ بسيط 10 ريال 15 20 بعدين يتصل فيك او يرسل لك يقول لك رجع لي المبلغ انا والله حولت لك اياه بالغلط ففي في شبهه في الموضوع لانه صاير يتكرر يعني وانا عندي قلت له سوي بلاغ للبنك وارجع لك الفلوس ان شاء الله فالك طيب لين يومك هذا ما رجع لي
0: 100% هو تعرفين ان هم يدخلوا من مداخل كثيرة يعني هو يقول لك انا برسل 10 ريالات على سبيل المثال وبعدين يتواصل مع الضحية ويبلغه بان انا والله بالخطأ ارسلت لك 10 ولا 20 ريال وبيوصلك اوتوبيل عشان ترجع لي المبلغ اللي عندك.
1: شوف كيف
0: هو فقط يريد من هذا الفيلم كله انه يوصل للاوتوبيل بياخذ المبلغ اللي عندك بالكامل. ودائما انا اقول هذه الكلمة يا استاذ خلود ويعني نذكر المشاهدين بالكامل ما في جهة حكومية أو يعني شركة خاصة معتمدة تطلب منك الأوتوبي ما يوجد إطلاقا لا تصدق أنه في حد يطلب منك الأوتوبي لإكمال أي إجراء. الأوتوبي اللي يصلك إذا أنت دخلت على الموقع الحكومي مثل منصة تجاوب أو إذا دخلت مثلا على أي يعني موقع رسمي أنت تدخله وانت تعرف انك انت وضعت بياناتك على صفحة رسمية حكومية. اما يجيك اتصال اعطينا الاوتوبي نحن عندنا استثمار نحن عندنا كذا لا احد يصدق هذا الكلام.
1: بالضبط
0: وايضا يعني وهذا نصيحة اعطيها لكثير من الشباب اللي بنشوفهم هذه الايام للأسف الشديد ينقرفوا خلف الربح الوهمي. ما في شيء اسمه ربح 20% 30% وانا ادخل واتورط في مثل هذا الاشياء. يا جماعة الخير الربح لا يبنى بالطريقة هذه. التجارة لها أصول ولا تدخل في شيء إلا وإنت تفهمه وإنت قائم عليه وإنت تعرفه.
1: بالضبط.
0: أما يا والله يجيك اتصال نحن راح نغنيك بيغني نفسه قبلك أنت.
1: صحيح شو يبالك أنت أصلا.
0: نعم.
1: شكرا لك دكتور ما قصرت شكرا على أيضا يعني هذه القصة اللي إن شاء الله نتمنى أنها تكون مدخل طيب للجميع وينتبهوا أكثر. آمين. بارك الله فيك.
0: آمين.
1: شكرا.
0: الله يحفظك.
1: شكرا دكتور.
0: مع السلامة.
1: أحسنت. شكرا للدكتور المحامي أحمد بن عبد الله الشنفري محامي بالمحكمة العليا ومحكم دولي.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. في مسقط على 102.7
9: هلا أف أم،
1: مزاجك بالعربي.
0: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: حيسهل فيكم مستمعينا إلى سؤالنا التالي: ماذا تحتاج العوابي اليوم عشان يتم حل إشكالية ضعف شبكة الاتصالات؟ المواطنين أيضا حياتهم اليومية كيف تأثرت بهذا الموضوع؟ عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية العوابي الأستاذ سليمان الخروصي، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا FM.
1: مساك الله بالخير أستاذ خلود، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، قربكم من يعني ما يتمناه المواطن، جزاكم الله خير، ونجدكم منبر يعني ذو الكفاية في إيصال ما يطلبه المواطن والمجتمع، جزاكم الله خير.
0: الله يحفظك.
1: نقطة إيصال، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
0: تسلم أستاذ سليمان. يعني في البداية أعتقد مرة في مكالمة معك أيضا تحدثنا، كان من ضمن مواضيع عامة في على مستوى الولاية، كان موضوع ضعف شبكات الاتصالات من ضمن الكلام اللي تكلمنا فيه، يعني لين اليوم المشكلة بعدها قائمة أستاذ سليمان؟
1: نعم أستاذ خلود، ضعف الاتصالات وانعدامها، يعني أنا أتكلم اليوم أما أطلع من منطقة وادي صفون باتجاه وادي بني خروص حتى وصولي بالقرب من قرية ستال، انعدام تام يعني لخدمة الاتصالات، فوق هذا ضعف في بعض المناطق السكنية إلى يومك. هذه مناشدة ذات ديمومة صار لها 8 سنوات، بارك الله فيش، ونحن جزاش الله خير على مشارف الانتهاء حاليا في الفترة الثالثة كعضوية مجلس بلدي، ولم نجد يعني أي جزاش الله خير حراك من الإخوة في هيئة تنظيم الاتصالات إلى يومك.
0: نعم.
1: ما نعرف كيف الأسباب، والمواطن طبعا جزاه الله خير يعني صار يطلب الوسيلة ويعني وقائم بحراك كثير مع أعضاء مجالس البلدية والقنوات الحكومية، ولكن إلى يومك ما ترتبت أي حاجة من هذا الشأن. اليوم نحن نضع معنا أيادينا جزاك الله خير فوق أياديكم ونقول حان لوان لتنفيذ بعض الشيء، وليس يعني ذات الشيء الكبير اللي نحن نترقب. والحين هذا الطريق حيوي، أصبح طريق يعني يسلكه كل واحد، ناهيك عن يوم الأيام مثلا إذا انقطعت الوسيلة صار خلل في السيارة، صار حادث في السيارة، تواصل يعني أصبح منعدم باتا. فوق هذا نحن بعض يعني القرى معنا، أنا لو أعطيش وسلمتها باليد أنا يعني للإخوة أثناء استضافتهم معنا في المجلس، تقريبا ما يقارب 30% من مناطق القرى ولاية العوادة أصبحت إلى يومك غير مغطاة. لكن طلبة علم عندنا يعني الناس الكبيرة اللي نهكها الحال وتغفل الكلى بحاجة إلى تواصل إلى المستشفيات، غير اليوم نحن نجد قرية الصبيخة في بعض الأماكن ما موجود فيها اتصال، مرتفعات الصبيخة كذلك سهل طحب الأصامي، يعني لو أجلس أعطيش عدد
0: يعني أنا قصد الغالبية العظمى هذه مشكلة عامة ولا بس في مناطق معينة ممكن نذكرها؟
1: هي مناطق معينة بحكم التضاريس، لكن التضاريس اليوم هذه إذا كان تضاريس جبلية هناك تقويات وجدت، هناك المقسمات يعني وجدت يعني لإتمام الشيء وللانتهاء من هذه المعاناة اللي عاد لها كم سنة المواطن يتابع فيها، طرق أبواب الحكومة مرارا وتكرارا، قال ما قال في السوشيال ميديا، تكلم في المنابر الحكومية، وصل أعضاء مجلس الشورى جزاهم الله خير والولاء، وصل إلى سعادة الشيخ المحافظ هذا الحديث، والجماعة قالوا هي والله إن شاء الله، ولكن أنا أكلمش وأنا مسؤول عن حديثي إلى يوم مش ما تم شيء.
0: طيب أستاذ سليمان، أبا أسمع منك رد هيئة تنظيم الاتصالات، أنت تواصلت معهم؟
1: تواصلنا معهم جزاهم الله خير، وقاموا مشكورين بالتقصي ووصول إلى المواقع، وأنا كنت برفقة هؤلاء الناس، طبعا الشركات المشغلة كانت موجودة وقامت بالتتبع المناطق اللي ما فيها اتصال وهم كانوا موجودين، وطبعا أثناء مسيرهم قطع الاتصال مرة واحدة وهم عاشوا الواقع. ولكن الحين طبعا أما أنا يعني هذا مضى علي أكثر من سنة هذا الموضوع، حتى زيارته المرة الأخيرة يفترض يكون هناك حراك ولو شيء بسيط.
0: سنة كاملة من زاروكم هيئة تنظيم الاتصالات؟
1: أكمل سنة تقريبا، وتقصينا القرى مع أماكن، وهم عندهم ربما شيء من الحلول، بعض المقويات تحتاج يعني باقة تكلف تقريبا المواطن أكثر من 30 ريال، ما كل المواطنين قادرين على شراء باقة عن طريق مربوط عن طريق ستلايت، يعني ربما الشخص بحاجة إلى هاتف أو بحاجة إلى خط نت بقدر يعني ربما يعني يمشي حاجته ويمشي حاجة أولاده يعني دارسين عن بعد وغيره في هذه الأمور، أحيانا هو مناخية تتطلب علينا الدراسة عن بعد، نحن نهيئ قبل جانب الاتصالات ومن ثم ننتقل للدراسة عن بعد. وهذه معانا عندنا.
0: يعني ما عطوكم حلول هيئة تنظيم الاتصالات بعد آخر زيارة؟
1: وعدونا ولكن ما تم التنفيذ. وعدونا أنهم بيقوموا جزاهم الله خير بحث الشركات المشغلة ورايحين يقولوا يعني عما قريب راح تبدأ هذه الأعمال معكم هناك. ولكن ليومك يا أختي العزيزة ما استوى شيء
0: سنة كاملة يعني لين الحين ما صار شيء.
1: طبعا هي المطالبة ما سنة، المطالبة هي سنوات.
0: هي أنا أتكلم عن آخر زيارة زاروك
1: آخر مرة آخر زيارة سنة تقريبا مضى سنة ما نكث عليها سنة.
0: شو تبغى تقولهم؟
1: أقول لهم يا حلوان حلوان جزاك الله خير، والعوابي يعني تستاهل تستحق. بلد سياحية، بلد مناهيك عن أيام الأنوار المناخية. هم ذكروا يعني ساعات محافظين اللي استويوا ساعات كولا والحلوان غاية الأمور تترتب. يعني ظل علينا الزمن بعيد ونحن نطالب ونكرر يعني المطالبة ونقول حال لوان يا جماعة اللي ذا الأمر سهل يستاهلوا هذه الأرعاة البلد.
0: بالتأكيد. شكرا لك سليم، مبارك الله.
1: الله يحفظك جزاك الله خير.
0: الله يحفظك. شكرا لعضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية العوابي الأستاذ سليمان الخروصي.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
5: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
6: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
8: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
9: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وكلمات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الشرق الأوسط والعالم. القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التصدي لهجوم شنه الحوثيون بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وشن غارة جوية مكثفة على مواقع للحوثيين في مدينتي المخا والوازعية غربي تعز ومحافظة الجوف شرقي اليمن. والحوثيون يقولون إن الغارات نفذها طيران سعودي. برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده في اليمن مع تزايد مخاوف الجوع ونزوح عشرات الآلاف. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال خطر كان محتملا في نجران بعد تحذير في وقت سابق وسط التصعيد مع الحوثيين في اليمن.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان بالسودان تتعرض لعمليات سلب ونهب نفذتها قوات تابعة للدعم السريع بعد أن هاجمت سوق المنطقة بحسب سكان محليين. مواطن من أم بادر:
5: المتمردين الجنجويد بعد دخولهم سوق أم بادر استباحوا كل الصحانات والدكاكين وشردوا الناس منها واستباحوا كل شيء وشالوا.
4: السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر عسكرية جديدة بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون في جنين ورام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات مستوطنين على سلوات شمال شرق رام الله. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: في الباطنة على 101.3 و 102.7
7: هلا أف أم.
6: مزاجك بالعربي.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعين الكرام. أحيانا أشياء صغيرة تصير في البيت يكون ضررها وأثرها كبير, ويمكن ما نحس بالموضوع إلا بعد فترة طويلة من الزمن. أنا أتكلم عن الأسرة وعن أيضا بعض الإشكاليات اللي تروح للمدرسة, تطلع من المدرسة ممكن توصل لإشكاليات قضائية عند الجهات المختصة, ولما يجوا يبحثوا المختصين يجدوا أنه المشكلة كان أساسها من البيت. أسئلة عديدة ومحاور مختلفة إن شاء الله تعالى بنتكلم عنها أنا والدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية, استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ومراهقين. مساء الخير دكتورة, نورتينا في استوديو هالأفم.
1: أهلا وسهلا, مساك الله بالنور والسرور.
0: حياك
1: الله, شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يا هلا دكتورة. طلعنا من فترة الصيف, وأعتقد كانت فترة إلى حد معين يعني طويلة في الإجازة الصيفية بالنسبة للأطفال والأسرة, رجعوا مرة ثانية إلى المدارس, ويمكن أنا ما أريد أقول أنه أغلب الإشكاليات يتم اكتشافها في المدارس بعدين ترجعي إلى أصل المشكلة وتحصليها في البيت. فخليني أبتدي بالخلافات داخل الأسرة مباشرة عشان الوقت بس يسعفنا إن شاء الله تعالى. طفل صغيرون, ممكن الأب والأم خلافات العادية, يتنازعوا قدامه, نقول يتشاتم ويقولوا كل شيء, لك صغير ما يفهم. صحيح صغير ما يفهم.
1: أنا أعتقد واحد من أهم الأشياء اللي لازم أن نحن نصلحها أو من المفاهيم المفروض أن نركز عليها أنه الطفل الصغير ما يفهم. يمكن راح أبديها بدراسة عملوها على أطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 12 شهر. عملوا مثل اللي هو الرنين المغناطيسي الفانكشنال MRI, وحطوا وشافوا هذيل الأطفال وهم نايمين, وكان الأهالي يعني يتحدثوا, فوجدوا أنه الأطفال اللي سمعوا في نبرة غضب أو في نبرة حادة من الأهل, المناطق المسؤولة عن الانفعال يعني وتثبيت بعض الأشياء كانت يعني واضح أنها هي جالسة تشتغل بشكل أكبر من الثاني. فمعنى تخيل أنه ما فاهم أصلاً 6 شهور, ما فاهم إيش اللي جالس, ما فاهم الكلمات اللي جالسة تنقال, لكن في منطقة في دماغه جالسة تتهيج بشكل مختلف تماماً عن لو كان حديث هادي. هل هذا يعني أن نحن نقول والله أنه أي خلاف ممكن يسبب تغيرات في دماغ الطفل؟ هل هذا يعني أنه يعني خلاص الأثر حدث وما ممكن أن نحن نقول أنه في إصلاح؟ الإجابة طبعا لا. ولكن أهم شيء أو أهم رسالة لازم توصل للطفل, هل هذا الطفل في أمان؟ لأن الفكرة يمكن هو ما يفهم الحديث لكن يفهم الشعور, ما يفهم الكلام نفسه بس يفهم نبرة الغضب, يفهم النبرة العالية, يفهم تعابير الوجه اللي ممكن أنها تتغير. ففكرة أنه هذا صغير وما يفهم ما أعتقد أنها هي عبارة صحيحة, ولابد أن نحن ننتبه. ولكن هل هذا يعني أنه ما بيصير أي خلاف؟ طبعا طبيعة الحال ما ممكن, لأنه طبيعي أنه أصلا من الطبيعي أن يصير خلاف في الأسرة. الأسرة اللي ما يكون فيها خلاف معناته ما فيها تواصل, معناته ما فيها حديث, معناته ما فيها حوار. ولكن المهم أن نحن حتى لما يحدث الخلاف كيف نحن قاسين نتعامل مع هذا الخلاف.
0: نعم.
1: هل إحنا هذا الخلاف قاسين يعني نفتح أوكي أنا وإنت مختلفين في وجهة النظر, خلينا نتناقش, خلينا نفهم بعض, خلينا نسمع بعض بشكل أفضل, لأن هذا جالس يعلم الطفل أو يوصل له رسالة أنت في أمان, في قدرة. أو حتى الخلافات تحدث يعني أوكي أنا أحب هذا الشخص بس لا يعني أني أنا ما أختلف معه. فهذه من الأشياء المهمة للطفل أو المهارات المهمة اللي الطفل يبدأ يتعلمها في مراحل مبكرة من مراحل عمره.
0: لما يكون الطفل في هذا السن ويصير الخلاف بين أهله قدامه على اعتبار أنه طفل صغير وما يفهم بالأشهر حتى ممكن يكون عمره, هل ممكن يخزن مثل هذه الذكريات بعدين تطلع في سن آخر؟ يعني أيضا هل التجارب والدراسات أثبتت مثل هذا الأمر؟
1: طيب في دراسة عملوها يعني نشرت في 2026, ومدتها كان يعني أخذوا كل الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع اللي هي الخلافات الأسرية وأثرها النفسي على الأطفال, كانت 23 دراسة. فوجدوا أنه أكثر من 17 دراسة قاسة تتكلم أنه الخلاف لما يكون حله بشكل إيجابي، خلينا نقول الخلاف اللي ما يكون فيه تهديد، الخلاف اللي ما يكون فيه صراخ، الخلاف اللي ما يكون فيه عنف، الخلاف اللي يكون فيه حوار، خلاف اللي يكون فيه خلينا نهدى وبعدين نتحدث، هذا وجدوا أنه أثره الإيجابي أكثر بكثير من الخلافات اللي يحدث مثلا أوكي أنا وإنت مختلف خلاص كل واحد منا ساكت. طيب هل هذا الأثر يستمر طول الحياة؟ طبيعة الحال ما فيها واحد زاد واحد يساوي اثنين، لأنه واجد يعتمد على نفسية الطفل، قدراته، طريقة التكيف، أصلا البيئة الإيجابية الموجودة. يعني هذا الخلاف حدث، هل هو خلاف واحد أم خلاف متكرر؟ يعني اللي راح يغير الأثر أو يغير إيش الأشياء اللي أوكي ترى هذه الأسرة فيها خلاف وهذه الأسرة فيها خلاف، وش الشيء وممكن في الأثنين في الحالتين صار صراخ مثلا في الموقف هذا، هل الطفلين في الأسرتين راح يكون نفس التأثير القابلة؟ هذا يعتمد على وش، إيش الاختلاف، هل هذا أصلا خلاف متكرر دائما يصير، هل كان فيه تهديد، هل كان فيه إدخال، هل الطفل أصلا طرف يعني أنت السبب في هذا الشيء، أو كان الطفل المنقذ في هذا الموقف؟ كل هذه الأشياء هي اللي تحدد هل الأثر راح يظهر في حياة هذا الطفل، ولا هو راح يكون يعني واحد من المشاكل أو التحديات اللي ممكن أنه هو يمر فيها الطفل وتختفي مع الوقت.
0: نعم. من الحالات مثلا اللي شفتيها أو من التجارب اللي تعرضتي لها أنت أو حتى مثلا الزملاء لما كشفتوا مثلا عن بعض الأطفال سلوكهم، شخصتوا حالتهم في إشكاليات معينة، بعد التقصي ودراسة الحالة اكتشفتي أنه السبب كان مثلا الأب أو الأم أو أي إشكاليات أسرية، هل ممكن تذكري لي بعض الأمثلة عشان الناس تفهم بالضبط إحنا عن المشهد العام اللي نتكلم عنه؟ مثل شو؟
1: أيوة للأسف هذه حالات كثيرة، يعني توصل العيادة بهذه الطريقة، لكن ما توصل بطريقة الأم والأب عندهم خلاف فالولد صار عنده تغيير، هي توصل يعني بالعكس، هي توصل أنه هذا الولد عنيد، مضطرب، ما يسمع الكلام، كل شيء إحنا ما نعرف نتكلم في شيء زين أو ما نعرف نتكلم في شيء يعني قاد بيننا إلا بدأ يصرخ ويكسر ويسوي. يعني يمكن أذكر واحدة من الحالات، كان الأهل أكثر شكوى أنه والله ابننا طول الوقت جالس على التليفون، نحن يعني مهما حاولنا هو ما يرضى أنه يجلس معانا، حاولنا أن احنا نعاقبه، حاولنا أن احنا نحدد عدد الساعات، هو طول الوقت بس جالس على التليفون. طيب لما جلسنا معه طبعا أشياء مثل كذا ما تظهر حتى من الجلسة الأولى، الجلسة الأولى عبارة نحن نسميها انتيك، أو أن احنا نسمع من الأهل، نسمع من الطفل، حاول نفهم، نبني خريطة. ما يمكن على الجلسة الثالثة أو الرابعة بدأ الطفل يتكلم، أنه لما أصلا يكون موجود وسط الأهل إيش اللي يحصل؟ ما يسمع منهم إلا أنت والله ما مذاكر، أنت ما مصلي، أنت ما مسوي، أنت الشيء في غرفتك ما نظيفه. الحوار اللي يحدث بين الأهل وهذا الطفل هو عبارة عن عتاب، هو عبارة عن تهديد، هو عبارة عن عقاب أو عواقب، لكن ما يصير بينهم حديث أنه خبرني عن يومك، خبرني إيش أنت تحلم، خبرني إيش ممكن نسوي مع بعض. فأصبح وجد مساحة آمنة في مكان آخر، فصار بالنسبة له أسهل أنه هو يبتعد، يحاول أنه هو يهدأ، يعني وكأنها صارت الباسيفاير، ممكن نقول مثل المصاصة اللي تهدي الطفل اللي يصيح كثير أنه ينحط، هي نفس الفكرة، أنه أصبح الهاتف بالنسبة له مكان آمن، أني أنا عندي علاقات جيدة مع بعض الأشخاص، ما شرط أن هي تكون هذه العلاقة سيئة، ما شرط أنها تكون فيها علاقات اعتداء وغيرها، طبعا ما نقول أنه ما في، لكن هو وجد الأمان، هو وجد الشخص اللي ممكن يسمعه، هو وجد الشخص اللي ممكن يحاول أنه هو يفهم ويسمع ويتحدث معه ويحاور ويعطيه من وقته، بينما كل الوقت اللي هو كان موجود فيه مع الأهل كانت الحديث أو الحوارات اللي بينهم هو عبارة عن عتاب ولوم وغيره. اللي أبغى أقوله عطفا على الشيء، أنه عادة الطفل يعني بسبب الخلاف يمكن السؤال الأساسي اللي يهمه، هل أنا رغم ممكن يكون في خلافات كثيرة تمام، تحدث أمامه، فهو يفكر هل أنا في محيط آمن أم لا، يمكن هي أكثر شيء. فهو ممكن يحاول تدخله أو السلوكيات هذه ممكن تكون تدخله عبارة عن ممكن يبكي، ممكن أنه يحاول يساعد، ممكن يحاول يعني أنه هو يحل المشكلة، أو ممكن هو يكون وكأنه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي حل واحد من الأبوين. أذكر واحدة من الحالات، الأم قد تشتكي أنه ابني صار بعيد عني، رغم أنه هو كان واجد قريب، هذا الولد أصلا يعني كأنه كل مراحل حياته كان زين، متفوق في المدرسة، أوكي عنده بعض المشكلات اللي مثل أي مراهق، لكن فجأة اختلف هذا الولد، فجأة صار عنده مشاكله، يعني حتى ما يحب أنه هو يتحدث معاي. فأنا ما فاهمة ليش أو إيش سبب ابتعاد هذا الولد، وحصلها فرصة أنه هو سافر للدراسة، يعني هي جالسة تتحدث الحين عن ولد صار في مرحلة الدراسة الجامعية. لما جلسنا مع الولد مرة ثانية في أكثر من جلسة، وجدنا أنه لما نحاول يعني هي عادة إحنا ما نشوف بس المشكلة، نحاول نفهم أصلا هذا الولد ليش الجامعة، طيب كان قريب جدا منها، الإشكالية أنه هي كانت تحكي له عن مشاكلها. كأن أوكي جميل أنه الأم تكون صديقة لابنها البنتها، جميل أن يكون الأب صديق لأبنائه، لكن أبدا لا تدخلهم وكأنه هو الوسادة، لأن المفروض الدور بالعكس، ما المفروض الابن هو ياخذ دور الاب، هو اللي يطبطب على الطفل اللي جالس يحصل، وكانه لا الولد هو اللي جالس يطبطب على الام. الام مثلا تشتكي من اهل زوجها سووا معاها، ما شرط انها تشتكي عن ابوه بس من اهل زوجها انه سووا معاها صار معاهم كذا، واي مشكله هو الولد هو منطقه الامان مالها،
0: حملته يعني مسؤوليه.
1: بالضبط حملته مسؤوليه اكبر من المفروض. جميل جدا أن يكون في علاقة جيدة، جميل أن يكون في بينكم ود، أنك أنت تفتح قلبك معه أو تفتح قلبك مع ابنك، لكن لا تحمله أكثر من المستوى اللي المفروض يكون عليه هذا الطفل.
0: فهذا اللي خلاه يبتعد عنها
1: للأسف. كان يقول خلاص أنا تعبت، أنا تعبت منك، إيش أسوي، هذا عمتي وهذا عمي، أنا إيش أسوي، هذا جدي وجدتي، أنا إيش أسوي، أنا تعبت من كثر ما أسمع.
0: طيب هذه نقطة مهمة أنا ما أقدر أتجاهلها عشان أروح لنقطة ثانية بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع. تعرفي يعني يمكن البعض يشتكي من أهل زوجه، ولا مثلا الزوج يشتكي من أهل زوجته، ألا هذا صحي أنهم يتكلموا قدام أولادهم بهذه الطريقة، ولا تعتقدي أنه لا الصراحة لازم يكون لها حدود، خاصة الأطفال اللي يفهموا أنا أتكلم، ليش تحيرهم أقصد في الموضوع؟
1: أنا أعتقد أن لو كان في البيت قاعدة أن الأهل خط أحمر، بمعنى أني أنا يعني مثلا خالتك أنت ما مسموح أصلا أنك أنت تنتقدها، أوكي في فرق بين الأمان، يعني ما يكون أنه مثلا لو في إيذاء جالس يحدث على في النهاية لابد أن نحن نفرق ما بين السرية والخصوصية وقدرة يعني والاحترام وبين الأمان أو الإيذاء اللي ممكن يقع على الطفل. أنا أتحدث عن كلمة، عن نظرة، عن خلاف بسيط، عن مشاعر ممكن، لأنه لما نعود الأهل لما نعود الأطفال أنه خالتك وخالك وعمك وعمتك هذه الأشخاص أساسيين في حياتك مثل ما أمك وأبوك وجدك وجدتك أساسيين، هنا يعني نحاول بقدر كبير أنه هو بيكبر ما بيشوفهم بعين الانتقاد كثر ما يشوفهم بعين المحبة. وفي فرق طبعا أني أنا لما أكلم طفل عن عمته وعن خالته أنا جالس أخرب في حقيقة الأمر العلاقة اللي بينهم. مهم أني أنا أكون كوالدين أني أنا صمام الأمان، إذا في شيء فعلا تعال وتكلم معاي وناقشني إذا حدث شيء منهم، بس في نفس الوقت لابد أنه هو يفهم أنه هذا ما هو يعني ما من الأشياء اللي قابلة للانتقاد على كل شيء أو أي شيء بسيط.
0: نعم يعني أنا قصدي مثل أحيانا للأم تبقى تفضفض مثلا أنه أهل أبوكم سووا كذا وحطوا كذا، يعني بين الفضفضة وبين أنها تتكلم مع عيالها وبين فكرة أنه أنت ممكن يعني أنت وين شايف الصح التصرف الأنسب لدى الأم والأب للحديث عن الأهل أمام أبنائهم. طبعا نتكلم عن يتكلموا بناحية سلبية، أقصد بشكل سلبي
1: من منظور نفسي. الطفل لما يوعى على حياته هو في ركائز أساسية في الحياة، في أشخاص مهمين في حياته المفروض أنهم هم هذه الشيء اللي هو يكبر ويكون معتمد عليهم، أمه أبوه جده جدته. بعدين تبدأ تكبر الدائرة، عمه عمته خاله خالته، وإحنا وماشين كل ما كثرت هذه الدائرة، كل ما كبرت هذه الدائرة وكبرت بطريقة سليمة، كل ما كانت صحة نفسية لهذا الأطفال أفضل. طيب أنا لما أجلس أقوض هذا الأمان بموقف بسيط، إحنا لازم نفرق ما بين المواقف السيئة جدا المدمرة وما بين المواقف العادية اللي تسوي حساسيات. خلينا نقول المواقف المدمرة هذه لابد أنه يتحدث وينحط فيها حدود، ونحن كأولياء أمور يعني الأم والأب هم اللي يوقفوا يكونوا صمام الأمان للأطفال. لكن لما يكون في مواقف بسيطة ما تحدث ضرر لهذا الطفل، من الأفضل من ناحية نفسية أنه ما يتم الحديث عنها بشكل سلبي. ممكن يعني ممكن نحط لها أعذارها، حتى لو قال الطفل مثلا واشتكى مرة ثانية نحاول نفهم نوع الشكوى، نحاول أن نحن نفهمها، نفهم إيش جت في بالي. واحدة من الحالات اللي هي فكرة الشكوى
0: إنزين.
1: وكيف ممكن أنه يعني شوية كانت أوكي، الطفلة كان عمرها 4 سنوات 3.5 إلى 4، كانت تيجي لأمها تشتكي تقولها عمي يرشني بالماء، لا تخليه يسبحني بالماء. إيش اللي خطر في بال أمها؟ لأنهم معتادين أنه هذه لصمامات الأمان اللي موجودين في حياتهم، خطر في بالها لأنه هذا العم شاب صغير تربى أصلا في بيتهم، الحين صار له بيته المنفصل لكن في نفس المكان. هي توقعت أنه لما يلعبوا مثلا أنه يرشها بالماء، فالبنت منزعجة من أني أنا كل مرة أجي بهذا الطريقة. إلى أن اكتشفت في يوم من الأيام بمحض الصدفة، رب العالمين كاتب أنه ينكشف هذا الموضوع، الأخوان بدون قصد طلوا على الغرفة يدوروا بين أختهم الصغيرة، طلوا على هذيك الغرفة، شاهدوا يعني مشهد ما توقع طول حياتهم راح ينسوه. اللي أبغى أقوله هنا، طبعا لما قال أب حدثت الأم، كانوا يتحدثوا أن نحن أسرة هادئة ما بيننا مشاكل، فإحنا ما كنا نتخيل لما يجي الطفل الصغير ويتحدث أنه يشتكي من عمه على شيء مثل كذا، كنا نتوقع أنه شيء بسيط. وتقول حتى هي الأم راحت وقالت حل الأب يعني بالضحك، لما البنت اشتكت وقالت لأنه لا تسبح راحت بالضحك تقول لك خبر أبوك أخوك أنه لا يرشها بالماء، يعني انزعجت البنت. فهي تقول يعني أنا حتى لما بغيت أوصل رسالة أنا وصلتها بأنه شكل بريء، أنه اللي جالس يحصل ما شيء مخيف مثل ما للأسف كان الواقع.
0: كان في إساءة،
1: إساءة جنسية مش أي إساءة. فالفكرة اللي نحن اللي أتكلم عنها أنه أنا لازم أكون صمام أمان بالنسبة لأطفالي، الحديث عن العم والعمة والخال والخالة والأهل بشكل عام المفروض أنه يحفه، خلينا نقول نوع من أنواع الاحترام، لكن لازم أنا أكون مفتح عيني
0: أكثر طبعا وهذه تنتبه لها. طيب بعدني مع الأم والأب، لو كان في اختلاف في طريقة التربية، يعني الأم متساهلة والأب شديد، حد يعاقب وحد يكافئ، وبالتالي هذه التقسيمة أكيد بتسوي خلل. شكلها كثير تمر عليك دكتورة.
1: كثير يمكن كل يوم. إنزين تصير حتى في العيادة، ونحن جالسين في العيادة يصير هذا.
0: يصير هذا الشيء.
1: طيب هل نحن نطلب إنه الأم والأب يكونوا متطابقين في آرائهم في طريقة تربيتهم؟ الإجابة لا. لكن نحن نحتاج أن النظام يكون مفهوم، النظام يكون متوقع. الحين أنا كأم أنا أتوقع إيش مثلا أبو الأولاد بيكون وجهة نظره في الموقف الفلاني. فهي الفكرة أنا ما لازم أنا وهو نكون متشابهين، ما لازم أن نحن نكون متطابقين 100%. فلو كان مثلا الأب متساهل والأم العكس أو العكس، ما بالضرورة يعني ما بالضرورة أن نحن نتفق حتى على الموقف. أحيانا ممكن يجي موقف مثلا الأم تيجي تقول خلاص ما شيء بلاي ستيشن أنك أنت ما كملت واجبك. جاء أبو بعد 5 دقائق قال روح العب بس شوية. جلس يصيح أو شيء روح العب بس شوية. ما أعرف ليش هي معقدة السالفة، ترى بلاي ستيشن وبعدين بيذاكر. الولد إيش اللي بيساوي ثاني مرة اليوم الثاني؟
0: بيستعين بأبوه، أبوه الواسطة يعني.
1: بالضبط. الحين إيش اللي وصل؟ الولد ما تعلم الحدود، تعلم يطرق باب من قبل. لأنه لو راح للأبو بيوافق على طول، هو فهم. الحين ما فهم أنك أنت لو ما مذاكر أنت ماشي حلك شاشة أو ماشي حلك بلاي ستيشن. فهي المشكلة ما مشكلة أنه الطفل يلعب ولا ما يلعب، المشكلة أنه أنا كأم مثلا تهدد سلطتي من الأب. فواجد مهم أن نحن خلينا نقول نفهم أن الأطفال يقدروا يفهموا هذه الأشياء. أحيانا تيجي الأمهات وخاصة الأمهات اللي ماسكين أكثر يقول أنه هذا الطفل أصلا متلاعب، أنه هو يعرف يعني يعرف من وين. هو يعرف أنه مثلا أبوه يحب هذا الشيء وأنه هو يمشي على هذا الشيء، عشان كذا هو دائما. ممكن أكيد في أي عائلة
0: بس هذه ممكن حتى تقسم الأم والأب بين الطيب والشرير.
1: بالضبط،
0: صح ولا لا؟ يعني بدون وعي عند الأطفال، لا أمي شريرة مثلا وأبوي طيب، لأن أمي ما تسمح لي ألعب والأبو يسمح لي. هذه نقطة يمكن البعض يضحك عليها في البداية، لكن أعتقد أنها تشكل تحدي للأبوين يعني، وضروري ينتبهوا لها.
1: صح، لأنها مثل ما قلت، نحن الحين نبدأ نعلم الطفل يطرق أبواب من بدون ما يتعلم إيش الحدود وإيش الأشياء المفروض أني أنا أسويها. يعني مثلا لما يجي الطفل يجي يقول أنا أريد أسوي الشيء الفلاني وأنا في العيادة يمكن من يومين، الطفل اطلع انتظر، نحن أنا جالسة مع الأم والأب يريدوا أنهم هم يتكلموا عن الموضوع، يخبروا روح اطلع انتظر شوي، لما بطلع انزل روح اطلع، لما بطلع بدأ يصيح أنا ما بطلع أعطيني تليفون. ما بعطيك، بدأ يصيح أكثر ورمى نفسه على الأرض. وأنا طبعا لأنها كانت الزيارة الأولى فأنا محتاجة أني أشوف إيش اللي جالس يحصل. رمى نفسه على الأرض صاح أكثر، وهم يقولوا إنزين خلاص دوك التليفون يلا روح.
0: هذا التسديح اللي في النهاية تيجي في التليفون. إنزين
1: الأم طبعا تشوف على الأب كذا، يعني هذيك النظرة اللي
0: مقهورة يعني.
1: أيوة رجعنا لنفس السالفة. اللي أبا أقوله أن إحنا ما لازم ترى دايما نتفق أمام الطفل على كل شيء. عادي جدا أني أنا أجي وأقول والله مثلا الحين نرجع على نفس التليفون، أنا من وجهة نظر أنك أنت ما تمسك التليفون، أبوك من وجهة نظر أنه عادي تمسك التليفون، أنا وأبوك ما متفقين على هذا الموضوع.
0: طيب كيف تحلوا
1: ولكن بينكم؟ ولكن بنتناقش وبنرجع. فإذا أنا وريته أنه ترى هو حديث مشترك، هو شيء نحن حتى لو يعني هي فكرة أنه ما شرط كل شيء اللي هو يقول أنا بقوله نعم، يعني هي تخلق إشكالية كبيرة لو صار أنه أي شيء مثلا، لأنه أحيانا يكون في بعض الزوجين واحد منهم اللي عنده القوة والسلطة والثاني بس حاضر وأيوة واللي تقوله تم. هنا ما يعني احنا ما جالسين ننشئ أو ما في أسرة متوازنة. تمام؟ فيهمني كثير أنه مثل ما قلت أنه ممكن واحد من الطرق اللي يسووها أنه نحن بنتناقش وبعدين بنرجع نشوف والله هل بنعطيك التليفون ولا ما نعطيك. طيب طلعوا بدون اتفاق،
0: شو صار؟
1: ناقشوا طلعوا بدون اتفاق، نيجي نقول أوكي أنت الحين رأيك أنك تعطي الطفل، نعطي هذا الحل، نعطيه فرصة. بمعنى أنت قاس تقول أنه هذا أفضل، إيش شروطه، إيش الأشياء اللي بيكون حوالينه، على أساس أنا وإنت نمشي عليه ونمشي عليه، نعطيه مثلا
0: مدة زمنية أيوة نشوف
1: وبعدها نرجع ونقيم هذا الشيء. بكذا نحن قاسين نوصل حل ابننا رسائل كثيرة أنه يعني مهارات حل المشكلات. نحن جالسين نوصل أنه الخلاف ما معنى يعني الاختلاف ما معنى خلاف، ما معنى أنه أي حد يعارضني في وجهة النظر معناته أنه هو إنسان سيء. واللي أهم من هذا كله أستاذة خلود أنه الأبوين وهم داخلين غرفة التربية في الحياة بشكل عام هم داخلين بحقائب مختلفة، هذه ممكن أنها هي في حياتها طلعت على أبقاسي، فما تريد أنها هي ابنها يكون يعني يشعر بالحرمان أو بالقسوة، وهذا طلع مثلا نفس الشيء في أسرة قاسية، بس هو من وجهة نظره أنه ما يريد أنه يكون مدلل زيادة عن اللزوم، ومن هنا يجي اختلاف نعم. وجهات النظر بين الأثنين. فدائما لما نيجي في العيادة نسأل أنت كيف كنت، يعني احنا احيانا ما بس نشوف ترى هذا الموقف اللي صار، نحن نشوف اصلا هو الاب كيف كانت كيف تربيته كان. نعم. الام كيف كانت تربيته، وهو وش وجهة نظره في هذه التربية. نعم.
0: طب دكتورة كيف المفروض الام ولا الاب يتصرفوا بما انه الشيء بالشيء يذكر، اذا عيالهم تلاعبوا او خلني اقول لك مارسوا اساليب ضغط عشان يحصلوا خلينا نقول على التلفون، لان هو التلفون او الايباد او شو ما كان المسمى، صح قال ما بياكل، سوى كل شيء يخطر على بالك وانتي ام وتعرفي هذه الاشياء، ايش الطريقه الانسب للتعامل مع مثل هذا، خاصه مثلا لو خلينا نقول كنا طالعين طالع السوق مثلا وتسدح لك في النص وصاح صياح الدنيا، شو تسوي؟
1: فيه ردود افعال مختلفه، البعض بعض الاباء يرتبك صح ويحس باغي يلم الموقف، وكانه لانه ايش اللي يجي في باله أني أنا موقف ابني هذا عبارة عن انعكاس لتربيتي، معناتي أنا ما عارف أربي، فرقم واحد، وأب خايف أنه الناس يشوفوا أنه ما عارف يربي موقف، فهذا بيحاول يعطي أي شيء عشان يسكر الموقف. الثاني الشخص الثاني لا والله أنا وضعت له حدود هو ما التزم فيها، بعطي فرصته يبكي بمشي بنتظره لما يهدى بيجيني، هذا الثاني اللي واثق من أني أنا ما عندي مشكلة خلي يصيح يصيح خلي يصيح. الثالث اللي بيجلس يتلفت حوالينه، الناس بتتدخل أو بتوقف أنه يلا تعال خلا قوم قوم انزين بعدين بنتفاهم بعدين، فهو اللي في النص ما بين الإنسان اللي خايف جدا وما بين الإنسان الواثق من علميا الأشخاص اللي يكون أنهم هم واثقين في طريقة تربيتهم أو أصلاً أنت هذا الموقف ما بس يعني يعلمك ويعلم الطفل، يعلمك السلوكيات اللي ممكن يوصلها الطفل ويعلم الطفل ردة الفعل اللي أنت ممكن أنك تعمليها، وحطي في بالك أنه هذا الموضوع ما يصير بس تو، يعني ما بيكون متعلق بس على السدحة مال عمره 5 سنوات، هذه السدحة بتكون شكلها مختلف لما يكون عمره 15 سنة 16 سنة، فإذا أنت عطيتيك ما يشاء في هذا الوقت تأكد أنه في بعدين بيسوي لك كل شيء عشان يحصل الأشياء اللي هو يريدها.
0: والأطفال أذكياء،
1: الأطفال أذكياء، بس لازم يعني هي الفكرة أن نحن لازم يكون قادرين على فهمهم، فهم نفسياتهم ونفسياتنا، لأن أحيانا ممكن بعض الآباء يصرخ على الطفل ما لأنه كبر المشكلة كثر ما أنه لأنه هو مضغوط. فمرة ثانية نرجع حل سالفة الحقيبة، أنا داخل هذه الغرفة بأي حقيبة؟
0: طيب بعدنا في موضوع التربية، لكن زمان لما كان الأسرة الممتدة والكبيرة كلهم في بيت واحد كان كل حد يشترك في التربية، الجد الجدة العم الخال كل حد فعليا. يعني اليوم يمكن المسألة خفت بما أنه صار في استقلالية أكثر للأسر، ولكن ما يزال البعض يتحدث عن تدخل الجد والجدة وغيره من الأقارب في تربية الطفل. أنت دكتورة كيف شايف الموضوع؟
1: طيب خاصة الجد والجدة في أحيان كثيرة أقدر أقول أنا هي أغلب الأحيان هم مصدر أمان، هم مصدر حنان، هم مصدر دعم حقيقي. في دراسة جميلة عملوها في أستراليا على موضوع الجد والجدة وجودهم داخل الأسرة، أثرهم داخل الأسرة، جابوا عدد من لو ما عندهم دور كبار السن واللي يكون مثلا ما عندهم حد يزوروهم، فجابوا هذيل كبار السن ووزعوهم على منازل ما عندهم جدات أو جد، تمام؟ وجدوا أن الأطفال اللي تواجدوا في هذيل الجدات صحتهم النفسية واجد أحسن مقارنة مع البيوت اللي ما فيها جدات. فوجود أصلا وجود الجد والجدة رغم انه هذول ما البيولوجيين يعني ما ابو امه ما ابو ابوه، على الرغم من ذلك كان في تحسن واضح في صحته النفسية، فما بالك لما يكون يعني حفيده. واحد، اثنين، احنا نعرف تماما اللي هو ما عزم الولد الا ولد الولد، فلا بد انه الجد والجدة يكونوا فاهمين مبدأ، بالإضافة إلى الأبوين أنهم فاهمين مبدأ، بمعنى أنه لازم يكون الطفل ما كأنه تحت أربع حكومات بقوانين مختلفة، قانون الأب مختلف والأم مختلفة والجد مختلف والجدة مختلفة. إحنا محتاجين أنه صح أنا موجود كجدة، ولكن قوانين الأم موجودة، صح يمكن بدلع شوية، وهذا اصلا من الاشياء الطبيعيه او من الاشياء اللي نحن نحفز عليها، بس ما تكون زياده عن اللزوم، ما تكون كسر لقواعد وقوانين واضحه. بمعنى ما اجي انا اقول مثلا الام تقول ترى الولد ممكن يكون عنده حساسيه من الشيء الفلاني، تجي الجده تقول تعال تعال حبيب بعطيك انت فؤادك فيه. هذه مثلا هنا انا ما دللت، انا هنا كسرت سلطه
0: لا وضريته بعد
1: وضريته. ممكن حتى خلينا نقول ما حساسية، لو قلنا مثلا حلاوة وممنوع أنه هو يأخذ أو أنه هو أخذ جرعة معينة، هي الفكرة أني أنا لابد أني أنا أوازن، أني أنا أدلل كجدة وفي نفس الوقت أفهم إيش القواعد والقوانين اللي ماشيين عليها الأم والأب. وجود الجد والجدة أعتقد أنه من أكثر الأشياء اللي أنا بالنسبة لي كمختصة أقدر أشوف أنها إلها أثرها إيجابي بشكل كبير في حياة الأطفال.
0: طب ممكن يقول لك يعني مثلا ربما يكون الجانب التوعوي والتعليمي عند كبار السن ما يوصل لمرحلة أنهم يكونوا فاهمين هذه الأمور، فمسألة التدخل باستمرار في تربية الأطفال هذه ممكن تحد أيضا من قدرة الأب والأم على التحكم في تربية أولادهم، فإيش الحل؟
1: أوكي، المهم أني أنا مرة ثانية أكون ذكي، يعني أنا أوازن، ما أخرب العلاقة بين هذا الطفل وجده وجدته، وفي نفس الوقت يعني ما أحرمه منهم، وفي نفس الوقت أنا عندي واحد واثنين وثلاثة، إيش الأشياء المسموحة إيش الأشياء الممنوعة، أنا أجلس مع الجد والجدة. لكن صدقيني ترى إذا العلاقة حلوة بين الأجداد والأبوين، حتى لو كان في أشياء هم ما موافقين عليها يحاولوا أنهم هم يمشوها. رغم أن نحن نتكلم عن أنه يعني الفارق التعليمي أو كذا، بس بعد هم في النهاية ربوا أجيال.
0: نعم صحيح.
1: وأجيال صالحة للتربية اللي قاسة تربي اليوم، هم اللي ربوا هذيل الأم والأب اللي قاسين يصنعوا هذه القوانين الجديدة.
0: كمختصة دكتورة بس عشان الوقت، لأني أريد أمر على كل المحاور قدر الإمكان، التربية بالخوف والمقارنة، شوف ولدي فلان أحسن عنك، ولا أختك مثلا جايبة درجات عالية، أيضا موضوع التهديد، الوعيد، السخرية، كل هذه الأساليب، حتى إحراجه ولا تقليل من مشاعره، كيف تأثيراتها هذه على، مع أنه أحيانا يحس أنه هذا الأسلوب الصح ترى؟
1: طبعا في حالة من الحالات يعني يمكن فقدت الوزن أقدر أقول أكثر من 20 كيلو لمجرد أنها تريد أختها تشوفها أني أنا ضعفت، أني أنا أضعف منك، لأنه قبلها كانوا تتمسخر عليها أنك أنت والله أنت متينة أنت وزنك كثير أنت كذا. هل كل الأطفال يتأثروا بنفس الناس؟ يعني إحنا لابد نفس الشيء أن نوازن ترى. هل كل تعليق سيء أو كلمة سيئة أو نقد يأثر على الأطفال بنفس الأسلوب اللي قابلها؟ ممكن يتربوا في نفس البيت، نفس الخلفية، نفس كل شيء، وعلى الرغم من ذلك واحد منهم يتأثر والثاني ما يتأثر. طيب هل يعني هل التربية بالمقارنة هذا شيء صحيح؟ يعني الإجابة وجد سهلة أنه لا، ولكن بعض الأشخاص لما تيجي وتقول والله فلان تقدم عنك في الشيء الفلاني يحاول هو هذاك مخلص خلاص أنا خليني أنا إذا يعني
0: كأنك تحفزه.
1: أيوة لكن أنا لابد أني أنا حتى لما أجي أقارن طريقة المقارنة لابد أنها هي تكون خلينا نقول جيدة. أجي وأقول والله أنت راك أنت ممتاز قدرت أنك تتحسن في أشياء كثيرة، بس خلينا مثلا نشتغل.

0: شهيته صارت أقل، ثقته أصلا في نفسه صارت أقل، ممكن توتر الاكتئاب والقلق يبتدي أنه هو يدخل في حياته ويزحف حياته بشكل كبير. فممكن نحصل النتيجة، بس إيش الثمن اللي احنا حصلنا فيه النتيجة
1: في هذا الموضوع تحديدا؟ طيب دكتورة، يعني بالنسبة لي يمكن هذا الموضوع تكلمنا وايد فيه، بس بعدني أبغى أسمع رأيك فيه. الأجهزة وكيف أثرت على شكل العلاقة في الأسرة، يعني الأم والأب ينازعوا مثلا عيالهم أنه أنتوا على طول على التلفونات، تحصليهم هم بعد على التلفونات، يعني من اليوم ما يقضي هذا الوقت الطويل على تلفونه بغض النظر شو ياسي يسوي. فقصدي كيف المسألة ممكن، يعني ترى هذا بعد يفهم، يعني يفهم لما تقول له ودر الجهاز انك انت اساسا ماسك تلفونك صار لك ساعتين، يعني قصدي كيف الشكل صار وكيف ممكن نخليه متوازن، نبغى نكون واقعيين ترى.
0: بالضبط، هي الفكرة. يعني مثلا بعض يمكن هذه من اكثر الشكاوى اللي اقدر اقول لك انها مرة ثانية جالسة تظهر، يعني يمكن تيجي مشاكل قلق واكتئاب ووسواس وتجي معها مشكلة استخدام،
1: يعني يعني قصدي كيف توصلتش، يعني أبا أعرف كيف توصلتش في العيادة يعني أو كمختصة.
0: طيب تيجي في العيادة، الأوضح شيء أنه ابني مدمن أجهزة ذكية، ابني صار يسرق لأنه بس عشان نحن حرمناه من تليفونه، فراح عشان يحصل ممكن هو ياخذ من فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. يعني هذا يمكن اوضح شيء، لكن تيجي مثلا مشاكل ثانيه، ممكن قلق، ممكن اكتئاب، ممكن توتر، ممكن عزله، واحيانا كثير حتى رفض انهم هم يروحوا المدرسه. طيب وش اللي جالس يحصل مع هذا الطفل؟ لما تيجي الام وتقول لي والله انا ابني مدمن للاجهزه الذكيه ويستخدم 7 ساعات في اليوم او 5 ساعات في اليوم هو جالس بس على الأجهزة الذكية، عادة نحن ما نسأل عن العدد الساعات فقط، نحن نسأل عن متى، إيش اللي نحذف من حياته مقابل هذه الساعات، إيش اللي جالس يسوي أصلا داخل هذه الأجهزة ومع من. لما تعرفي إجابات هذه الأشياء ممكن واحد يكون يعني صح يقضي بس جالس يتعلم أشياء كثيرة، هو وكأنه هذه مع منصة تعليم بالنسبة له.
1: حلو.
0: بس في المقابل يجيني واحد ثاني مثلا ممكن يكون يقضيها أمام الألعاب، ممكن يقضيها أنه أشخاص آخرين جالسين يستغلوه بشكل غير مناسب، أو ممكن جالس يتعرض لابتزاز، جالس يتعرض لتنمر وهو على السوشيال ميديا. اللي أبغى أقوله أنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الأجهزة الذكية بشكل عام أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا، فإحنا ما بس محتاجين أن نعلم أطفالنا إيش كثر عدد الساعات، كثر ما محتاجين أن نعلمهم إيش يسووا داخل هذا. واحد شيء مهم، بس الأهم من هذا أني أنا اليوم اللي أجي يعني مثلا يجي بعض الأهالي يقول خلاص أنا حرمته أصلا، أنا شليت من عنده الجهاز،
1: هذا حل؟
0: محل، خاصة مع الأشخاص اللي نقدر نطلق عليهم كلمة إدمان، لأنه في المقابل أنت أوكي شلت من عنده الجهاز الذكي، وش البدائل؟ مو عطيته بداله، هل دخلته شيء هو يحبه؟ هل جالس يستمتع أصلا في وقته؟ هل يعني إيش الشيء اللي كان جالس يسوي وأنت حرمته منه، بس في المقابل أنت جالس تقدم له أشياء كثيرة مهمة. ففكرة أني أنا أسحب يعني الأجهزة وخاصة أسحبها، يعني ولدي يكون جالس مثلا 7 ساعات أو 8 ساعات معتاد بشكل يومي وفجأة أنزل للصفر، ما حل، لأنك أنت بتدخله تعرف مثل اللي خلاص قطعت، حتى طريقة تفكيره بتكون واجد مختلفة، ممكن يكون اندفاعي، ممكن يبتدي يسوي أشياء كثيرة هو ما جالس يفكر في عواقبها. عشان تمنع شيء مثل كذا انت محتاج انك تمنعه بشكل تدريجي، كان 7 ساعات اخليه 5 بعدين 4 بعدين 3، ولكن في المقابل اخلي اشياء هو يقدر انه يشتغل عليها، مذاكرة مثلا، ممكن استغل فترة انا اذا كان هو خلال الصيف ارجع مثلا في المدرسة، بداية المدرسة والله يتفضل انا الحين بنبدا مدرسة، بدل ما يكون 7 ساعات انا بعطيك 4 ساعات خلال الشهر الاول، الشهر الثاني بعطيك 2 ساعة، الشهر الثالث لأنه بنكون قربنا على الامتحانات بيكون حالك 1 ساعة، وبعدين في الامتحانات النهائية بوقفها خير شهر. أنا هنا ومهم كثير حتى

0: النقاش، طريقة الحوار. أنا لما أقول له جيب جيب أنت دايما تسوي كذا، يعني أذكر واحد من الأولاد كان إيش يقول، جاء أحد من أهله يقول له جيب، جالس هو مع الأولاد الثانيين وهو مشغول على جهازه، فراح نادى قال له يا فلان جيب جيب الجهاز، وقال قال أنا عطيته. بس أنت وش بتحسي لو الكل جالس وأنا الوحيد اللي جانا داني ويلا جيب الجهاز من عندك، سواء هو جالس يسوي شيء صح ولا جالس يسوي شيء خطأ، الطريقة ما كانت مناسبة.
1: ما كانت صحيحة. نعم. طيب دكتورة، بنتقل لمحور آخر وهو مهم أيضا، أرجع مرة ثانية للطفل وأتكلم عن وجوده وتحييره أيضا ضمن خلافات الكبار، وأعتقد هذه أيضا من ضمن النقاط الكثيرة اللي تتعرضي لها من جانب مختصة معنية بهذا الجانب بشكل كبير، أعتقد بأشكال مختلفة.
0: بالضبط.
1: ممكن يكون الطفل ضحية لخلافات الكبار، شو الأشكال اللي تشوفيها؟
0: يمكن يعني بحكم العيادة عادة ما بيجيك الأشكال اللي أمورهم طيبة، بتجيك الأشكال اللي أكيد موجودين لما يكون في خلافات، لكن الطفل ما واقع في النص. لكن في المقابل اللي جالسين نشوفه أنه يجي الطفل يا أما يكون مصلح بين الطرفين، يا أما يكون أنا لازم أتخذ فريق، أو يشعر بالذنب أنه هو ليش يحب أبوه مثلا. يعني مثلا أذكر واحدة من الحالات، كان الطفل يقول عمره 10 سنوات، كان الطفل إيش يقول، يقول أنا لما أروح أزور، يعني راح زار أبوه بعد الطلاق تقريبا يعني بأشهر، خلاص ابتدى سالفة الزيارات المنتظمة وكذا. فأول زيارة كان لأنه فترة انقطع ما شايف إنه، فرايح وهو مشتاق استمتع مع أبوه كذا، رجع البيت أول ما دخل عند أمه، بابا يعني أنا استمتعت وأنا مشتاق أبوي، ما أعرف إيش. تغير وجه الأم، تغير ملامحها، ما تحدثت ولا شيء، لا قالت له ليش أنت تشتاق، لا قالت له أنت إيش، يعني هي ما قال، ما يعني ما رفضت أو ما بينت له أنه والله ترى لا تشتاق، ما قالتها بكلام، لكن كان واضح ملامح وجهها. لما راح الأسبوع الثاني، هي طبعا يعني هي اللي تتكلم في ذا الموضوع، هي تقول بدأ أنه هو كل ما يجي يقول عادي عادي، قالت أنا مستغربة الحين، هي قال ولد وكأنه هو ما يستمتع في المكانين، لا يستمتع لما يكون مع أمه ولا يستمتع لما يكون مع أبوه. فأنا أسأله طيب وين المشكلة، نحن وين وصلنا الحين؟ فهي تقول أنه هل هذيك
1: ردة الفعل الأولى
0: أيوة هي اللي غيرت، يعني هل أنا ممكن أغير؟ هذه كانت شوية إنسانة واعية. هل ردة الفعل الأولى لما جلسنا مع الولد كان يقول أنا أخاف أن ماما تزعل علي لأن أنا أحب أبوي.
1: يا حليلة.
0: فيعني لما يوقع الطفل في هذه المشكلة، هذا ما شيء بسيط،
1: حيروه يعني.
0: بالضبط. فما بالك بعض الحالات بصريح العبارة يجي الأب أو الأم يسأله أنت تبغاني ولا تبغى أمك؟ إذا تبغى أمك خلاص روح أنا ما باك. فهي يا تختارني يا تختار الطرف الآخر. واجد مهم أن نحن نفهم هم كزوجين لابد أنهم العلاقة الزوجية شيء، وعلاقتك أنت كأب أو علاقتك أنت كأم هذا شيء ثاني. وطبعا للأسف في قضايا كثيرة أستاذ أخوي، كثيرة الأطفال عالقين في النص. بعض القضايا تيجي الطفل يرفض حتى ينطق اسم أبوه، أني أنا ما أريد أني أنا تسموني باسمه.
1: أوف، لهالدرجة يعني.
0: لهالدرجة. أذكر واحدة من الحالات، يعني الطفل ما تريد طبعا لا تزور ولا تتكلم عنه ولا خلاص، ما أنا أريد يسموا اسمي باسم الجد اللي هو أبو الأم، أنا عايشة مع الأم. لما نتحدث مع الأم واضح أنها هي زين، إيش أسوي؟ إيش أسوي أكثر؟ في المقابل إحنا نفهم تماماً مع يعني مع الجلسات وكذا، لما تجي الخالات، لما تعرف أنت فهمي إنه أصلاً يصير حديث وحوار كثير بينهم في البيت، هو مقصر، هو ما جاب مثلاً نفقة تأخر فيها، هو ما سوى الشيء الفلاني، هو ما سوى الشيء، فهذه كلها إلها
1: تشحن للطفل ضد الأب.
0: بالضبط، أو ضد الأم. ممكن يكون طفل يعني ولا ويرجعوا استاذة خلود يرجعوا حل اشياء صارت من زمان، من زمان هي ضربتني. طيب كم عدد الامهات اللي علاقتهم رائعة مع اولادهم ضربوا اولادهم؟ بعدنا نرجع نقول ما هو هذا السبب اللي ممكن يكسر العلاقة بين الطفل و... لكن طريقة ردة فعل الزوجين او الأبوين هي اللي تحدد كيف بتكون ردة فعل هذا الطفل.
1: شو أصعب شيء تعتقدي كمختصة لما تحصلي هذا، لما الطفل ينحط في النص بين الأب والأم، هذا معند وهذا معنده، شو أكثر شيء تحسي أنه تريد توصلي لهم رسالة أنه لو اختلفتوا انفصلتوا طلقتوا دايما تذكروا أنه في حد في النص؟
0: أيوة أذكر واحدة من الحالات، يعني هذه على فكرة فكرة أنهم هم ما يرضوا يتكلموا، ما يرضوا حتى يشوفوا الأب أو أنهم هم يشوفوا الأم، للأسف متكررة. يعني أكثر أقدر أقول لك حالات كثيرة عندي بنفس الطريقة، أنهم هم يرفضوا زيارة، يبكوا طول الزيارة، طول الزيارة هم يبكوا وكأنه أنت جالسة يعني كذا تأخذيهم من
1: تجبريهم على شيء يعني.
0: أيوة رغم أنه ممكن يكون الأب مسالم، ما في أي مشاكل حقيقية وهكذا. وأحيانا اضطرنا نجيب الأم والأب مع مع مع بعض يعني. فأنت تشوفوا كأنها تصبح العيادة عبارة عن ساحة يعني قتال، أني أنا الأقدر في حب هذا الطفل، أنت ما تعرف تربي أو أنت ما تعرف تربي. فتفهم تماما أنه أصلا ردود أفعال الأبوين هم اللي خلوا الطفل بهذا الطريقة. تمام. إيش أصعب شيء؟ أصعب شيء لما الطفل يكون عنده الخيار أنه هو يختار. يعني أنا أذكر في مرحلة من المراحل، واحد من من الحالات، أنه الولد كان رافض أبوه، ما يريده، ما يريد يسمع عنه، ما يريد يتكلم معه، ما يريد يزور، ما يريد ولا شيء معه. فالأم قالت خلاص نحن مرتاحين. كنت أحاول أفهمها أنه وجود الأب حي على وجه الأرض ولكن ما في علاقة مع ولده، هذا إلها أثر نفسي كبير أكبر من لو أنه هذا الأب متوفي. يعني هي تقول ما في أطفال، يعني هي كانت لما تتكلم تقول خلاص ترى إيش نسوي، في أطفال كثير قاسين يعيشوا بدون أبوهم، في أطفال توفى أبوهم، في أطفال مسافر أبوهم فترات طويلة. فكنت أحاول أوضح لها أنه الأثر النفسي اللي جالس يحدث، فكرة أنه أبوي موجود وأبوي ما جالس أنا أشوفه أو ما في علاقة، أو أنا حتى اخترت أنه ما يصير بين، لأنه أحيانا هم يقول هو الطفل ما يريد، إحنا وش نسوي؟ الطفل اليوم جالس يقول كذا، بس لما يكبر بعدين تأكد تمام أنه هذا القرار رح يكون له أثاره النفسية والاجتماعية، بيكون له أثر النفسي عليه وبيكون أثره الاجتماعي حتى عليه لما يتزوج، لما يصير عنده أولاد، طريقة علاقته لما لا سمح الله صار خلاف بينه وبين زوجته مستقبلا، أو هي الطفلة هي وزوجها مستقبلا. فإحنا ما جالسين نتكلم عن أثر ممكن يزعج الطفل في هذاك الوقت.
1: بس كملي لي المثال هذا اللي كنتي تتكلمي عن الولد. أيوة شو اللي صار يعني اللي أبغى أفهمه؟ عشان
0: الولد الأم رافضة تماما أنه ممكن يعني هي ما راضية تتساعد، تقول أنا شو أسوي فيه، خلاص هو ما يريد. نحن كنا نحاول نقنع أنه ترى له أثار وأثار السلبية.
1: وفي النهاية
0: بعد سنة قعدت أذكر العيادة وتقول أنا بدت عليه سلوكيات، بدت عليه كذا، وهو ما أنا ما قادرة أني أنا أتعامل معه، أفضل يروح عند أبوه. يعني بدل للأثر بدل الجرح الواحد صار جرحين. الحين أنا ما كان عندي أب لفترة، وبعدين أمي كأنه أبوي تخلى عني رغم أنه هذا كان قراري. المرة الثانية لا، حتى أمي تخلت عني. فهي مرة ثانية لو تذكري من البداية كنا نتكلم عن فكرة الأمان، ممكن تحدث مشاكل كثيرة لكن لو وصل شعور الأمان لهذا الطفل فهو بخير، بس لو انحذف الأمان من حياته تأكد أنه ما راح يطلع إنسان سليم نفسيا واجتماعيا وحتى قدرته على التركيز وغيره.
1: نعم. في المؤتمر الصحفي اللي تسويه نيابة العامة كل سنة يفصحوا عن أرقام كثيرة، من ضمنها طبعا قراءة في قضايا الأسرة والطفل بشكل عام يعني وكبير. احنا نقول ان اليوم بعض السلوكيات تبدأ من البيت، وبالتالي مهم الوعي عشان هذه المسائل بكرة ما تكبر بعيد الشر وتتحول إلى قضايا. دكتورة ما أعرف إذا تذكري وتستحضرش الذاكرة، يعني الأشياء اللي فعلا تبي تأكدي عليها من خلال قراءتك النفسية والأسرية، ضروري الأسرة تنتبه لبعض الأشياء عشان المسألة ما تكبر وتتحول إلى قضية.
0: أشياء كثيرة موضوع الخلا، يعني إذا نتكلم عن الأشياء اللي إحنا تكلمناها اليوم، موضوع الخلافات والمشاكل الأسرية اللي جالسة تحدث، لأنه إذا نتكلم إحنا القضايا الأسرية عادة الأطفال خلينا نقول لما يكونوا في النظام القضائي هم يكون يا أما ضحية يا أما جاني. فلما نتكلم عن ضحايا أوكي نحن نتكلم أحيانا بعض الأطفال يكونوا من أسر مستقرة ما فيها مشكلة، لكن رب يعني الطفل للأسف أصبح ضحية. بس لما نتكلم عن الطفل لما يكون جاني، الطفل هو اللي ارتكب هذه الجريمة، في الأغلب أنه هذا الطفل للأسف نشأ في أسرة غير مستقرة أو أسرة ما كان عندها القدرة أنها هي تتعامل. يعني أحيانا في بعض الأسر أذكر أذكر واحدة من الحالات، بنت عمرها 15 سنة، أبوها وجد عليها يعني مشاكل كثيرة متتابعة، من أنها هي سرقت تليفون، تعرفت على شباب وغيره. بعدين لما يجي يتكلم ونحن جالسين يعني مع الأم والأب، تكتشف أنه الأب وكأنه ما وضع أي حدود، أنا أحب هذه البنت فبسوي لها كل شيء. فأحيانا كثيرة ترى الحب الزائد يساوي القسوة الزائدة، فهو لأنه أعطاها ما تشاء ما قدرت تشوف أي حدود، فهي تجاوزت الحدود إلى أن أصبحت في يوم من الأيام أن هي ارتكبت بعض الجرائم. فلي أبا أقوله أنه هل في أثر من المشاكل الأسرية إلها أثر حتى، يعني إحنا قلنا أنه فيها إلها آثار، طيب هل هذه الآثار فقط نفسية؟ فالأثر عادة يكون نفسي مثل قلق واكتئاب وغيره، ممكن يكون أثر تعليمي أنه البعض ما يكمل الدراسة، البعض أنه يصير في انحدار في المستوى الأكاديمي، عدم قدرة على التركيز، عدم قدرة على أنهم هم يكونوا بشكل جيد يعني في المدرسة. كذلك الأثر الاجتماعي أنه علاقاتهم مع أصحابهم، علاقاتهم مع الأسرة، علاقاتهم مع الجيران تكون يعني تكون مضطربة، وهذا بالتالي يؤدي إلى بعدين نروح لموضوع القضايا أنه هو يبتدي يعني ما يكون عنده مهارات حياتية جيد، ما عنده مهارات جيدة للخلاف، ما عنده أبسط شيء، ما عنده مهارات جيدة للخلاف، أضرب. الضرب ممكن يكون بسيط بس ممكن يكون بعدين يشكل جريمة، صح ولا لا؟ فاللي احنا قاسين نتحدث عنه أنه للأسف هذا مرتبط، هي دائرة ما نقدر أن احنا نفصلها. هل الخلافات الأسرية لها أثرها؟ نعم. وهل أثرها، ولازم نحط في بالنا أنه الأثر ما يكون فقط الآن، الأثر ممكن يمتد لسنوات طويلة قدام.
1: طيب دكتور أختم معاك الحلقة بنقطة جدا مهمة، وأتمنى أنه يعني تستفيضي فيها قدر الإمكان، العلامات اللي ممكن خليني أقول تظهر على الطفل أو حتى المراهق. الأم والأب لازم يعني يرفعوا الريد فلاج مثل ما يقولوا، ويحسوا أنه فعلا في مشكلة وأن ولدهم أو بنتهم مش بخير. يعني مثلا نتكلم عن اضطرابات نوم، تبول لا إرادي، خليني أقول لك عدوانية، انطواء، تراجع في الدراسة، محاولة لإيذاء النفس، وغيرها من الأمور اللي أريدش تذكريها وتأكدي عليها أنه لو لاحظتوا ذا الشيء يا جماعة الخير ستوب والجأوا لمختص.
0: الإشارات الحمراء ممكن نقول. يمكن أكثر كلمة أخر العلاج كلمة تراها مراهقة، تغييرات مراهقة، بيصير زين مع الوقت شوية، هذه التغييرات اللي قاسة تحصل بيتغير كذا، بيتعامل، بيكبر وبيعقل. ولكن يعني بعض التغييرات ممكن مثل اللي ذكرتيها أستاذ خلود، اللي يهمني منها كلها يعني ممكن عشان تكون أسهل كانها 4 تاءات، هل في تغيير، هل في تكرار، هل في تهديد، وهل في تأثير. هل في تغيير بمعنى أنه هذا الولد أصلا كان اجتماعي ومع أصحابه، يحب يطلع ويجلس معنا في البيت، فجأة صار طول الوقت في غرفته، مقابل مع طفل اصلا انا متعوده عليه وطبيعته انه من النوع اللي جالس على في غرفته، ما من النوع الاجتماعي، ما كثير يتكلم. اذا انا هنا في الاثنين، انا عندي هذا الولد منعزل وهذا عندي الولد منعزل. هل العزله مؤشر؟ نعم، لكن هل هي مؤشر خطر بشكل يعني مباشر، لا، لابد أن هي تكون التغيير، بمعنى أن الطفل الأول كان مختلف عن الآن، فهذا التغيير أني أنا أحطه هذا واحد من المؤشرات أو إشارات الخطر الحمراء. الثاني التكرار، هل إحنا جالسين نتكلم عن مرة واحدة سوى السلوك الخاطئ، مرة واحدة سرق، مرة واحدة نام متأخر، مرة واحدة جلس مثلا طول اليوم على البلاي ستيشن أو غيره، فهل نحن جالسين نتحدث عن نمط متكرر أم إحنا جالسين نتحدث عن مرة واحدة جالس يحصل؟ إذا تكرار معناته إشارة حمراء. هل نحن نتكلم عن تأثير، بمعنى هل هذا السلوك اللي أنا جالس الحين أنتبه له أو أشوفه جالس يأثر؟ هل التأثير هذا على مثلا وزنه، على نومه، هل تأثير نفسي، هل تأثير اجتماعي، هل تأثير أكاديمي، هل تأثير قانوني؟ بمعنى أنه هل صار تأثير أنه هو والله تحسه كذا منعزل، ما يحب كذا، قلقان، خايف، مكتئب، مزاجه خربان طول الوقت، هل هو مثلا فيه تأثير في المدرسة، ما صار يجلس مع أصحابه مثلا، صار انحدار في مستوى الدراسي، هل صار مثلا اجتماعيا كان يطلع مع الناس صار ما يطلع، قانونيا بدأ أنه هو ما عمره سوى أي مشكلة وفجأة بدأ أنه هو كل يوم والثاني مرة يسرق من هذا ومرة يأخذ الشيء الفلاني. والشيء الأخير أو التاء الأخيرة هي التهديد، هل بدأ هذا المراهق أنه هو يتحدث أنه يؤذي نفسه، ينهي حياته، أو أنه ينهي حياة أشخاص آخرين أو يؤذي أشخاص آخرين؟ فإذا أنا إذا عندي هذه الأربعة أو واحد منهم بشكل واضح، هي هذه اللي هن نقدر نسميهن أنهن علامات خطر، ومحتاج أني أنا أطلب المساعدة فيهن.
1: نعم، فبالتالي هذه الأربع تاءات تسهل على الأبوين أنهم ينتبهوا ويركزوا على النقاط اللي استرسلتي فيها. دكتورة، كلمة أخيرة حابة تقوليها في هذا الموضوع، نلم الموضوع كامل.
0: ما نقدر أن نكون مثاليين في تربية أولادنا، أكيد راح تحدث بعض الأخطاء، بس الأهم من هذا أن نحن نركز وين كانت أخطائنا وكيف ممكن أن نحن نصلحها. خليك اليوم صار في مصادر كثيرة تعلمنا إيش الأشياء الأفضل أن نحن نربي فيها أولادنا، ودائما نفكر أنه لكل زمان طريقة تربيته غير، احتياجاتهم مختلفة، متطلبات الحياة صارت مختلفة تماما عن السابق، فأنا كأم وأب مهم أني أنا أفهم كل هذه الجوانب. فعادي أن نختلف، بس الأهم منه أن نحن نعرف كيف نحل هذا الخلاف أمام الأولاد بطريقة مناسبة.
1: نعم، شكرا دكتورة، إن شاء الله نشوفك دائما قريبا على هلأف. بارك الله فيك، شكرا دكتورة.
0: شكرا
1: لدكتورة منى بنت سعيد إشكالية، استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ومراهقين. شكرا لكم أيضا متابعين الكرام.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا؟
4: كل الأسئلة على هلأف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. وينك مختفي؟
5: في دبي.
2: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
2: هلا FM.
0: هلا FM.
1: مزاجك.

0: فاجئنا الساعة ونسمع هلكا في الساعة 5 المساء. انتظرونا.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يهني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: ولد، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله حي،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: بتكليف سامن صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد، ينقل تعازي جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب السمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. نيابة عن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، يستقبل سعادة سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وسلطنة عمان تشارك في اجتماع متعدد الأطراف مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا الذي عقده الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. واللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد خلال اجتماعها القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها، وتتطلع على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. وهيئة البيئة تطلق 60 غزالا من غزال الريم في منطقة وادي إمرير برمال الشرقية ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة توطين هذا النوع في موائله الطبيعية والتاريخية. هيئة الخدمات المالية تستعرض في المؤتمر الصحفي ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية التي تركز على تيسير التوظيف الاقتصادي للثروات والأصول الوطنية وتوفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين. ومنتدى عمان للمحتوى المحلي في دورته 7 يستعرض مبادرات المحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني والجهود الوطنية لدعم النمو الاقتصادي. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7556.89 نقطة، منخفضا 3.4 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 39 مليون ريال عماني. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 110 دولارات أمريكية و19 سنت. وانطلاق منافسات البطولة 18 للبولينج للمرأة للعام 2026 بمشاركة 26 فريق في مسقط. وفي آخر أخبارنا وعلومنا اليوم 23 سبتمبر من عام 2026 هو بداية فصل الخريف فلكيا في سلطنة عمان.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله من يهني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله حي،
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة تلهمك،
1: فكرة تغير نظرتك، أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم. هلا.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور. أكيد الأربعاء الونيس، الأربعاء الحلو اللي اليوم ما فيه وايد فعاليات، فأتوقع كل اللي سايرين راجعين دواماتهم، رايحين مشاويرهم، اللي حرسوا المباراة، وأيضا اللي مستعدين مثلنا ومثل حمد اليوم بمعلوماته ومذاكر كل شيء ومباريات. مساك الله بالخير حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني. اليوم نحن متحمسين، كلنا حماس كذا، أتوقع كل حد اليوم متحمس ومترقب بداية وانطلاقة خليجي 27، وانطلاقة كذا قوية إن شاء الله المنتخب العماني، بما أن المباراة الأولى إن شاء الله في البطولة. متحمسين متحمسين وخلاص وصلنا فل حماس
0: فل حماس. هي بداية قوية الصراحة، منتخب عمان والعراق، يعني أعتقد أن اللعبة راح تكون حاسمة، وفيها فيها وايد هجوم،
1: فيها رد الثأر بعد. نحن قابلناهم العراق في نهائي النسخة الماضية، النسخة الماضية أو اللي قبلها، واحدة من النسختين الماضية أو اللي قبلها، فالحين نحن ناويين نرد الثار خلاص. المباراة الأولى إن شاء الله رادين ثار، مكملين على البطولة، نهائي البطولة إن شاء الله عمان شايل الكاس، غير هالكلام ما في.
0: فل حماس وفل توتر لأنها المباراة الأولى،
1: فنحن إن شاء الله إن شاء الله نتأمل خير أنه يكون يعني المنتخب يعني يقدم أداء طيب
0: بإذن الله تعالى،
1: ونشوف هذه النتائج اللي نحن نطمح لها دائما ويفرحنا.
0: إذا فازوا بتشوفني في جدة، بقدم معاك هناك
1: نهائي من جدة. نهائي على طول خلاص، من الحين رتبي أمورك، النهائي بيكون هناك.
0: يا رب يا رب
1: الحلقة هناك صراحة. إن شاء الله ليش لا،
0: في وسط الملعب، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن نكون يعني المنتخب يؤدي أداء جميل ويوصل يعني مراحل بعيدة في البطولة ويحققها، ليش لا
0: بإذن الله تعالى.
1: دعواتنا كذا نفرح،
0: دعواتنا مع الأحمر أكيد. وخبرونا شخباركم أنتوا وكيف مساءاتكم اليوم. بإذن الله تعالى عندنا اليوم ضيف صانع محتوى عرفتوه باسم الحوز، يوسف العبري اليوم موجود معنا، بنعرف ليش سموه الحوز، وبنعرف أيضا من يوسف أجواء خليج 27 كيف معاه ومن يشجع، وبنعرف معلوماته في الرياضة كيف هي بعد.
1: حلو كذا، بناخذ وياه ضيفنا أكيد، وبنكمل ونسولف عن أجواء البطولة والمباراة الأولى، وبناخذ وبنعطي وياكم كيف حماسكم لبداية البطولة، كيف أنتوا مع يعني تشجيع المنتخب، وبناخذ كذا معلومات أماني. اليوم بتتحفكم إن شاء الله بمعلومات عن الكورة، مذاكرة ترى هي اليوم مذاكرة، فبتبدع إن شاء الله في المعلومات. لكن قبل هذا كله مستمرين في فقرتنا اللي هي مع أو ضد،
0: صحيح،
1: واللي هي شو بيكون اليوم موضوعنا
0: اليوم؟ سؤالنا، بما أن الرواتب نازلة، خبروني رأيكم الصريح، هل أنت من الأشخاص اللي أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يعني العمر يومين خليني أدلع نفسي، ولا من النوع اللي محاسب وعندك دارة مالية وضام قرشك لليوم الأسود؟ فخبروني إيش السؤال.
1: اللي السؤال هو يقول تصرف فلوسك علشان تسعد نفسك والفلوس تجي وتروح، مع أو ضد؟
0: حلو،
1: خلونا نشوف رأيكم. يعني عاد
0: أنت مع ولا ضد؟
1: أني أسعد نفسي والفلوس تجي وتروح، أنا مع صراحة،
0: عشان كذي
1: ما شيء باقي عزبتي ما شيء
0: فعلا
1: في ما في
0: في ميم أو صوتية يعني بهذا المعنى بيبها بعد الفاصل بسمعكم.
1: أوكي بس ضرورة. قبل ما نطلع أنت مع أو ضد؟
0: يعني مع طبعا، يعني هو للأسف يعني مع، بس هو مو شيء إيجابي
1: كنا طبعا. في الهواء سوا على قولتهم. إنزين نحن أكيد مكملين في سوالف في هذا الجانب وبنسولف كذا، وأكيد نستقبل مشاركاتكم على 9-35-102-7، وكذلك الكومنتات على بوست الانستغرام بعد، شاركونا خبرونا هل أنتوا مع أو ضد تصرفون فلوسكم حسب تسعدون نفسكم، ولا أن الفلوس تي وتروح، ولا أنتوا يعني ضد هذه الفكرة وتدخرون وايد لليوم الأسود، ولا لا شاركونا.

0: كافي على هلا اف ام. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: بإعلانك يوصل من كل اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: هلا كافي على هلا اف ام. هلا كافي.

0: إذا هل أنت مع ولا ضد هذه خلينا نقول مش تقنية، فلسفة الحياة،
1: فلسفة
0: المبدأ اللي خليك تصرف فلوسك لأن العمر يومين؟ فهذا في مصطلح يقول لك وين اسمه دوم سبندينج، اللي هو الإنفاق بدون اهتمام كبير بالمستقبل، بمنطق خلني أستانس اليوم. وصار هذا الموضوع يعني عند الكل والأغلب خلينا نقول، لأنه صرنا ندلع عمارنا، فصار الجيل هذا يحب يسافر، يحب يعيش التجربة أكثر من ما أنه يدخر. أنا عن نفسي مع.
1: فأنتي تعانين من هذه من هذا الموضوع، شو اسمه دوم سبيندينج؟
0: أيوة اسمه دوم سبيندينج.
1: فالسؤال يعني، هل تعانين أنتي من هذه المشكلة الحين ولا
0: أعاني لا؟ جدا أعاني، خصوصا نهاية الشهر أعاني أكثر.
1: زين اليوم ما نزلت الرواتب أكيد يعني كذا، تحسين تبغين خلاص أنتي ماسكة نفسك آخر 10 أيام أو ما أدري كم آخر أسبوع،
0: انتظري
1: بينزل إن شاء الله الراتب، بينزل الراتب، فأول ما ينزل الراتب خلاص
0: أستطيع شراء
1: خصم
0: نفسي.
1: خصم
0: حبيب.
1: يمكن أيوة عادي، ميسي فجأة في عمان أماني مشترت
0: مرة أعطيك وضعية هذيك اللي الجوهرة اللي
1: تصرف على طول، أصرف أصرف وزع وزع وزع. لكن ما تحسين أن حلو أن الواحد يدخر؟
0: والله حلو بس ما عشت هذا الشعور.
1: ما عشتي أبدا.
0: ما أعرف شو هذا الشعور،
1: هو يعني حلو أحس كذا
0: فعلا.
1: أيوة بس نحن
0: تحس نفسك يعني بأمان يعني،
1: هي في شيء يعني سبحان الله، لو صار يعني أي ظرف مفاجئ، في شيء محوشة عقولتهم للزمن يعني ها.
0: أيوة.
1: في حط كذا يعني، لو أبسط الأشياء، سيارتي اختربت أو مثلا سفرة مفاجئة أو شيء أنا أحتاجه يعني، عطل في البيت يعني كذا، وأنا خلاص فلوسي مالها الراتب موزعنهم ما شيء باقي
0: عايش.
1: هي لكن لو خلي شيء بسيط كذا أحس فنان،
0: وايد فنان. يعني بتعتد بنفسك، بتنقذ نفسك في المواقف الحرجة. ولكن لما كنت أنت صغير، أنا أعتقد اليوم مسألة المال وتصرفنا مع المال من لما أنت صغير يبين. فهل أنت من الأشخاص اللي كنت تدور في حصالة وما تمسها للحصالة أبدا غير نهاية مثلا الشهر ولا لا؟
1: شوفي هو فعلا يعني كنت أسوي هالشيء، بس شو كان يعني أبوي وأمي موجودين، يعني لو ما هم أنا عادي أول ريال خليته في هذه ثاني يوم شال لنا محتاجنا.
0: أحط صباح أشيل في الليل.
1: هي في الليل خلاص شال، لكن كانهم يعني خلاص حطيت خلاص انساهم يعني، لو ما كانهم موجود ما حصل شيء فيها بعدين.
0: يعني أنت من النوع اللي لازم حد على رأسك عشان تدخر.
1: كان لازم يعني، أنا كنت صح مسوي أني هذه الحصالة أحط فيها كل مرة ها مبلغ كل مرة، لكن لو كنت أنا بروحي مخلنها عندي، حتى كانت ويا أمي الله يمسيها بالخير،
0: الله يحفظها يا رب،
1: فكانت وياها، لو كانت عندي أنا بتصفر ما فيها شيء فاضي، ما في
0: وأنا
1: مسوي لها قفل يعني، والقفل طبعا أنا أفتحها كل شوي أطمن على فلوسي، خاطري خلدي ريال 5.
0: تعرف هذيك الحصالة اللي تكون مسكرة كامل بس شو اسمه بالشباصة، هذا البنسة أطلع المياكي يعني، سوي حركة يعني
1: ما في شيء يردها يعني
0: بالضبط، كسري الحصالة وش
1: فلوسك أيوه كسريها وخلاص،
0: ما في مسوي عملية شو يسمونها
1: سطو على فلوسي
0: أيوه على الحصالة. انزين نروح نشوف المشاركات. المشاركات مرام تقول لحظة إدراك، ما عمري كان عندي حصالة يوم صغيرة. الحين كيف وضعك مع الادخار مرام؟ خبرينا. وهي she's typing right now. أيضا في مشاركة ثانية،
1: في مشاركة ثانية تقول أنا مع أم عبدالله، تقول أنا مع أماني، الفلوس فعلا تي وتروح، وإذا الواحد ما أسعد نفسه فيها متى بيعيش؟ بس طبعا بدون ديون ومبالغة.
0: صحيح،
1: إذا حتى أنا كنت راوي الموضوع يعني العظيم
0: والله. إيش هذا كلنا مع. أيضا في مشاركة تقول مساء الفل، أنا مع وما مع، لأنه أصرف أو يعني أصرف وأسعد نفسك دام معك بيستين بس بقدر معقول، لأن الواحد ما يعلم كيف الظروف قدام، ولازم يضم ريالين لليوم الأسود لا قدر الله.
1: فعلا ريالين بس
0: يعني
1: شيء سهم أوكي
0: سهم 200%
1: زين. في مشاركة تقول أنا مع حمد، لأن آخر الشهر ما ينفع تقول البنك العمر مرة. لازم الواحد يعرف يوازن، فعلا البنك ما يعرف والله العمر مرة،
0: عمر يومين
1: صرفته ما أدري وين، اشتريت ميسي ما عنده
0: خل ميسي نفسه
1: خل ميسي عاد وقتها.
0: مرام تقول ما أعرف معنى الادخار مع الأسف، أصرف وأحس نفسيتي وأحسن نفسيتي ولا أضم وأندم. شو يوم ما تندم إذا ضميتي، بس النفسية نعيش يوم بيوم أفضل شيء صح؟
1: هو صح أحس يعني أيوة نفسيتك هي أهم شيء
0: والله.
1: الفلوس بتي وتروح
0: حرفيا،
1: فلوس ان شاء الله جاية ورايحة يعني. احنا ياسين نخربهم امان، اكتشفت ان احنا ياسين نخربهم يعني. الناس الحين تتكلم عن الادخار وما ادري شو سوي لك وهذا، ونحن نقولهم صرف فلوس. بس يعني شو نسوي؟
0: لا تسمع كلامنا،
1: لا تسمعوا كلامنا ايوه، حاولوا انتم تسوون العكس يعني. نحن اعتبرونا لا ما كنت بقول شياطين،
0: كنت بقول استغاثوا.
1: زين، في مشاركة من أم خالد تقول أحس راحة البال لما يكون عندك مبلغ مدخر أحلى من فرحة شراء شيء وبعدها الندم.
0: هو إذا اشتريت شيء يعني بيندفع وما تحتاجه فعلا الندم.
1: هي وايد يعني، لما ينزل راتب وايد نشتري أشياء بندفع يعني
0: حرفيا.
1: وايد وايد، وخاصة من ما أدري إذا أنت من ضمن هذه الفئة أماني ولا لا، اللي يدخلون المواقع سواء شيئا تيمو غيرهم يعني.
0: كيف إيش بقول لك؟
1: يطلب أشياء ما أدري ما تستفيد منها في الحياة يعني، أشياء ما لها داعي.
0: متروسة شي؟ متروسة العربان يعني، كل ما أدخل أعبيها أعبي السلة
1: وشيء يوصل منه آخر شيء.
0: بعدين أسوي ذاك الشراء بدفع، بعدين يلا توصل للشحنة أدفع.
1: ها أنت طلبت أنا هذا.
0: أشياء غريبة عجيبة تطلع يعني، واحد ما عرف يستغرب وبعدين يتحسف على عمره. زين، هنا في مشاركة تقول من عند ندى تقول العمر واحد ما في إعادة، اللي رزقني اليوم بيرزقني باكر، أهم شيء أني أستمتع.
1: جميل جميل. زين، في مشاركة ثانية تقول أبوي كانت مع فكرة أنه يسوي صندوق خاص للبيت، في كل شهر ينحط في مبلغ معين ويستخدم فقط للاحتياجات الطارئة. جدا جدا
0: مهم، جدا جدا. أعتقد اليوم حتى إحنا عندنا هذا الصندوق.
1: حلو والله.
0: للحالات الطارئة وكل حد يقط فيه يعني، عرفت؟
1: بس أهم شيء يكون الصندوق يعني تحت إدارة منفصلة، يكون مع الوالد يعني. أيوة.
0: يكون في مأمن نقول.
1: لأن أحيانا الاحتياجات الطارئة في الليلة تي، مثلا أبغى أطلب مطعم، هذا احتياج طارئ يعني.
0: لا لا، أنت ما يخلو معك صندوق أبدا، ما يخلو معك وبيروح فيها. أيضا هنا في مشاركة من عند أحد الأشخاص، سعيد الويهي مساك الله بالخير، يقول أكيد معه، عقب مو أشتغل وأكد أباني أصرف وأستمتع وأنبسط وأسافر وعيش، الفلوس تجي وتروح، تحياتي للبخلاء.
1: عقب مو أصرف.
0: أصرف
1: أصرف أصرف روح. زين، عندنا هني مشاركة من حسين تقول أنا مع أماني بس بشرط ما تكون كل أسبوع، أنا أستاهل، أن بهالطريقة الراتب ما بيكمل أو ما بيوصل يعني.
0: هو صراحة لازم شوية نرد عمارنا يعني. تسعد نفسك مو بكل
1: أول أسبوع، خلينا نقول أول أسبوع أسعد نفسك يعني، عيش
0: أو أنك كافئ نفسك بإنجاز أنت سويته، كافئ نفسك. بس أنا 24 ساعة أبوسط نفسي ويلا أصرف
1: أسعد نفسي نهاية الشهر. دور الصندوق الاحتياجات الطارئة جدا جدا جدا.
0: دور الدوبامين ذيك الساعة. أيضا هنا أحد الأشخاص متحمس للمباراة ويقول اليوم بنشيل 4، أنا أتوقع 4-0 للعراق. تتوقع؟ لا أحسك تحمست شوية
1: يعني. 4-0 للعراق؟
0: وين يقول توقعاته؟
1: يا أخي أنت وايد وايد يعني متشائم. نحن
0: متفائلين. إحنا 4.
1: نحن 4. أوكي حلو حلو حلو. إن شاء الله ليش لا، إن شاء الله 4-0 من صوب نكون ردينا الثار نحن.
0: الله خلاص، تخيلوا معي اليوم. 4 وهم 0.
1: أوه، أماني بتسوي جوائز،
0: بطلع مسيرة،
1: أماني بتقدم جوائز،
0: بوزع آيفونات،
1: آيفونات آيفون الجديد،
0: آيفون بضنجاني
1: بضنجاني.
0: مرة
1: فحلو حلو. شو بعد يعني، شاركونا توقعاتكم للمباراة الأولى اليوم بين المنتخب العماني والمنتخب العراقي، بما أنها أولى مباريات المنتخب في مشواره في خليجي 27. شو توقعاتكم؟ بيوصل بعيد المنتخب ولا أن بها؟ لا إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أنه يكون يوصل بعيد. هو أصلا يعني مفرحنا السنوات الأخيرة، وصل مرتين للنهائي، وإن شاء الله هذه تكون المرة الثالثة لكن يحققها ثالثة ثابتة بإذن الله تعالى.
0: أيضا عبد الحميد المجاني يقول أجمل تحية مسائية بإذن الله تعالى، الفوز عماني 2-1 توقعي، وإن شاء الله نطلع بصورة مشرفة، وشغلون أغنية أمان
1: إيه؟ شغلها لازم اليوم كله اليوم على المنتخب العماني ما في. السامبا فايز يقول لك فايز فايز ما فيه كلام.
0: نتمنى.
1: السامبا تعرفين السامبا أماني؟
0: السامبا الأماني
1: مذاكرة ولا لا؟
0: السامبا هو شو اسمه لقب لا؟
1: أيوة
0: حق الفريق.
1: حلو شوفي خلاص الحين أيوة هذه أنا ما ذكرت لك إياها هالمعلومة. أيوة. السامبا هو المنتخب البرازيلي.
0: أوكي يعني كيقولك أسباني.
1: أيوة لأنه هو منتخب برازيلي وكذا يسمونه سامبا يعني فنان المنتخب، لكن عندنا في الوطن العربي والخليج منو سامبا الخليج؟
0: عمان طبعا.
1: عمان
0: والله انكم لعيبة
1: على كل هالكلام اليوم كرة. والمدح ابهم بيضون الوجه.
0: لا لا الكرة في دم العمانيين اتوقع أكيد. علاقتنا وطيدة جدا بالكرة وبيأدوا وبيفرحونا. وانتم بتودينا لوين؟ لأمان.
1: لأمان ناخذ كذا ان شاء الله وبنعيش مع هذا الغاوي، وان شاء الله بعدها بنرجع مع ضيفنا ومكملين السوالف اللي هو يوسف العبري صانع محتوى. بنسولف بناخذ وبنعطي وياه وبنكمل مشوار حديثنا عن المنتخب العماني وخليجي 27.

إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: اوكي
1: ايوه
2: الحين اوكي
1: بدها كذي سمعت سمع شو يقول هذا
3: دلعني ليه وانا ممكن ادلع نفسي
1: يا رب دلع. يا رب
2: دلع نفسك
1: يا رب فهذا هو يعني سؤالنا كان هل انتم مع ولا ضد اصرف ما في الجيب يعطيك ما في الغيب وان العمر يومين فاكيد قبل كل شيء ايش رايك على طول نروح للحوز ونساله في هذا الجانب
2: على طول عندك
1: سالوني يوسف العبري هو ضيفنا لهذا اليوم في هلا كافيه أهلا وسهلا بك صانع محتوى محتوى رهيب شخصية كذا مختلفة تماما
2: فعلا
1: لما نعرف مبدأك في الحياة في هذا الجانب هل أنت من النوع اللي يصرف ما في الجيب يعطيك ما في الغيب ولا لا دائما مدخر وكذا اندبندنت
4: والله الفلوس شوية سلاح محتاج أنك شوية تضم منه شيء يعني حال بعدين فأنا لا مش اللي يجيك على طول تصرفه ممكن انك تدخر ممكن انك تستخدم فيه يعني جزء منه وبس لا ابدا يعني ما اللي يجيك على طول تستخدمه يعني ضد اتوقع ضد لا وش السؤال
1: ايوه يعني انت
2: مع او ضد
1: مش اللي يجيك ايوه مش من اللي بيصرف فلوسه باندفاع
4: لا ضد
1: يعني معناته انت يوي تسلفه من عندك صح لانه دائما
4: هي واعطيهم انا
2: على طول ها فاتح بس انا انا وماري اول ما بدينا نتكلم صراحه يعني كنا مع الموضوع على طول لان شفنا ما ندخر ابدا ولا شيء
4: يعني انتوا اوريدي من اول كذا الستايل
2: نوصل نهايه الشهر هذا لك شفتوا لنهايه الشهر ما شيء باقي لنا احنا هم هذا
4: يروح يدور مطعم رخيص
2: بالضبط
4: 300 400
1: حبيب بترول بريالين يعني كذي يصير الوضع يصير في ادخار وحساب حسابات على العموم اذا هذا كان سؤالنا في مع وضد والحين اكيد معنا في الاستوديو صانع المحتوى يوسف العبري واللي عرفها الجمهور باسم الحوز الحوز اليوم راح نعرف بدايته في صناعه المحتوى وايضا كيف بدا مع مقاطع الفويس اوفر وكيف صنع اسلوبه الخاص وبعدها اكيد راح نتعرف على اجواء خليجي
2: 27
1: خليجي 27 ورايه في هذا الجانب
2: يا مرحبا والله يوسف اول شيء انت شرفتنا اليوم في هلا كافيه لكن في البدايه اليوم نحن نعرف يوسف باسم ثاني اللي هو
4: الحوز
2: زين نعم. شو سالفه الحوز هذه
4: الحوز هذا يمكن تقريبا يوميا لازم السؤال احصله في الدايركت
2: حلو
4: ايوه الحوز هو لقب العائلة لقب العائلة يعني مشى معانا خلاص بعد ما كان هو خلينا نقول أبو جدي يلقبوه الحوز لأنه كان يحوز بين الناس أو بين المتخاصمين بحيث أنه يرضى الطرفين يعني ويصلح بينهم وكذلك يقال لما يجي شيخ من الشيوخ على طول الحوز يحوز عليه يستضيفه عنده عشان كذلك لما يجي الناس يقول له خلي تعال تغدى معنا ولا تعال تعشى معنا يقول لا خلاص انا بروح مع الحوز
2: مع الحوز
4: دائما الحوز يحوزكم الحوز يحوزكم يشيلهم يعني قبل يسبق اني استضيفهم ايوه
2: انت اليوم خذيت هذا الاسم
4: انا قلت لازم يطلع ذا الاسم ما يبقى بس في الرستاق ايوه
2: استحوذت عاد على شو عاد
4: ها
2: استحوذت على شو
4: انا استحوذت حاليا على المحيط ال
2: محيط السوشيال ميديا
4: تقريبا
1: حلو بس انه مسؤولية انك تشيل مثلا هذا اللقب اللي كان يلقبه جدك
4: مسؤولية كبيرة وانا قدها ان شاء الله والله يقدرنا دائما اقول فعل الخير
1: بإذن الله تعالى
2: بإذن الله تعالى انزين بداياتك كانت يعني ما نشوف يوسف نفس ما نشوفه اليوم مطلع وجهه اول ما عرفنا نحن يوسف كنا نعرفه نشوف فيديوهات كنا نعتبرها عادية لما نشوفها كأي فيديو ثاني يطلع لنا فيديو كذا مثلا انت تصور شايب متسوق وموسيقى هادية فجأة يطلع صوت شاب بلهجة عمانية وقاعد يصارخ فجأة والله كيف فكرت فيها هذه في البداية انت
4: ما فكرت دائما انا اقول التجربة هي اللي بتصنع منك شيء يوما ما إذا ما جربت ما قاعد تتعلم إذا ما جربت ما قاعد تكتشف نفسك وما قاعد تعرف إيش هي مكنوناتك الداخلية مواهبك اللي تستاهل إنك تطلعها في يوم من الأيام أنا بمثابة هذا بسميه يعني كأنها مؤسسة أنت أو مشروع متكامل تبدأ فيه حبة حبة وتكتشف كل مرة شيء وتطور أذكر يعني قبل لا أتكلم عن البداية أذكر بعد ما بديت أطلع وجهي قالوا ناس أفضل لو مستمر بدون وجهك كان أحسن كان فينا فضول نعرف من خلف هذا الشيء بس بالنسبة لي لا ليش لأنه أنا فنان أنا أمثل أنا لازم بيجي يوم أني بطلع العويه فيه. وخصوصا كنت كذا في مقاطع، بعض المقاطع سويتها في وقت الذروة، مثلا العيد للتمصير المسار العماني وذا. فخلاص
2: عماني
4: أيوة هذاك المقطع طبعا.
1: أنت صاحب هذه المقولة؟ أنا كل يوم استخدم هذه المقولة.
4: أيوة
1: عماني. لا لا فنان.
4: فالبداية هي كانت عبارة عن تجربة، وكان عبارة عن ملل، وكان عبارة عن فنان اللي يكتشف نفسه. فأذكر حقيقي البداية الحقيقية، البداية الحقيقية للمحتوى 2000 وبداية 2023. كنت ملان فترة العصر وما أعرف وش أسوي، أنام لا لا ما أنام، أقوم قلت أشيل السيكل وراح أسوي رياضة. وأنا أشيل السيكل مستحيل، يعني مستحيل ما أصور مناظر طبيعية وأنا أمشي، أو مثلا على الأقل ذيك الفترة كان لازم ريل واحد ينزل في الأسبوع على الأقل بالنسبة لي كذا قيسها كنت. إذا ما نزل ريل واحد أحس إني متضايق، ما نزل شيء، ما حصلت محتوى، ما أعرف. فقلت أنا وأسوق السيكل سبحان الله جاتني فكرة إني أصور أي شيء قدامي، حصى أنا وسوق سيكل، كلوز على عيني، الشمس هي تغرب، مسجد، سيارة. فقلت بسوي كذا مقطع بسيط، ركب موسيقى ونزل. بس قلت لا أنا ما كذاك، أنا ما هو ما أنا ذا اللي ينزل مقاطع يعني بس طبيعية وعادية وفيها موسيقى وتنزل،
2: لازم كانت بدون صوتك صح؟
4: أيوة بالضبط. كنت ما أنزل يعني مثلا فويس أوفر أو كذا، قلت لازم أضيف التاتش مالي. فكانت هذه أول مرة صوت تلقائي بدون حذف بدون أي شيء، وما كنت أصرخ بس كنت استخدم اللهجة الحقيقية العمانية. أيوة. فالمقطع راح، ما نويت أكمل الفكرة لأن أنا إنسان ما أحب أكرر الفكرة صراحة. هي كانت مجرد فكرة وخلاص، بس صارت أمور خلتني أفتح موضوع ثاني بنفس الطريقة أيضا تبعت يعني تباعا عاد قال مقطع ورا مقطع مقطع ورا مقطع استمريت.
2: حلو، لكن كيف فكرت أنك تبدأ صارخ خلينا نقول نازع؟
1: هذه أفكار خارج الصندوق.
2: يعني شو أتذكر أول موضوع تكلمت عنه؟
4: بالصراخ؟
2: هي
4: مستخدما الصراخ يعني لهجة الصراخ.
1: لهجة الصراخ.
4: لا لا نحترم ذا الشيء ترى بالعكس يعني.
1: في سبب.
4: مش مجرد مصطلح. هو صوت صوتنا نحن الداخلي أحيانا، صوت الشايب، صوت الطفل دائما موجود في البيئة العمانية معنا، إحنا سواء صغير كبير معروف ذا الصوت.

0: صار شوي عندي خلل في الميزانية بعض المواضيع يمكن ما تحتاج صراخ, لكن أنا لأني تعودت خلاص
1: خلاص صار أسلوبك ترى صارخ أسلوب. أيوه
0: ولكن بعدين صارت في ميزانية حليوة شوية حلو. بعض المواضيع تستاهل بعض المواضيع لا, بس الناس بشكل عام عرفتني بهذه الثيمة.
2: ما خفت أنك مثلا توضع في هذا الإطار أن تصنع لك هوية بجانب الصراخ, ما ياك انتقاد في هذاك الوقت؟
0: في ذاك الوقت ولا تو ولا قبل الانتقاد في كل وقت؟
2: أيوة
0: قبل الحين يعني جاني وكثير و لين اليوم يعني انتقادات بسبب صراخ, رغم أني على فكرة أنوع في المحتوى يعني أمثل أدخل شخصيات أخرى أعرف
2: أنت هم حابين الصراخ وينتقدوا في نفس الوقت.
0: أيوة المشكلة تعرف إيش المشكلة؟ اللي ينتقد ما عندي مشكلة يعني أبدا مع الانتقال, بالعكس هذا جزء من صراعات المحتوى يعني جزء لا يتجزأ ضروري موجود أزلي مهما سويت
2: ما حد معاك كليا أو ضدك
0: أبدا كليا. مستحيل تستحوذ على كل الجمهور, بيكون لك حالك جمهور خاص يحب يتابعك يحب محتواك. ف وش كان السؤال؟
2: الانتقاد عشان الصراخ.
0: أيوة فرغم أني نوعت في المحتوى ولي اليوم أنوع ودخل التمثيل, يمكن لو شفت آخر فترة دخل شخصية من الشخصيات شفتوها شخصية الطفل, فالتنويع هذا أيضا يجيب لك فئات أخرى. ناس كانت ما تحب مثلا تتابعك صارت تحب تتابعك والعكس.
1: يعني اليوم أنت صنعت خلينا نقول لون مختلف في صناعة المحتوى, هذا الموضوع اللي يعني كنت أتكلم الناس اليوم بالنبرة العالية وخلنا نقول الصراخة اليوم
0: بالضبط.
1: تشوف هذا الشيء ممكن أن حد يطلع غيرك يطبقه بما أنه يعني حاز انتشار اليوم الناس تقبلته يعني وحبت هذا الجانب؟
0: والله شوف ممكن يطلع حد يطبق هذا الشيء إذا في صار نجاح للموضوع, ولاحظنا في ناس قامت تسوب نفس الطريقة يعني, بس ما يعني بالنهاية التأثير الحقيقي بيوصل سواء بالصراخ أو غير صراخ.
2: جميل.
0: التأثير الحقيقي بيوصل للناس دام طالع الكلام من القلب وصادق. بس قلت لك أنا اليوم صرت أختار المواضيع اللي تستاهل حقيقي صراخ واللي ما تستاهل صراخ ترى نحن في غنى عنه, بس إنه خلاص الثيمة معروفة.
2: جميل, هذا جزء من التهذيب خلينا نقول أبائنا وأجدادنا صرخوا علينا. طيب اليوم لو يوسف بيقدم رسالة للمستمعين بلهجة الصراخ إيش بتكون؟
0: إذا لازم فعل المايك
2: قصر الصوت يا جماعة
1: أفسخ المايك السماعات
0: لا رسالة بيكون صوتها خافت ولكن عميقة تكون يعني دائما أنا أقول أن التركيز على النفس وعدم الالتفات للآخرين هو نصف النجاح عشان توصل.
2: جميل.
0: أمانة يعني أنت جالس تضيع وقت تشوف فلان إيش سوى, فلان إيش من الأخطاء اللي ارتكبها اليوم, فلان كيف ممكن اليوم أنتقد بأي طريقة, فما جالس يضر الشخص اللي جالس ينتقد, جالس يضر نفسك قبل كل حد. والوقت يمضي والعمر يمضي, لذا أنت ما عندك هدف في الحياة بس كذا جالس تترقب تترصد وواقدين منهم. فأنا أقول ركز على نفسك والله يعني لكل شخص ركز على نفسك خلي منك فائدة, لأن ربك مستحيل خلقك في الحياة بدون فائدة بأي شيء, فأنت نافع لفئة معينة من الناس وفي وقت يمكن نافع أحد ما حتى ما في كوكبنا أنت يعني, يمكن ما بتفيد شخص معك اليوم قريب في البيت أو في الحارة فتأثيرك واصل لكن أنت ما محصل نفسك بسبب هذه الأشياء والتفاصيل, تايه متشتت جالس تشوف الناس تراقب الناس ما جالس تشوف نفسك. هذه يمكن النصيحة الوحيدة اللي بوصلها
2: بصرخة
0: رسالة
2: ذاك
0: تبيوها ترى بسوي, لكن إذا فاز المنتخب
1: إذا فاز المنتخب
0: ما توصلون عادي
1: على طول من عندك. إنزين أنت قبل ما نبدأ نحن الحلقة سألناك أو سألتك أماني ليش اخترت الصوت العالي تحديدا, ذكرت شيء شو اللي اخترت ان ما كل حد يسمع
2: يعطاني تبرير يعني
1: ايوه تبرير صراحه وايد مقنع.
0: لما ترسم لوحه وانت ترسمها عشوائي لما يجي تشرحها للناس تخبرهم فلسفه اخترعتها من عقلك كذا نفس الشيء
2: انا حاولت اقتنع لان في النهايه انت
0: بس
2: يعني
0: اقتنعتي صح اقتنعت
2: انه الصوت العالي لان في ناس ما يسمعوا
0: بس لا قد حقيقة والله في ناس يقربوا يعني رغم الصوت العالي يقربوا من أذانيهم هذا خاصة الكبار في السن ويضحك ويتابع عادي عليك يعني
1: سمعت صار
0: راحتهم والله قد لا يعني يوصلهم وحتى رياكشناتهم ياخذوا من رياكشنات

0: لكن
1: بس أصعب شيء تكون في مكان عام وتفتح مقطع ليوسف في مكان عام والصوت عالي
2: واجد سويوها واجد قيس يصلي
1: ورطه
3: لكن فعلا هم كبار السن اليوم لما يسمعون أسلوبك هذا تراهم يستانسون. ليش؟ يعني كأنه هو قريب من أسلوبهم، كأنه يرس ينازع يوجه أو عايبنهم فيه شخص كذا يتكلم
2: موضوع اللين وكذا شوية في صوب
3: هي.
2: شوية ستايل مختلف ويناسبهم أيضا
1: صايد جو الشياب
2: ممكن.
1: طيب الشياب القريبين منك اللي في الحارة ولا شيابكم كيف تشوف تعاملهم معك؟ يعني هم عارفين عن الكاركتر اللي في السوشيال ميديا؟
2: يعرفوا توصل لهم بعض الأمور يراويوهم في البيت ويضحك صراحة
1: فخورين
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
3: زين اليوم أسلوبك هذا اليوم ما تشوف أنه يعني صار متعب؟ أنت جالس اليوم صارخ ما تعب الحبال الصوتية هذه
2: بالنسبة لي أنا
3: أنا كل فيديو معلق. كل فيديو معلق
2: فهذه بالنسبة لي براكتس. لا لا يعني شوف
1: أنا أبرالي يبوك في الأبرة
2: يا الله يا ليت إن شاء الله يمكن يوم من الأيام ليش لا. لا أنا باختصار يعني أحب الفن بشتى أنواعه.
1: جميل
2: والله وعلى فكرة يعني مثلا مسرح و في كل مجال في الفن اللي أخذ منه زهرة. فبالنسبة للصراخ مش مجرد صوت أنا أجي وأقول للناس وأتكلم بس شوفوني أنا جالس أصرخ، لا هي رسالة وهي يعني هو أسلوب أنا أحبه واجد وأكثر حبيته لما عرفت أوازن الموضوع. يعني صار إنه في قابلية استمر فيه أو ما استمر هذا شيء راجع لأن أنا دائما أحب التحديثات اللي تجيني فجأة كذا من نفسي.
1: جميل.
2: فكل يوم أفكر في حاجة جديدة، كل يوم أفكر في شيء جديد.
1: أو هذا التفرد اللي صنع اليوم يوسف العبري شخصية مختلفة تقدم اليوم رسائل بس بطريقة خارج الصندوق، طريقة تشبهك يمكن وفيها من مثل ما أنت قلت من كل بستان زهرة يعني، وهذا هو الفنان اللي يكون مختلف والفن دائما جميل ومختلف.
3: فعلا فعلا. عموما أماني وضيفنا نحن مكملين أكيد، لكن كذا فاصل وإن شاء الله راجعين نكمل.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
5: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا فالعرض متاح لفترة محدودة، احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: الرياضية على 102.7. هلا أفهم مزاجك بالعرب. هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: احنا رايحين نجيب بطوله هناك، ما رايحين رابيهم ولا رايحين نشوفهم من بازي. والله العظيم عاش منتخبنا، عاش عاش الاحمر. ترى انا هنا نراقب من بعيد لبعيده نشوف. ايوه ان شاء الله باذن الله تعالى احمرنا ما راح يخيب الامال. تو ولا كاس الخليج الجاي ولا في اسيا ولا كاس العالم، احنا باين نشوف الاحمر الحقيقي مالنا. احسن بالله
1: فنانة، هذه هي الرسالة.
2: لازم يبدأ
1: لهجة الصراخ، لهجة الصراخ هذه اللي عرفتوها، والكاركتر اللي صنع صوتنا الداخلي اللي قاعد يعني يقوله لنا أو يقوله يوسف ويعبر عنه بكل جرأة.
2: صحيح فعلا صوتنا الداخلي كذا، يعني هو يوصل أشياء نحن في داخلنا نبغي نقولها بس لا نخليها،
1: خاف من المجتمع.
2: هي هي هي والله وايد. إنزين نحن مكملين وياك يوسف وكذا، بندخل دامنا مع أجواء خليجي 27 واليوم بداية البطولة ومع افتتاحية إن شاء الله البطولة بمباراة المنتخب العماني إن شاء الله في مقابل المنتخب العراقي اليوم الساعة 6:30 إن شاء الله تعالى. كذا إن شاء الله متأملين خير أن تكون بداية جميلة للمنتخب ويوصل مكان بعيد. هو السنوات الماضية ما شاء الله يعني وصل النهائي مرتين ولكن ما حالف الحظ، إن شاء الله الثالثة تكون ثابتة. ها شو الحماس اليوم مع المنتخب؟ شو تحس؟
0: والله المنتخب يا أخي الأحمر، يعني إحنا دائما مهما سويت، مهما تظاهرت إنك ما مهتم، مهما تسوي عمرك وتشوف إنه أوه خلاص لا أول ذاك نشجع، ماشي هذا شيء متعلق فيك ومرتبط فيك من يوم صغار لين اليوم كبرنا بطولة بعد بطولة. كل ما يلعب الأحمر لازم نفز شوية، لازم فينا شيء داخل يتحرك. والله كأس الخليج هذا شوية مختلف أحس نوعا ما بالنسبة للأحمر، بيكون كون العناصر شوية مختلفة، المدرب جديد أحس في بيكون تكتيك مختلف، فأنا متشوق أشوف التغيير صراحة. رغم الغيابات، رغم التشكيلة الجديدة، اللاعبين الجدد، بس بعدني متشوق أبغى أشوف إيش التحديثات، إيش الجديد اللي بيصير، ومتأملين خير إن شاء الله مع بداية البطولة.
2: فعلاً يعني متأملين مع طارق السكتاوي
0: أكيد طبعاً،
2: يعني
0: شفنا ممتاز جداً
2: مع المغرب.
0: صحيح
1: عندك تخوف من التشكيلة الجديدة؟
0: ما عندي خوف أنا أبداً، أنا دائماً أحب الاكتشافات إذا تتعلم منها، فما عندي مشكلة أبداً. هو جالس يأسس حاجة فكر جديد، فأنا مع صراحة واجد مع، فما في خوف، في حماس ترقب نشوف إيش اللي بيصير. ودائما بداية البطولة تكون هادية شوية، أول مباراة يعني
1: بس مع العراق،
0: مع العراق، العراق قوي، العراق قوي وجاي من تجربة كأس العالم، ف الله يعين اليوم. لكن ما علينا والله ما علينا، كأس الخليج غير كأس الخليج. لو شال
1: بالنسبة لنا كأس الخليج يعني
0: والله العالم، لو شال كأس العالم انت كأس الخليج احنا
1: مميز
0: نعرف له يعني باختصار.
2: صح صح
0: نعرف اصابيه. ايوه
2: صح. انا اشوف يعني المنتخب العماني يعني في التصفيات، تصفيات كأس العالم ولا اي تصفيات ثانية، ما هو ذاك المنتخب اللي نشوفه في كأس الخليج. كأس الخليج لا، حتى لو انت حالف ما تتابع المنتخب مرة ثانية ترجع تشوف لعبة في كأس الخليج بترجع مرة ثانية.
0: تحس يعني ايوه وتحسه هو يعني اللي أشوفه أنا من أكثر المنتخبات كذا تحسه تواقل، إنه يؤدي كل اللي عنده، هي تجربة كاملة كأس الخليج أو غيره سواء بطولة ودية أو لا، بس بيطلع منها خاصة الفترة السنوات الأخيرة. ممكن إحنا أكثر منتخب يوصل للنهائي ونصف النهائي، وآخر مرة آخر مرة بارين العراق في كأس العالم، كأس العالم
2: كأس الخليج
0: أيوة، وكان النهائي أيضا
2: صح
0: خليج 23 أتوقع معهم لما فاز 3-2. ان شاء الله قادرين.
2: شو رايك في هذه المباراه شباب. كانت شو رايك في المباراه اللي كانت بين المنتخب العماني والعراقي؟
0: جميله
2: في نهائي البصره.
0: هذه المباراه انا ما شفتها تخيل. كنت بالسياره وواقف عند مطعم وجالس اطلب، وما اعرف ايش ذاك اليوم فيه، كان ما اذكر، بس انه اذكر كنت اشوف اخر يمكن ربع ساعه من المباراه وأنا بس كذا في السيارة أشوف من بعيد، ما أعرف الشغف ما يتذك اليوم، ما أعرف ما فهمت صراحة، ولا أشوف أقول هنا طايحة مباراة وأنا جالس أطلب شاورما هنا من بعيد لبعيد وأشوفها من الجامل، الأوادم كلهم هناك يتابعوا، بس كانت مباراة جميلة صراحة، أنا ما شفتها من البداية، لكن اللي صار آخر شيء هدف من هنا هدف من هنا ما كنت متوقع أمانة. كنت بسبب المطر بعد
2: صح
1: مطر والجوع
0: لا متأملين خير وبنستمتع إن شاء الله.
2: لا إن شاء الله متأملين خير. يعني هو يعني نحن لعبنا ضد العراق 30 مباراة مختلف المسابقات، فزنا عليهم 6 مرات، تعادلنا 8 مرات، فازوا علينا 16 مرة.
0: الأفضلية عندهم،
2: الأفضلية عندهم صح. باقي كأس الخليج نحن ما عندنا،
0: ما في
2: ما في ما في ما في.
0: لا لا بإذن الله قادرين
2: بإذن الله.
0: تكون مباراة قوية مع العراق، حلو افتتاحية. على فكرة اليوم جاي الناس تحديون يقولوا إذا فزنا علينا الدولمة وإذا فزت عليكم الشوى وعلينا ما أفهم. ما وافقت صراحة.
2: كيف ليش ليش ما تخوف ولا
0: لا لا يعني بنفوزهم لا.
2: هي ما نبغي نكلف عليهم بعدنا
0: هين ودولمة ويجيبونا ومن هين لهين تجيبوا الدولمة.
1: مش ذنب الدولمة. طيب أسأل يوسف، يوسف العبري اليوم كصانع محتوى، لما يكون في مزحة كروية وأعتقد يعني مثل هذا الوقت قادر أنك تستفز أيضا الجمهور بأي كلمة، وين الحد الفاصل بالنسبة لك؟ المزحة الفنانة اللي بيتقبلونها أو استفزاز ويجذب مشاهدات؟
0: لا لا أنا ما مع جذب المشاهدات أبدا، أنا مع المنطق باختصار، وبقدر الإمكان أحاول أوصل الصورة اللي في بالي.
1: طيب تستفز المنتخب الثاني، جمهور المنتخب الثاني؟
0: هي اللي ممكن تكون كدعابة فقط، وتكون واضحة أنها دعابة، يعني ما لازم توضح أيضا أنت هذا الشيء، ما تخليها كذا بس بلاط نو جيت وقلت كلام، أكيد بيفهموا بطريقة ثانية أو
1: تصير مشاكل
0: فيوضح الشيء. هي وحساسيات ومشاكل أول وثاني، ففي غنى عن ذا الشيء. خلينا حبيين بطولة ودية، مش خل الملعب دخل طلع دم ماشي مشكلة، بس أهم شيء كلنا مع بعض. والله حقيقي فلا يعني لازم يكون في حد طبعا للمزحة والدعابة أو الاستفزاز الجمهور.
2: وفعلا نحن محتاجين صراحة يعني حد كذا من جانبنا، ولأن يعني أكيد في فترة البطولات هذه والمنافسات أكيد في من الطرف المنافس يطلع يتكلم، فمحتاجين شخص كذا بأسلوب جديد يطلع يتكلم بالصرخة يتكلم ويدافع عن المنتخب.
0: لازم يطلع يعني مشاعر الناس في لحظتها كيف جالسين يحسوا، لازم تعطيهم تفرحهم
1: فعلا. داخلي معتمدين عليك ترى
0: بإذن الله تعالى اليوم.
2: إنزين اليوم أنت يعني خلينا نقول وقت مباراة عمان سواء اليوم أو أي مباراة ثانية، صوتك العالي اللي موجود في المقاطع يعني هو نفسه أثناء المباراة ولا في هدوء؟ لأن بعضهم لما يتابع المباراة لا وقفوا كل شيء أبغي أنا أركز، ولا ها كأنك وياهم حاضر في الملعب؟
0: أنا من النوع اللي أتابع بهدوء أمانة، بس إذا تنرفزت ممكن أسوي حركات
2: هدوء،
0: حركات بسيطة مثل تكسر تلفزيون.
2: ها بسيطة. بسيطة هذه.
0: لا لا ما أوصل، ولكن أنا من النوع صراحة اللي ما أنفعل واجد في أثناء التشجيع وأثناء مشاهدة المباراة. الأمور جدا طيبة، متى ما يحين وقت الانفعال بننفعل بإذن الله.
1: بإذن الله. طب ما أنك صوتنا الداخلي وصوتنا الحقيقي، خلينا نقول ما تحس أحيانا في تفاؤل أكثر عن الحقيقي العقلاني الواقعي؟
0: هو ممكن، بس أحيانا يكون مستقصد هذا الشيء.
1: أيوة
0: يعني في فرق أنك أنت ترفع سقف الطموحات فجأة كذا بدون منطق، وفي فرق أنك أنت جالس تعطي شوية قرعة من التفاؤل للناس بطريقة أو بأخرى، فعادي ما يمنع، ولكن يعني ما تأمل الناس هذا شيء. ناس ترى حقيقي يأخذ كلامك يعني أمل كبير،
1: يأخذونه بجدية
0: والله. هيوة يعني فيقول لك أنتوا بتكونوا مقارفين كل هذا بتسويوه، آخر شيء منكم إذا خسرنا دخلنا، وإذا ما سوينا شيء ليش ما تكلمت عن المنتخب، ليش ما قلت، ليش ما سويت، عجب باك المنتخب ولا بس ريال مدريد؟
1: طيب أحيانا لما مثلا يخسر الفريق ما تحس أنه كل اللوم يرمى على المدرب ويلا بدل المدرب، هذا واحد غيره صبها كذا
0: يعني؟ طبعا هذا شيء وارد.
1: من المدرب
0: لا ما فيها، ما هذه لها ويلك عليها يعني. في ناس مختصين فيها يعرفوا الإشكالية من وين تبدأ وين تنتهي، جذور المشكلة من الأساس. نحن مجرد متابعين خلف الشاشة ما نعرف أي تفاصيل أخرى. أنا استغرب من يجي يتفلسف يقول لك أنا ذاك انا عرفت ليش ما هذا عرفت ليش ما مقيوب, هذا عرفت ليش ما مستدعاي, هذا عرفت ما مين جبت له اخبار.
1: دارس المستطيل الاخضر
0: دارسنا هي اربع اضلاع. ف ما نعرف المشكله الاساسيه, بس في اشياء واضحه, في احيانا اشياء واضحه يعني تشوف مثلا اداء اللاعبين تشوف واضح في الملعب. ممكن تغييرات مدرب تقول مثلا ما وفق, بس تحمل كل مسؤوليه المدرب او تحمل كل مسؤوليه اللاعبين, ما هذه اشياء محتاج تفصل فيها وتكون عارف وداري باللي جالس يصير.
2: لكن اليوم انت كمشاهد فرضا لا سمح الله اليوم المباراه الاولى للمنتخب خسر, اللوم بيكون على المدرب لا سمح الله, طبعا نحن ما نتمنى هالشيء ابدا, اللوم بيكون على المدرب ولا اللاعبين من طرفك انت
0: لو خسر؟
2: هي لو خسر
0: بعد الخساره نشوف مو صار في المباراه. انا ما قدرت اقول صراحه يعني بنشوف ايش اللي صار في المباراه, كيف بديت, كيف ان كيف ان كيف انتهيت, وكيف كان الاداء, ايش كانت التغييرات, كيف قراءه المدرب في المباراه. فهي تجربه اولى يعني في كاس الخليج للمدرب صعب, بعد ما تخلص المباراه كل شيء يوضح.
1: جميل.
0: ايوه
1: ما تحس انه في تناقض احيانا؟ يعني هي لعبه واللي يشجعوا لازم تكون روحهم رياضيه, بس لما يخسر الفريق يصير في تعصب, بيرمي اللوم, بيدور اي شيء عشان يرمي عليه اللوم, ما راح يقول مثلا هذه قدراتنا ولا هذا ادائنا وهذا يعني, يعني روح رياضيه وخلاص يتقبل النتيجه. لا شوف ناس تصيح وتصرخ وتسب.
0: صح.
1: فليش انتوا كذي متعصبين؟
0: انا ما متعصب.
2: ليش نحن
1: فين الروح الرياضيه؟
0: انا وايد طيب.
2: لا لا
0: هي الانفعالات هذه طبيعية جدا في وقتها في ذاك الوقت, يعني ما كل حاجة يقدر يمسك نفسه, في ناس تنضغط, ناس تطيح بسبب مجريات مباراة, سيناريو المباراة والله. فخصوصا إذا كان مثلا النهائي نفس كان النهائي الماضي بين البحرين عمان الأخير كأس الخليج,
2: صحيح
0: كان كل شيء يقول إن نحن بنفوز, كل شيء يقول إن عمان بتشل لقب 26 اللي هو كأس الخليج 26, فجأة في دقيقتين هدفين بحرين فازوا. ليش؟ تفاصيل, تفاصيل بسيطة هذه اللي في المباراة هي اللي تغير لك المجريات. فكل ما كانت أخطائك أقل, كل ما كنت أفضل, كل التفاصيل مكتملة, كل ما أنت كانت نسبتك أنك تفوز أو تربح أو تشل الكاس أكبر طبعا. فهي ما كل شخص أيضا قادر يستوعب ذا الشيء, واجد اليوم متابعين كرة القدم بس ما كل حد ممكن انه يقرأ هذا التفاصيل او هذه الاشياء يعني. ومثل ما خبرتك الانفعال هذا لحظي في ذيك اللحظة,
1: صحيح
0: محتاج حد شوي يناقش ويقول له لا ما اعرفه اذا ما بدت تسبذك نوبه.
1: حتى الدرجة يحس انه ابتلاء ان انا اشجع فريق معين ويخسر.
0: صح.
1: ليش
0: في ناس استكاور يقول لك خلاص لا لا لا, لكن ما يرجع
1: ما يقدر يعني.
2: صح
0: يرجع ماشي,
2: مثل جماهير برشلونة فترة قبل 3 سنوات لما أيام كورونا لما خسروا من مثلا بايرن ميونخ النتيجة 8-2.
0: زين ذكرت هذه يعني.
2: نصهم.
0: حلو إنك جبت طاريها.
2: كيف؟
0: جميل نسترجع بعض
2: الذكريات. حلو حلو مدريدي واضح. فكذا يعني
0: صحيح.
2: نص الجماهير مثلا قالت خلاص ما أشجع, لكن الحين تشوف مراجعين نفس السالفة مع المنتخب. يعني لما بيأدي أداء بسيط في أي بطولة سواء حتى التصفيات, شوف بعدهم خلاص قول أنا في عمري إذا شفتني أشجع المباراة. أقول تعال شوف الحين اليوم إن شاء الله مع مباراة عمان والعراق كلهم مشجعين لعمان.
0: صحيح.
2: خاصة إذا منتخبنا يعني اليوم, يعني هو أكيد في مواسم أو في فترات كذا فيها إخفاقات فيها يعني
0: طبيعي, إذا
2: طبيعي طبيعي في كرة القدم اليوم, لكن نحن نتمنى إن شاء الله الخير اليوم
0: بإذن الله إن شاء الله. متفائلين صراحة.
1: توقعاتك
0: توقعاتي تبي التوقعات الصريحة ولا التوقعات المخرية؟
2: صريحة صريحة على طول.
0: صوتنا الداخلي. صوتنا الداخلي.
2: هي شو يقول؟
0: صوتنا الداخلي أنا بكون دبلوماسي.
2: هي
0: وبقول بيتعادلوا اليوم.
2: بيتعادلوا.
1: أنا ما حس إن هذا صوت.
0: أنا توقع. توقع لا. توقع.
2: تعادل.
1: ما نبي دبلوماسية, مو وقت الدبلوماسية, أبي صوتك الحقيقي.
2: الحقيقي.
0: الحقيقي في السيارة يطلع.
2: في السيارة
1: وبعدها إجابة دبلوماسية. طيب بين أيضا مباراة السعودية والكويت.
0: السعودية الكويت أرجح السعودية صراحة, رغم أن الكويت فريق متطور صراحة وممكن بعد يتعادل, بس أميل لكفة أن السعودية تفوز.
2: السعودية والكويت.
0: أيوة
2: لأن فعلا يعني السعودية ما شاء الله يعني عندهم كذا تجارب.
0: أيوة عندهم, ورغم أنه يلعبوا يمكن فريق ثالث وما أعرف ويش, بس الكرة السعودية شوية عندها النصيب الأكبر من التطور. يعني مقارنة بالمنتخبات الثانية. أيضا المنتخب الإماراتي رغم أنه في المجموعة الثانية بس أغلب المنتخبات هي جالسة تتطور أساسا. بس أتوقعها بفارق هدف لصالح السعودية 2-1 1-0 ممكن 3-2.
1: وإحنا تعادل إيش؟
0: تعادل عاد مو نوع 0-0 1-1
2: سلبي خلاص
0: خلي سلبي خلي
1: أنا أشوف عادي أقوله
2: قولي
1: العراق مثلا جول وعمان لا يمكن العراق جولين وعمان جول يمكن
2: ها يعني العمان
1: أنا بكون واقعية وبشوف القدرات يعني قدرات الفريقين
0: على الورق
1: أرى أنه العراق يعني مثل ما أنت قلت يعني من تجربة كأس العالم ويعني في الكفة هم فايزين علينا مرات أكثر لكن هو أتمنى طبعا فريق عمان يفوز من كل قلبي ونفرح بطلع من السيرة
2: بس لكن توقعاتك
1: أرى أنه العراق بيفوز
2: 2-1 يعني العراق
1: أيوه.
2: ويوسف يقول تعادل سلبي
0: تعادل تعادل
2: أنا لازم أطلع يعني أقول لازم عمان بتفوز 2-0
0: حلو
2: لعمان 2-0 لعمان
0: حلو منطقي
2: أيوة 2-0 لعمان أطلع شكرا جزيلا مع منطقي. السلامة الجول الأول الشوط الأول الجول الثاني في الشوط الثاني السلام عليكم
0: ممتاز سيناريو على فكرة السيناريو حلو
2: ايوه حلو حلو
0: وايد يعني الشوط الاول تطلع منه 1-0 وايد ممتاز
2: وايد
0: وتحافظ الشوط الثاني وتجيب الثاني انت اذا
2: سيناريو يا رب يا رب يا رب
0: يبشر بواجد اشياء
2: يا رب يا رب عموما احنا مكملين سوالفنا وبناخذ وبنعطي اكيد مكملين في باقي المباريات اللي بتكون في البطولة وايضا المجموعات كذا بنسولف عنها وبعد الفاصل هذا
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om
4: أصبح التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط تطبق الشروط والأحكام بنك مسقط أفضل كل يوم
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط احجز الآن عبر omanair.com تطبق الشروط والأحكام
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي
5: فلنعرفها للعالم
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي GS1 طريقك إلى نمو الأعمال
4: هلا كافيه على هلا اف ام هلا كافيه

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا، ورجعنا مكملين حديثنا مع ضيفنا اليوم يوسف العبري. وبدينا نحن خلاص دشينا أجواء خليجي 27 وكذا، بدينا نسولف وخلينا توقعات من الشباب. فزين نتكلم شوية كذا عن، يعني خلينا نقول تاريخ خليج البطولة هذه. أول شيء الفكرة من وين بدأت؟ الفكرة بدأت من السعودية، واللي هي طرحها الأمير خالد الفيصل. يعني هي فكرة بطولة تجمع منتخبات الخليج في أواخر الستينات. متى كانت أول بطولة للخليج؟ كانت في البحرين
1: سبعين.
0: في السبعين. ممتاز، والله مذاكر يوسف.
2: هذا
0: الكويت مذاكر فعلا،
3: معلومات طيبة.
0: وشاركت فيها أربع منتخبات اللي هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر، وكان البطل الأول من
1: الكويت.
0: الكويت فعلا كانت الكاس للكويت. الكويت طبعا أخذت 10 ألقاب. والأغرب أن في بداية البطولة كان النظام يقول أن المنتخب اللي يفوز بالكاس 3 مرات يحتفظ فيه للأبد، والكويت حققها فصنعوا كاس جديدة لهم. زين، الأحمر وين كان؟ الأحمر طبعا دخل البطولة لأول مرة في خليجي 74، وكان في الكويت. بعدها بسنوات من المشاركة جاءت اللحظة المنتظرة اللي هي عام 2009، اللي فيها حقق المنتخب العماني أول لقب في مسقط.
1: صحيح.
0: واللحظة الثانية المنتظرة أيضا اللي كانت 2017، اللي حقق فيها المنتخب العماني البطولة الثانية.
3: اللي قبل كم كانت سنة؟
0: 2009.
3: أتذكرها كانت في المدرسة، وكانت
0: في مسقط.
3: أيوة، أغنية صلاح الزجالي.
0: أحمر
1: بس كان فريق المنتخب العماني من قبل 2004 2004 لما خليفة عايل وغيره
3: بدر
0: هو فعلا وي. يعني هو صحيح حققها 2009 و2017، لكن ترى وصل للنهائي 2004 2007
1: أيوة.
0: 2009
1: أيوة.
0: 2017 2023 2024.
1: أنا أذكر 2004 كان مع قطر، وكان المنتخب عجيب في كل فترة، أيام بدر الميمني، خليفة عايل، عماد الحوسني. يعني كنت فوزي بشير، كنت شوف منتخب كلاسيكي حقيقي، تشوف ايش اقولك، لكن
0: سامبا
1: ايوه حلن. بس ما كنت انا واجد متعلق في ذيك الفتره، كانت الاغاني هي اللي تخلينا اتعلق في المنتخب، واعاده الاهداف في التلفزيون وكذا وما اعرف ايش. بس خليجي اللي بعده اللي وصل فيه النهائي 2007 مع الامارات، النهائي وصل نهائي 2007
0: 2007
1: 2007 صح
0: 2000 هي 2007.
1: 2007
0: ايوه 2007
1: مع الامارات.
0: هي
1: هناك انا لما خسر المنتخب النهائي راح تصيح.
3: تتذكر لما عصبوا على عموري ولا ايش؟ يعني كل الناس استهدفت هذا اللاعب.
1: بس هذا قبل،
0: هذا 2007 2017 عصبوا عليه.
3: انا ما ادري غلط ثواني لا تشاركي
1: عادي. زين، هذه قبل ايام الاسماعيل مطر. هو اللي جاب الهدف 1-0 على هذا. واجد تعلقت انا في هذا المباراه، بعد منها انطلقنا. انا بالنسبه لي يعني تاريخ مع منتخب، تشجيع منتخب العماني
0: جميل.
1: واحد بعدين
0: زين
1: عرفنا المصاري.
0: زين حلو، انا ابغي اسالكم الحين وخليت حتى انت ضيفه.
3: يلا
0: زين، انا اول شيء بسالك انت يوسف، ابغي كذا ذكرى يعني مخلده في الذاكره مرتبطه بالمنتخب العماني، سواء تحقيق بطوله، خساره، كذا شيء ما تنسى ابدا.
1: هو مثل ما ذكرت انا قبل شوي، يمكن اكثر يعني لحظه اذكرها هذه هي صراحة. ما توقعت أبدا يعني أن أوصل لمرحلة النصيح مثلا في ذيك الفترة. يعني أمي أول مرة أتعلق في المنتخب كذاك صراحة، يعني واصل النهائي كل شيء حلو، كل أداء طيب. شوف مثلا آخر مباراة مع البحرين، قلت لك نفس الشيء، كان الأمور حلوة وكل شيء بشر المنتخب بيفوز، بس خلاص يعني عرفنا كيف نتقبل للأمور. زمان لا، زمان يوم تتعلق في الشيء تتعلق حقيقة.
0: صحيح.
1: أذكر خارج تصيح المباراة ما مخلصة 1-0 للمباراة، قسم لها والله. أذكر رحت اندسيت ورا جدار يعني يستصيح عشان ما حد يشوفني، قال ده شوف يصيح عشان المباراة
3: الوطنية.
1: هذا المنتخب ذي والله.
3: هذه علمك شوية في النضج العاطفي.
1: صح،
3: تصير أقوى.
1: بالعكس والله، يعني بعد ذيك المباراة المنتخب في كل مرة في كأس الخليج تجي تشوفه بكل شغف، خصوصا 2009 سوينا حشرة احنا في المنتخبات، العراق بأربعة فزنا.
0: هي.
1: والله
3: الصراحة حلوة هذه.
1: أيام ظهور اسمه الظاهرة حسن ربيع.
0: صحيح.
1: حسن ربيع غريب ظهر في خليج كم كان؟ شمال كخليج كم سوى 2009 خليج 19 كان 2009
0: 2009 اتوقع ايوه
1: هو 2009 اللي احنا شلينا
0: هي 2009 احنا شلينا
1: سوى العقب واختفى
0: صحيح
1: حسب ربيع
0: يعني انت 2007 تقول
1: هي الصراحه اللي في بالي اكثر شيء حتى اكثر من لما حققنا الـ
0: 2009 2017
1: هذه هي اللحظه
0: زين انت اماني كذا ذكرى
3: 2009 كان في الشتاء صح وقتها
0: 2009
3: اتذكر ان كان
1: الشتاء 2009 هو غالبا يكون في الشتاء
3: ايوه يعني اتذكر كانت الاجواء بارده واتذكر الاهداف عماد وبدر كانوا النجوم يعني وقتها ولما فازوا طلعنا مسيرة
0: يا رب
3: ايوه صور
1: مسيرة ما حال ننساها مستحيل
3: بس هذه يعني ذكرياتي وكنا كلنا نتابع يعني في الصالة كلنا يعني البيت بأكمل
1: ايوه بالضبط هذه هي يعني احنا تشجيع المنتخب او كأس الخليج يبدأ من من من عندنا احنا قبل كل شيء وما حد ما يهتمك ابوك كبير صغير ولد لازم في مشاعر لازم في سؤال عابر كيف ها من فاز ها
0: صح
1: وفازوهم يا أخي ومشاعر ذيك المشاعر لو خسرنا أو فزنا موجودة في كل بيت بس قبل أنا أشوف صراحة الاحتفالات أكبر كانت أكثر ما أعرف مو اللي تغير حتى الأعلام قبل الحارة تترس أعلام في كل مكان أعلام والله
3: كان العيد الوطني
1: والله حقيقي كل مكان أحمر مثلثات وفليتات وما أعرف ويش والسيارات
3: لأن مصادر السعادة اليوم اختلفت
1: إيه ممكن السعادة أيوة صح
0: صحيح
3: ممكن بس الموضوع اعتيادي يعني
1: بس داخليا نفس المشاعر
0: صحيح
1: نفسها
0: يعني حتى بشكل عام متابعين كرة القدم تراهم الحين مش نفس أول يعني هذاك التعصب وأني لازم أشوف كل مباراة يعني حس شوية خف الموضوع خلاص يعني صارت ما أدري كرة القدم اليوم تغيرت ولا نحن اللي تغيرنا
1: ترى كل شيء على فكرة يأثر كل شيء يتطور حتى لا مبالاة تطور يعني يعني اللي هو إن أنا برد الأمور
0: صح.
1: إن ليش أنا كذا ما أعرف ويش
0: خسرنا مرتين نهاية
1: فكل شيء مترابط
3: معك. أهم شيء إنه الواحد يتقبل ويكون بصحة نفسية أفضل لا ينهار يعني هذا
0: فعلا يعني إن شاء الله متوقعين أو متأملين نحن إن شاء الله عمان توصل للنهائي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ليش نقول لا. ليش لا الثالثه ثابته ان شاء الله تعالى
1: ما تعرف يفاجئك المنتخب
0: ايوه عادي يعني اتوقع ان شاء الله
3: كم دقيقه تفصلنا عن المباراه دقيقتين
0: عن بدايه المباراه
1: جميل.
0: ايوه
1: جميل
0: خلاص
3: حماس
0: يعني احس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني تكون يعني نحن نخلص الحلقه نشوف في جولين
3: انزين ما كذي السالفه لو طلع توقعي صح لازم
0: ان خسر العراق العمان تخسر
3: يعني
0: انا بورطت اليوم
3: اوكي ما ابغاها تخسر يعني بس انا قاعده اقول لكم توقعاتي
0: اوكي
3: فنبي نعرف الرهان على ايش
0: شوف
3: الرهان
1: عليك
0: علي انا
1: ايوه
0: شو
1: لان انا قلت تعادل
0: ها لاني بنفوز الحين ايوه بنفوز
1: عاد شوف انت
0: صح هو تعادل عاد يابها في النص ما هذا
3: طلع عمره هو طلع عمره
0: اذا فازوا بسوي شو بسوي إذا فازوا بنحتفل بنطلع في الشوارع
3: بنشتري شاورما من هني
0: بناخذ شاورما من هني على معمار
3: بالضبط زين ايش رايك نروح لفاصل غنائي وكذا تحمسنا باغنيه وطنيه
1: صح اسف انقطع عليكم بس سمعت اغنيه انا جالس هناك هذه اغنيه قديمه اغنيه جديده الخبر ولا ايش
0: اللي هي لصلاح الزجالي
1: لا ما صلاح
0: الريسي
1: قديمه ولا جديده
0: الريسي من 2025
1: 2025
0: هي يعني السنة الماضية حلوة يعني نحطها مرة ثانية
1: نفترض ذينا أصدع بها لوادم تو
0: اللي هي لسيف الريسي خل حلو نطلع كذا فاصل دامنا مع بداية المباراة الحين دقيقة باقية عن بداية المباراة فكذا نعيش الجو وكل التوفيق إن شاء الله مع منتخبنا يلا عاشوا شابه.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: مستمعينا ورجعنا كذا مع الأجواء الحماسية لانطلاقة خليجي 27، وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا اللي يبدأ مشواره في هذه البطولة بمقابلة شقيقة العراقي. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله يقدم أداء جميل يبيض فيه الوجه. وخلاص هي بدأت المباراة من 5 دقائق، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. وما أدري كيف معنويات وياك يوسف؟
1: حلوة تونك إني تابع، ترى
0: كان خلاص تشوف نحن
1: القلب شوفي معك،
0: نحن صحيح في الاستوديو لكن القلب
1: هناك.
0: هي هي أيوة. نتمنى له إن شاء الله التوفيق ويبيض الوجه ويقدم كذا أداء جميل. إنزين أنا يوسف، ما أدري شفت أنت مجموعات البطولة؟ المجموعة الأولى هي بتكون السعودية، العراق، عمان، الكويت. المجموعة الثانية بتكون الإمارات، قطر، البحرين، اليمن. أبغي المجموعة الأولى منو بتأهل منها؟ من السعودية، العراق، عمان، الكويت.
1: توقعي؟
0: هي هو من كل مجموعة بيطلعون
1: اثنين. المجموعة الأولى توقع يقول السعودية.
0: حلو، السعودية.
1: يقول السعودية تبقى صعبة صراحة.
0: عندك عمان، صعبة. الكويت، العراق.
1: صعب العراق، صعب عمان. يعني متعودين إنه يوصل للنهائي ما بس يتأهل.
0: هو اللي يشوفها كمجموعة و ما يعرف عمان والكويت ويشوف على المشاركات في كأس العالم يقول على طول السعودية والعراق.
1: صح عشان كده صعب. ولا فكرة أغلب المباريات ترى ما في شيء سهل، يعني ما تقول هذا سهل عند هذا وهذا عند، ما تعرف إيش يصير في المباراة. الفرق كلها متكافئ والمواجهات دائما كده في كأس الخليج، عشان كده السعودية
0: الحس الوطني يمكن
1: نعطي شوية كده دفعة من الأمل.
0: حلو. عمان يعني إن شاء الله السعودية وعمان. أيوة. متأهلين
1: إن شاء الله
0: من المجموعة الأولى. إنزين المجموعة الثانية، الإمارات، قطر، البحرين، اليمن.
1: المجموعة الثانية، المجموعة يا أخي اليمن، أنا اليمن أحس هذه المرة بيكون غير.
0: تحس؟
1: أحس بيكون غير ونرجع لهذه النقطة.
0: لأن قدم ترى يعني الفترة الماضية قدم.
1: أيوة.
0: مستوى جميل ترى.
1: بالضبط يعني فاز على لبنان. بس إنه حقيقي اليمن ترى شيء، يعني عندهم لولا الظروف طبعا. بس اتوقع انه بيكون حصان البطوله
0: اليمن،
1: وصراحه اتمنى لهم يتاهلوا امانه. والله اتمنى لهم يتاهلوا يتجاوزوا المجموعات وبعدين لكل حادث من الحديث. لكن توقعي في المجموعه الثانيه يقول الامارات.
0: حلو.
1: يقول الامارات، وعندك هناك قطر وعندك البحرين. والامارات
0: هذه وحده، الامارات باقي المنتخب الثاني
1: البحرين.
0: يعني قطر واليمن
1: توقع ومجرد توقع.
0: في الأخير هي مجرد توقعات. صحيح. أنا بالنسبة لي من المجموعة الأولى بكون نفسك، قول السعودية
1: وعمان.
0: المجموعة الثانية أنا بقول الإمارات وقطر. هي مع أن قطر يعني المستوى اللي قدمه في كأس العالم مش هذاك المنتخب يعني.
1: بالضبط. وخبرتك هم كأس الخليج ما أعرف ليش ما يدخل بذلك القوة اللي يدخل فيها كأس آسيا وكذا، ما أعرف الأسباب. ولكن ذا كله ما مهم، المهم إحنا بنشوف فريق اللي يستاهل. طبعا نقول له يستاهل ومبروك، وبنشوف متعة بالنهاية.
0: في الأخير فعلا هي بطولة خليجية كذا منتخباتنا. بالضبط. يعني تحس يعني أنت صحيح تشجع منتخبك لكن في نفس الوقت أنت تعيش ترى يعني كذا كأنك. صح. بين إخوانك. صح. المنافسة يعني
1: علاقة ودية
0: فعلا. أيوة.
1: تنافسية شريفة. فإن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله إن شاء الله نشوف يعني السعودية وعمان ونشوف كل المنتخبات، لكن نحن نقول نتكلم عن عمان إن شاء الله نشوفها في نصف النهائي اللي هو الله. بيكون يوم 3 أكتوبر، بتكون يوم السبت المباراة
1: 3 أكتوبر.
0: هي يعني 13
1: إن شاء الله بنكون طرف بإذن الله.
0: إن شاء الله تعالى نكون طرف، والنهائي بيكون في 6 أكتوبر، وإن شاء الله نكون في طرف بإذن الله، بيكون في ملعب الجوهرة. هل بتكون حاضر ناوي تحضر إذا تأهل المنتخب بشكل عام البطولة؟ ناوي تحضر شيء مبارياتها؟
1: لا، لازم شوي نسوي ميزانية، كلهم رايحين ما يخلص.
0: صحيح.
1: لازم نبقى هنا شوي جزء ثقيل. صح. عشان
0: شل الجمهور، شعل الجمهور اللي هني.
1: بالضبط. فما في نية صراحة للحين. فإن شاء الله موجودين هنا
0: زي خلال دامك انت هني موجودة في الأجواء البطولة هذه تعيشها هني في العادة تصير مكان معين مع الشباب تتابعها تحب تتابع بروح بعضهم يحب يتابع بروحه أنا استغرب يعني يحب يتابع المباراة بروحه مع أن الحالات المباراة لما تتابعها ويا شباب
1: صح اللي يعتمد على المباراة إذا مباراة يعني مثلا الدور الإسباني أنت تشوف مباراة يوم ريال مدريد لعب مع فريق الفلاني عادي مباراة عادية ممكن تشوفها وحدك بس مباراة قوية وحماسية ومصيرية طبيعي شوية تكون في تجمع فما في مكان محدد ولكن كأس الخليج بطولة مصغرة وأغلب المباريات قوية وأنت لازم من البداية تثبت أو تفوز ف يعني المباريات كلها قوية فأنا أرجح إني أشوفها مع الشلة
0: حلو حلو حلو هو اصلا يعني مع الشله فنان
1: بالضبط
0: تعيش أكيد. الجو غير
1: تسمع من هنا وتسمع من
0: اطيح والتحليل يطيح أوه. كلهم عاد محللين وقتها
1: حدث لا حرك كل حد يقول لك شيء بس حلو حلو
0: تسمع لا اجواء جميله اجواء جميله
1: باذن الله تعالى
0: انزين انا ابغى اسالك في مباريات عمان في دوري المجموعات بسالك عن كل مباراه طبعا انت قلت لي اليوم مباراه العراق وعمان بتنتهي بالتعادل توقعك المباراة الثانية في دوري المجموعات اللي بتكون بين عمان والسعودية يوم السبت القادم توقعاتك
1: أيوة بما أنها بداية جديدة للمدرب كأس الخليج تجربته الأولى ومع العراق بعدنا ما شفنا اليوم إيش اللي بيصير وإيش المجريات فصعب أتوقع صراحة ما أعرف يعني مع السعودية اليوم إحنا بنشوف الوجه المنتخب
0: اليوم انت تشوف مع المدرب الجديد
1: وبعدين نشوف ونقيس ونعطي وناخذ فما اقدر اتوقع حاليا
0: كمعطيات يعني كذا يعني ها
1: اذا جينا كمعطيات بنقول يعني مباراه صعبه صراحه
0: فعلا صعبة.
1: بنمشيهن كلهن تعادل ما يخلص
0: فعلا
1: هو احيانا التعادل ينقذك يعني ينقذك في
0: ايوه كنت في النص واقف ايوه
1: يعني لا حتى لو تعادلت مثلا نقطه نقطه نقطه ممكن تروح خلاص
0: تتأهل ايوه
1: فلكن احنا ما نشوفها ليش ما نفوز
0: ايوه ليش ما نفوز
1: ثلاث نقاط نريد ف بعد مباراه اليوم ان شاء الله نشوف
0: بعد مباراه اليوم ان شاء الله نقول يعني بتتضح الصوره
1: بتتضح الصوره بنعرف
0: مسار المنتخب وين بيكون رايح
1: وهذا اساسا هو يعني أساس الفكرة من كأس الخليج تو مع المدرب نشوف المنتخب وين وصل إيش اللي سواه إيش هو النتاج بعد هذه التجربة كأس الخليج نشوف آسيا إيش اللي يعني إيش اللي خرج فيه المدرب من البطولة وهو أساسا داخل كذا عشان تشوف هذه الأشياء
0: حلو إنزين أنت عمان والسعودية قلت لي بتشوف مباراة الأولى زين عمان والكويت المباراة الثالثة في دور المجموعات لعمان
1: هو نفس الكلام بس على المواجهات الأخيرة مع الكويت أحس كفتنا أرجح كفتنا. مع السعودية العكس
0: ولكن كفت السعودية
1: أي والسعودية كفت السعودية أرجح ولكن مثل ما خبرتك كأس الخليج مختلف تماما يعني كل المباريات قريبة من بعض يعني في قوتها في حدتها في التنافس بين الـ أو الإمكانيات بين المنتخبين ف بنشوف
0: يعني ما أتوقع عمان والكويت هذه لازم أخذ منها توقع
1: أعطيني
0: على طول
1: أعطيك بعد تخوض هذا تكون الثالثة صح؟
0: هي الثالثة الأخيرة في دور المجموعات
1: أوكي
0: وتكون يوم الاثنين
1: عمان 1-0 2-1
0: عمان نقول إن شاء الله منها متأهلة
1: بإذن الله تعالى
0: يعني نحن نتمنى والله صراحة كل المباريات اللي
1: خلي الناس تفرح لها خلي الناس خلينا نستمتع بهذه البطولة
0: العراق فايز إن شاء الله اليوم العراق فايز اليوم إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: سعودية
1: إن شاء الله
0: فايز
1: سعودية سخاب طاحنين
0: روح خلاص الكويت خلاص فايزين. إن شاء الله مدهين منها ونصف النهائي
1: حلو يعني 9 نقاط
0: ايوه أوه. ورايح انت نصف النهائي
1: شوف كاس الخليج 9 نقاط
0: وايد فنان
1: صعب ترى تجيبه
0: صعب
1: والله
0: صعب
1: جدا صعب
0: 9
1: نقاط وايد صعب
0: صعب
1: بس قادرين الاحمر
0: لا قادرين
1: قالنا قادرين
0: يعني ان شاء الله ب 26 لاعب واول مهمه رسميه لطارق السكتاوي يعني إبراهيم المخيني، حارب السعدي، جميل اليحمدي، محسن الغساني، عصام الصبحي، وأرشد العلوي، يعني كذا عندنا أسماء حلوة بتبدع إن شاء الله
1: في عناصر جدد بعد
0: في صفة صحيح حلو. في تم استدعائهم وإن شاء الله نشوفهم بيض الوجه وفرصتهم هذه أنهم يعني يقدمون أداء جميل يظهرون من خلاله.
1: صحيح.
0: ويعني أنا كذا نكون يعني وصلنا لختام مشوارنا وياك يوسف، لكن أنا قبل ما يعني ننهي أبغي كذا بصوتك اللي الناس تعرفه مع الأغنية اللي أنت طلبتها أبغي تحفيز المنتخب دامه هو الحين حاليا يعني خلاص بدأ المباراة ربع ساعة من بدأت المباراة
1: مضيت ربع ساعة؟
0: هي خلاص 45 مضى
1: حلوين
0: الوقت هي
1: حلوين.
0: فأنا أبغي كذا يعني أسمع تحفيز للمنتخب
1: المنتخب العماني
0: العماني.
1: أي أغنية هذه؟ يعتمد
0: هذه لسيف الريسي اللي انت طلبتها قبل شوي.
1: والله المنتخب يا المنتخب
0: عاشوا بيض الوي.
1: وبعدين
0: بعدين ادخل على الأغنية.
1: أوكي حلو. يقول والله يا المنتخب لازم تعرف يا منتخبنا الغالي ترى في كل بيت ينتظروك ويشوفوك ويترقبوك وتحت الشاشات كلهم، يعني انتو عندكم مسؤولية كبيرة اليوم انكم تفرحوا الشعب العماني واحنا بقى نفرح صراحة، يعني جايين كاس الخليج ما عشان نشوف اداء والله باين الكاس باي طريقة، وابغى اشوف انا هذا بما يرشح المنتخب العماني بيقول انتو ما اتوصلوا ما تتأهلوا، قولوا لهم كيف تتأهلوا وكيف توصلوا نصف النهائي أو النهائي وباين الكاس، لأن المرة الأخيرة آخر مرة رحنا وصلنا مع البحرين كان مفترض حنا نشله، فلازم ذي المرة حنا نشله، لازم الأحمر هو يشله ها؟ فإن شاء الله كل التوفيق وكلنا معاكم وكلنا مع بعض وكلنا نساند بعض وشدوا الهمة
0: شدوا الهمة
1: شدوا الهمة نعم. كل التوفيق للمنتخب الأحمر ومنتخبنا الوطني بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد نحن نتمنى التوفيق لمنتخبنا وشاكرين لك يوسف العبري الحوز خلينا نقول صانع محتوى، شكرا اليوم أنك كنت ويانا في هلا كافيه استمتعنا وسولفنا وخذينا وياك هذا جولة من صناعة المحتوى عندك مرورا لأجواء خليجي 27 وتمنياتنا إن شاء الله المنتخب العماني بالتوفيق في بداية مشواره
1: بإذن الله. شكرا لكم أنتم بعد هلا اف ام على تميزكم على تألقكم على الاستضافات الحلوة وعلى هذه المساحة اللي خليتونا فيها شوي نسبح في السوالف، كان ودنا نطول ونسولف بس عندنا المنتخب فلازم نروح نشوف.
0: أكيد أكيد شكرا لك يا يوسف وموفق إن شاء الله تعالى.
1: آمين يا ربي.

0: كافي على هلا اف ام. خبر عاجل: طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا، واتوقع يعني خذينا اليوم جولة معاكم كذا، سولفنا عن مختلف المواضيع، بدينا فيها انا واماني وبدينا نسولف عن فقرتنا المعتادة مع او ضد، ودخلنا مع ضيفنا واخذنا سوالف معاه في صناعة المحتوى وايضا اجواء بطولة خليجي 27. الى كذا نكون وصلنا معاكم لنهاية هلكة فيه اليوم، طبعا الوقت مر يعني

0: سريع مثل كل مرة. شكرا لكل من كان معانا شاركنا برايا أرسل لنا. ضحك معانا أو حتى كان يسمعنا وهو في دربة أو حتى في الدوام أو راجع للبيت. وقبل ما نختم يمكن أحلى شيء نقول اليوم لا تضغطون على أنفسكم أكثر من اللازم. عيشوا يومكم، استمتعوا بالأشياء البسيطة وخلوا لكم مساحة ترتاحون فيها من زحمة الأيام. مو بلازم كل يوم يكون مليان إنجازات كبيرة، أحيانا يوم هادي وراحة بال تكفي. وإذا كان يومكم متعب إن شاء الله باكر يكون أخف وأجمل، وإذا كان يومكم جميل عسى إن شاء الله الجمال يكمل معاكم. دروبكم كلها سلامة وين ما كنتوا، وانتبهوا على أنفسكم وعلى اللي تحبونهم. نلتقي معاكم إن شاء الله باكر على نفس الموعد، سوالف جديدة، مواضيع جديدة في هلا كافيه. وإلى ذلك الحين إلى اللقاء.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. تشير التقارير إلى أن شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية تأتي في مقدمة الأشياء اللي ينساها المسافرون في غرف الفنادق، لذلك من الجيد أنك تسوي جولة تفقدية سريعة قبل ما تغادر الغرفة. معلومة على الطاير تسمعوها على هل

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء. مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء. هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: سوري لطول عليكم، بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة واتصلت ربيع في الأم هناك رحت الدوام.
2: سوالف
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على
3: ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
3: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: ولا
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
2: نحن نتكلم عن الناس العاديين اللي ما عندهم مقدرة، كيف الواحد يقدر يدرس ولده في مدرسة وبمبلغ وقدره؟ يعني أقول لك يوصل إلى 4000 5000 6000 سنة. وأصلا ليش الأهالي يلجأوا للمدارس الخاصة ويدفعوا دم قلبهم واللي يستلف ويقترب؟ لأن ما متوفر أصلا. وبعدين غير كذا، حتى اللي فيها دم، ترى نحن جربنا وشفنا أنه كان التنمر غير الطلاب نفسهم. يعني مرة ولدي جاي

0: زعلان. قال لي ابوي في واحد وين يدخل لي. انت مجنون. كيف اثر هذه الكلمه؟ لازم يكون في تهيئه كامله يعني للبيئه المدرسيه كلها. هذا المفروض هيئة تدريسية، إداريين، حتى حارس المدرسة، الطلاب كلهم. في أحد الأولاد عنده توحد ومتفوق جدا في المجال التقني، وهذا مشارك في مسابقة في الهند. يعني نتكلم عن مبتكرة في التقنية لم يشمله النظام التعليمي. ليش؟ لأنه هذه المدرسة ما تنطبق عليها شروط فتح صف دمج. يشكي لي أحد هو المسؤولين عن يعني التربية الخاصة والدمج يعني لذوي الإعاقات، يقول كان عندنا ولد درس معانا من الصف الأول إلى السادس وهو متلازمة داون أو توحد. المهم أنه في إعاقة. الوزارة اكتشفت لما كان الولد الصف السادس، لم يؤخذ في الاعتبار أنه هذا الولد مر ترى بتفوق إلى الصف السادس.
1: إلى الصف السادس
0: عوقبت المدرسة. يقول دخلنا تحقيق، حسينا أن نحن مجرمين، لأنه كيف قبلتوا والنظام ما يسمح وأنتم ما تنطبق على إنسان ترى الولد مر. فأنا إيش قلت له؟ قلت له للأسف الظاهر هم اختلط بينهم الوسيلة والغاية. الحين انت غايتك انه هذا يتفوق صح ويكون انسان منتج في المجتمع صح؟ الوسيلة هي الاجراءات. الحين وين الاهم، الغاية ولا الوسيلة؟ الغاية صح؟ لا، هم عندهم الوسيلة اهم. انت خالفت قوانين والولد ما كمل.
2: لان هناك دائما ما يستحق ان نسأل عنه، معكم في كل الاسئلة من الاحد الى الخميس من الساعة الثانية الى الساعة الرابعة.
3: كل الاسئلة
2: على هلا FM.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن إنه يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @هلا اف ام راديو.

جديد؟ اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

0: أريد طور عالمك. في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلاً. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
1: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
0: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
2: ما مدى فعالية حقن إنقاص الوزن وما الذي نعرفه عن آثارها الجانبية ومخاطرها؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. بالنسبة إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، اعتبرت أدوية إنقاص الوزن نقلة كبيرة، وأصبحت أسماء تجارية لعقاقير وحقن مثل أوزامبيك ويوغوفي ومونجارو حاضرة بقوة في النقاش حول إنقاص الوزن. ففي بريطانيا مثلا، قدر أن نحو 1,600,000 بالغ استخدموا أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن بين أوائل عام 2024 وبداية عام 2025. لكن وفاة الطالبة المصرية جوزفين نصر في لندن بعد استخدامها عقار مونجارو تحت إشراف طبي أعادت تسليط الضوء على الجانب الآخر من هذه الأدوية والمتمثل في مخاطرها، وما الذي قد يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لمضاعفاتها. في هذه الحلقة الخاصة نتعرف إلى كيفية عمل أدوية إنقاص الوزن، ولماذا أصبحت شائعة بهذا الشكل، وما أبرز آثارها الجانبية ومضاعفاتها، ومن هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى حذر أكبر عند استخدامها. هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا ميس باقي. أرحب بضيفتي الدكتورة رضوى نبيل، طبيبة تغذية علاجية التي تنضم إلينا من القاهرة. أهلا بك في بودكاست يستحق الانتباه.
3: أهلا وسهلا.
2: دكتورة رضوى، أنت يعني تابعتي قضية وفاة الطالبة جوزفين، وأيضا تحدثتي عنها هذه القضية بالتحديد عبر منصات التواصل الاجتماعي. بداية يعني أخبرينا ماذا خلصت إليها التحقيقات، وتحديدا ما يعني ماذا كان دور مونجارو في الوفاة؟
3: طيب، في الأول أحب أقول الطالبة المصرية جوزفين كانت بتاخد مونجارو under the prescription أو تحت إشراف دكتور من أمريكا، هو اللي كتب لها المونجارو كوسيلة أو دواء لنزول الوزن. البنت الله يرحمها وصبر أهلها، المفروض اللي هي أخدت أول جرعة 2.5 ملي جرام، وبعدين أخدت 5 ملي جرام، وفي سبتمبر السنة اللي فاتت 2025 توفت بسبب الكترولايت امبالانس أو خلل في المعادن والفيتامينات في الدم، اللي أدى إلى وفاتها بسبب كمان عيب خلقي في العضلة، عضلة القلب اللي اسمها مايوكارديال بريدجينج، وده عيب خلقي بيحصل في 30% من البشر، إن الشريان التاجي، والشريان التاجي ده ليه أفرع كتير، جزء منه بيبقى تحت عضلة القلب. بمعنى إن المفروض إن لما عضلة القلب بتنقبض، الشريان التاجي بيمد العضلة بدم. للأسف وجود عيب خلقي زي كده بيعمل اختناق في الشرايين دي، وبالتالي مش بيديها السبلاي أو المد بالأكسجين بما يكفي. وجود كمان خلل في معادن الدم هو ده اللي أدى إلى الوفاة، ده على حسب التحقيقات الأخيرة. وجود بقى عامل المونجارو او ان هي كانت بتاخد دواء من جاره ووجد ان الفايل فاضي جنبها لما لقوها، يعني اخذت الجرعه حصل ضغط واطي بسبب ان الجرعه كانت عاليه ولا هي كان عندها جفاف، ده ما نقدرش نثبته. لكن في النهايه العوامل كلها اثرت ان يجي لها ضغط واطي جدا لدرجه توقف عضله القلب والوفاه.
2: طيب دكتوره، طبعا نحن يعني نقدم تعازينا الحاره لعائله الصبيه والطالبه جوزفين الله يرحمها. يعني انت ذكرتي ان الطالبه كانت تحت اشراف طبي، يعني تاخذ هذا العقار او لنقول حقن المونجارو تحت اشراف طبي. هذه الواقعة ماذا تخبرنا عن أهمية الفحص الطبي قبل للمريض قبل وصف مثل هذه الأدوية؟
3: طيب احنا دايما بنقول ان لازم الأدوية دي تعامل زي أدوية الضغط او أدوية السكر اللي في الآخر الطبيب هو اللي بيكتبها للحالة. ما ينفعش أبدا لما أنا أبقى عندي سكر أو عندي ضغط عالي أروح الصيدلية واشتري الدواء من النفسي وأنا أستخدم وغير الجرعات على حسب هوايا. الكلام ده ينطبق على حقن التخسيس، لأن حقن التخسيس بتوطي الضغط لو استخدمناها بجرعة غلط، بتوطي السكر لو استخدمناها بجرعة غلط، وفي نفس الوقت في حالات ممنوعة من استخدام الدواء. فلازم يبقى المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي يبقى عارف ان حقن التخسيس ما هياش دواء يستهين بيه المريض وياخده من نفسه.
2: وحتى أيضا يعني دكتورة عملية تقييم الحالة الصحية، هذه حالة جوزفين لم يعني يستدرك أو لم تتضح للطبيب، يبدو أن بالضبط. هناك فحوصات تحتاج إلى فحوصات كبيرة ودقيقة جدا.
3: بصي، الحالة اللي كان فيها جوزفين اللي هو العيب الخلقي ده مش بتأدي إلى الوفاة، ولا حقن التخسيس بتؤدي إلى اختلال في كهربة القلب، لكن للأسف من سوء الاستخدام أو من الجرعات العالية ممكن يحصل الاختلال في نسب البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيعمل زي شرارة لوجود خلل في انقباض عضلة القلب. مع وجود كمان عيب خلقي الموضوع تفاخم. فالاتنين الحقن التخسيس ولا الوجود العيب الخلقي ده بيؤدي إلى الوفاة، لكن الاتنين مع بعض أدى إلى تفاخم الموضوع.
2: طيب دكتورة رضوى، يعني بالنسبة لكثير والملايين من الناس الذين يعانون من مرض السمنة بحسب يعني منظمة الصحة العالمية اعتبرت السمنة أنه يعني أنها مرض. طيب ماذا تخبرنا يعني هذه يعني لماذا حظيت هذه الأدوية بالكثير بالشعبية برأيك؟
3: هو دلوقتي وجود مرض محتاج إيه؟ محتاج علاج. لما كنا في 60 سنة اللي فاتوا دولت إحنا بنعالج بالتغذية والسلوك والرياضة. هل كان مرضى السمنة بيتعالجوا؟ كانوا بيتعالجوا بيرجعوا تاني في الوزن. لما اخترع الدواء ده لقوا ان في نسبة اعلى لنزول الوزن مع استخدام الدواء، وبالتالي لقوا نتيجة. واي حاجة ليها نتيجة لازم الفارماسيوتيكال كومبانيز او الشركات الادوية تستغله وتنتجه وتعمل ابحاث عشان تنتجه. فده اللي حصل، اللي حصل ان الادويه دي لقت نجاح في نزول الوزن. احنا بنتكلم ان احنا لما بنعمل تغذيه وسلوك ورياضه بنلاقي ان العيان بينزل 10% من وزنه في خلال او بعد 6 شهور، لكن مع استخدام الادويه دي لقينا ان النسب ممكن توصل لل 20 وال21%. فطبعا بتلاقي ان النتيجه حصل لها يعني علو، وبنلاقي دايما ان العيان بيبقى يعني تعبان في الرحلة بسبب ان هو بيحاول يعني يفرمل شهواته، لكن لما لقينا ان الدواء ده بيقلل الرغبة في تناول النشويات والسكريات، لا طبعا ان الرحلة بتبقى اسهل. بس في نفس الوقت احنا بنقول ان هو الدواء ده زي ما هو بيكبح الشهية، هو بدون يعني.
2: طيب هنا فعلا دكتورة يعني أسألك، ماذا يعني كيف يعمل، كيف يعمل أو كيف تعمل هذه الأدوية؟
3: الدواء بيشتغل على نمرة واحد، ان هو بيكبح الشهية لانه بيستخدم المواد اللي تمسك في مستقبلات الشبع، فبتحس بالشبع وبالتالي حضرتك بتنزلي في الوزن. بيشتغل الحاجة التانية ان هو بيظبط سكر الدم. نمرة ثلاثة ان هو بيبطئ حركة الجهاز الهضمي، مش بيوقفها، بيبطئها. وبالتالي التلات محاور دي بتفقدك الوزن، غير نعم. اللي هي
2: هون ذكرتي ان الجهاز الهضمي تبطئ يعني حركه الجهاز الهضمي، لانه هناك بعض القصص او بعض الشخصيات تحدثت عن تجربتها، تحدثت انها يعني المعده توقفت عن عملها، فهل هذا الامر صحيح علميا؟
3: اولا هل الامر ده دارج؟ لا هو مش دارج. هو اللي بيحصل ان البطء للحركة الدودية للمعدة وللأمعاء بتحصل بشكل تدريجي لما بنتدرج في تركيزات الدواء. يعني الدواء ليه تركيزات، ليه ست تركيزات لو احنا بنتكلم على التريزابيتايد، وليه خمس تركيزات لو احنا بنتكلم على الدواء التاني السيماكلوتايد. المفروض ان العيان ما يتنقلش من تركيز للتاني غير لما يتحقق لي ثبات في الوزن ويبقى الشهية عنده عالية جدا. يعني بنقول ان الدواء ما بقاش لي أثر، وبالتالي الدكتور بياخد كلام الحالة وبيشوف الريكورد اذا كان في اعراض جانبية ولا لأ، وعلى حسب كلام الدكتور نعلي الجرعة، نعلي التركيز ولا لأ. لكن لما يبقى الحالة مش ماشية تحت اشراف دكتور، ممكن هو يستخدم التركيزات بصورة عشوائية. يعني أنا بسمع قصص إن عيان ابتدى بأعلى تركيز ثم تعب فنزل بالتركيز، عيان تاني ممكن ياخد الجرعة مرتين في اليوم، عيان تالت بياخد الألم أو الحقن التخسيس ويخلص الأربع تركيزات على مرة تانية، على مرة، على يوم واحد يعني. ففي عشوائية في استخدام الدواء، هو ده اللي بيأدي.
2: طيب الحركة المعدة يعني بهالحالة كم تحتاج من الوقت لهضم الطعام؟
3: شوفي، هي المعدة نفسها بتاخد من 4 لـ 6 ساعات عشان الأكل ينتقل من المعدة للأمعاء الدقيقة أو الـ12. فطبعا المدة دي بتزيد مع استخدام الدواء. وبنقول ان احنا لازم برضو نخلي بالنا ان ممنوع استخدام الكحوليات، ممنوع استخدام اكل المقلي، ممنوع استخدام الاكل السبايسي او البهارات اللي هي شطة. ما ينفعش اللي انا ابقى دي هايدريتد او عندي جفاف او
2: يعني بشرب
3: سوائل، فكل البري ريكويزيتس دي او الورنينجز دي بتبقى الدكتور بيقولها للحاله عشان يبقى واعي ان هو دي رحله، والرحله هتبقى اقل مجهود منه لانه الدواء هيكبح الشهيه، لكن في نفس الوقت هو مطالب ان هو ياخد باله من اكله.
2: وهذا الدواء
3: عشان جسمه مستجيب،
2: يعمل على الهرمون تحديدا، هرمون الشبع والجوع عند الانسان،
3: هرمون من ضمن هرمونات كتير. احنا النوعين من المركبات اللي موجودة في الأدوية دي هي نوعين من مركبات كتيرة جدا بتفرز في الجسم. اللي اخترع الدواء ده كان بيضاهي مركب بيطلع في اللعاب لحيوان السحلية اللي كانت يعني بتفرز المركب ده في اللعاب لأنها بتعيش بأيام كتير بدون أكل، عملوا هم مركب تاني شبهه، جسمنا ما بيقدرش يكسره، وبالتالي اخترع أول دواء في 2006، وبعدين تطور في 2011 واتعمل مركب اسمه الليراجلوتايد، أدى إلى نزول وزن أكتر، وفي 2013 مركب تاني، وفي 2016 مركب تالت.
2: نعم.
3: المهم إن كل الأدوية دي بتتطور وبتدينا نتائج أعلى وأعلى كل ما بتقدم.
2: هنا سؤالي دكتورة رضوى، يعني ما الفرق بين حقن التخصيص مع هذه الأسماء التجارية التي يتم تداولها في الأسواق؟ كيف تعمل؟ ما الفرق بين أن أخذ وقوفي أو أخذ مونجارو؟ هل يختلف عملهما يعني عن بعضهما؟ أو مجرد أنهم أسماء يعني تجارية يعني لنفس المركب الطبي؟
3: لا، هم بيبقوا مركبات مختلفة، وبيبقوا عدد طرق مختلفة للفعالية. المركب اللي موجود في الوقوفي مركب واحد اسمه GLP-1 أجونست، هو شبيه لهرمون بيفرز في جسمنا، بس الهرمون أو المركب ده بيكسر بعد دقيقتين من إفرازه، والهرمون أو المركب ده بيفرز عشان اللي احنا نقلل الأكل ونقول لنفسنا احنا كده خلاص احنا اكتفينا من الأكل. المركب ده بيطلع امتى؟ لما بناكل. المركب التاني اللي موجود في المنجارو هو مركب GIP اللي حطوه زيادة عن المركب الأول، يعني أنا عندي مركبين في المنجار ومركب واحد في الوقوفي. في الآخر الدكتور هو اللي بيكتب الوقوفي أو المنجار على حسب الحالة اللي قدامه، على حسب الدراسات اللي أراها. يعني إحنا عندنا لو الحالة جت عندها مضاعفات للسكر بنكتب منجار، لأن المنجار أثبت كفاءته مع مرضى السكر، لكن لو العيان عنده مضاعفات للسمنة في عضو القلب أو الكلى بنكتب وقوفي، لأن الدراسات أثبتت أن الوقوفي أكفأ في مرضى الكلى ومرضى القلب. فعلى حسب الحالة، وحاجات مشابهة كتير، يعني لازم الحالة تروح للدكتور عشان يقيم هو أساساً هيبقى كف اللي هو ياخد العقار ولا لا. لأن حضرتك ممكن أن أنت يبقى وظائف الكلى ووظائف الغدة ووظائف الكبد كويسين، لكن عند سيادتك الدهون الثلاثية عالية، فده ممكن يؤدي إلى التهاب في البنكرياس. فمين اللي بيعرف يترجم التاريخ المرضي والتحاليل والحالة اللي قدامه والأعراض للحالة اللي قدامه؟ الدكتور. يعني مثلا لو الحالة جات لي وعندها التهابات في المعدة أو التهابات في القولون، أنا كدكتورة لازم أبقى وأنا بعالج السمنة أنا بعالج برضو الخلل اللي في الجهاز الهضمي ده، لأن أنا عارفة أن الأعراض الجانبية للحقن التخسيس هتبقى 99% على الجهاز الهضمي، فمش عايزين نعمل أثر جانبي أكتر من الأثر الجانبي اللي العيان جاي لي.
2: طيب هون دكتورة، يعني تحدثت عن الحالات الصحية التي يجب يعني يعتني بها أو تستدعي انتباه كبير ومراعاة من الطبيب عندما يعالج السمنة، أشرت إلى الأثار الجانبية، لنتحدث عن المضاعفات عند الأبرز التي يعني تحدث عند الشخص عندما يأخذ حقن يعني حقن إنقاذ الوزن.
3: طيب احنا بنتكلم ان الاعراض الجانبيه مفروض ان العيان بيقدر يتحملها، زي ايه؟ زي ميل القيء، صداع، شويه تكسير في الجسم، وده بتقل مع استخدام العقار في الاسابيع الثانيه مع استخدام الدواء. يعني اول اسبوع بتبقى ممكن ان هو يبقى عنده ميل القيء، تاني اسبوع يقول لي لا انا ما عنديش اي مشاكل ومش بعاني من اي اعراض جانبيه. دي اعراض جانبيه العيان يقدر يتوقعها ويتحملها، لكن الاعراض الجانبيه بقى زي المغص او الاسهال او الجفاف أو حصوات في المرارة أو بطء في حركة المعدة أو توقف حركة المعدة المؤقت، كل دي مش مفروض إن العيان يواجهها. ليه؟ لأن هو المفروض اللي هو بياخد تركيزات تحت إشراف دكتور ما تعملش الأعراض الجانبية دي. بمعنى إن لما مثلا عملوا بحث على نسبة الناس اللي جالهم التهابات في البنكرياس مقارنة بالناس اللي ما استخدموش الدواء، لقوا إن النسبة واحدة. يعني المفروض إن العيان اللي استخدم الدواء أو ما استخدمش الدواء بنسبة ضئيلة جدا جالهم التهاب في البنكرياس، الدكتور بقى هو اللي يقدر يحمي الحالة بتاعته من التهاب البنكرياس، فبيقول له على حاجات معينة تقلل حدوث التهاب البنكرياس.
2: طب متى تكون يعني الطلب المساعدة تكون يعني حالا يجب التوقف عن أخذ هذه الحقن وطلب المساعدة الطبية بشكل فوري؟
3: لو حصل repeated vomiting أو قيء مستمر مش بيوقف بالأدوية.
2: طب دكتورة رضوى، فقدان الوزن بشكل سريع هل هذا الأمر يعني صحي؟
3: لا تماما. احنا بنقول ان العيان بيبقى عنده توقعات عالية جدا مع استخدام الدواء وبيتخيل اللي هو هيفقد كيلو جرامات كتيرة كل اسبوع، بنقول له يعني بنحذره من نزول وزن سريع، وبنقول له ان مفروض سرعة نزول الوزن تبقى 1% من وزنه كل اسبوع. يعني مثلا لو هو 100 كيلو مفروض يفقد كيلو واحد لأسباب كتيرة جدا. نمرة واحد، الشكل العام، الناس والستات معينة يعني خصوصا السيدات بتبقى خايفة من ترهل الجلد والتجاعيد وتساقط الشعر. طب ما هو من ضمن أسباب التساقط الشعر أو التجاعيد هو نزول الوزن السريع. طيب الرجال بيخافوا من فقدان الكتلة العضلية عامة، بقى كراجل أو ست بيخافوا من فقدان الكتلة العظمية، بيخافوا من حصوات المرارة، أو اللي يضطر العيان اللي هو يستأصل المرارة بسبب نزول وزن سريع. الموضوع في إيه؟ الموضوع إن نزول الوزن ده ونزول الكتلة الدهنية لازم تبقى الجسم مهيئ ليها. ليه؟ لأن حضرتك مثلا البصيلة الشعر دي جزء من ثبات بصيلة الشعر هو الطبقة الدهنية اللي موجودة في فروة الشعر. فلما حضرتك تفقدي دهون بنسبة كبيرة في وقت قصير، حضرتك بتفقدي الأسمنت أو المثبت لخصلة الشعر، وبالتالي حضرتك بتلاقي نفسك اللي انت بتفقدي خصلات او شعر بشكل كبير. يعني ده ابسط مثال.
2: يعني هناك اثار سلبيه طبعا. جدا يعني عند فقدان يعني الوزن بشكل سريع، يعني فعليا هذا الفقدان او فقدان الوزن لا يعني يتوجه مباشره الى او لا يعني ان الجسم يفقد دهون، يعني هون يعني تتحدثين عن فقد العضلات نفسها تتأثر.
3: الكتلة العضلية. بصي، مع أي نظام نزول للوزن بيحصل فقدان في الكتلة العضلية، لكن نسبته قد إيه؟ هو ده السؤال. إحنا كأطباء عارفين إن إحنا هنواجه فقدان في الكتلة العضلية بنسبة 10-30% من الفقدان الكلي. يعني لو حضرتك فقدتي 10 كيلو ففي من كيلو لـ3 كيلو من العضلات. وخدي بالك ان الفقدان للكتلة العضلية دي مش لازم تبقى كتلة عضلية يعني بيور. وجدوا في بحث جديد اللي هم بيعملوا دكسة للعيانين والحالات اللي فقدوا الوزن، الفقدان كان في الدهون اللي ما بين الأنسجة العضلية وبعضها. بس في النهاية أنا عايز أفهم المشاهد إن لو فقد من كيلو لـ3 كيلو من الكتلة العضلية فده أكسبتبل. للأسف احنا بنلاقي إن لا، بنوصل لفقدان في الكتلة العضلية لـ40%. يعني كل 10 كيلو فيه 4 كيلو منهم عضل. ده اللي مش مفروض للحالة
2: وغير صحي ذلك الأمر يعني
3: غير صحية.
2: طب كيف يستعيد الشخص يعني خلال يعني أنت متابعتك للكثير من المرضى كيف يستعيدون هذا كتل العضلية مع فترة أخذ الحقن الإنقاص الوزن؟
3: طبعا بنهتم برياضة المقاومة بالبروتين بالنوم بالمية بمضادات الأكسدة. الحاجة الوحيدة اللي أنا ما بقدرش أعملها للحالة اللي أنا أأكله أكل وسعرات أكتر من هو محتاجها، وعشان أنا أكسب تاني عضل أو كتلة عضلية أنا محتاجة أكل أزيد من اللي أنا محتاجه كسعرات يومية.
2: عندما يتوقف استخدام هذه الحقن يبدو أن الأشخاص يستعيدون الوزن الذي خسروا سابقا بعد معركة طويلة.
3: احنا بنوصل الحالة لـ unconscious
2: بدون وعي
3: behavioral change بدون وعي، يعني سلوك بعمله بدون وعي. انا كنت في الاول بستصعبه، دلوقتي انا بعمله بكل سهولة. السمنة للأسف هي مرض، لأن هرمونات جسمنا بتعكسنا في نزول الوزن، بأن لدرجة أن بيقولوا أن كل كيلو حضرتك بتفقديه بيزود هرمون الجوع من 10-50%، وبالتالي حضرتك وانت في رحلة نزول الوزن مع الطبيب لازم انت وهو توصلوا لخطة وكتالوج تقدري تمشي عليها. احنا مش فاهمين ان مرض السمنة ومن ضمن اسباب السمنة هو جيناتك يعني وراثي، هو بيئي، هو هرموني، هو جهاز عصبي، وهو نفسي.
2: دكتورة رضوى نبيل طبيبة تغذية علاجية، اهلا بك.
3: اهلا بك، وانا استمتعت بالحوار، ويا رب نكون افدنا كل مشاهد بيتفرج على البودكاست.
2: تحياتي، إلى اللقاء. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، كان معنا في الإخراج هالة قنديل، في الإخراج التقني كريستينا كويرفاس، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم ميس باقي. إلى اللقاء.
0: استمعتم إلى حلقة من
1: بودكاست يستحق الانتباه
0: من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
1: bbcarabi.com.

0: سريع مثل أواصر؟
1: اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
5: 2200-9004.
4: تواصلوا معنا اليوم.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: سناباتنا على حساب هلأ
1: FM. تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلأ FM.
2: هلأ FM Radio.
1: على سناب شات @هلأ FM Radio.

0: القادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: الصوت الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا أف أم. هلا كافيه.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

من جات بيتعب ضيوفك مع مدى هالشوف أصدلقه ولا ألقى سوى كنت هنا فيني وهو بكيفك كذا يعني تجيني وتعتنق هالجوف؟

0: بكسوف
1: بكسوف
0: ألا يا منتهى أفكاري
1: ألا يا منتهى أفكاري ولا يا لمحة سنيني ولا يا سيد هاللحظة تجمل بالقصيد حروف تعب تسكب من دلال القصايد في فناجيني ولا أشرب غير

0: الشوف.
1: ولا من غفار مشي على الحلام يعني تصحيني ولا لقى غيرها طيوفك تشاغب هالمدى الشوف.
0: هلا اف ام، هلا مزاجك بالعربي. سماح البلوشيه.

0: غابت عن عيوني ولا عاد لي شخصوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح شمسي. هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: are calling is out of reach. Please try again later.
1: عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. الرجاء المحاوله في هذا.
0: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
2: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته. ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
3: حرام صوت من متى ما سمعته.
2: أما العيون
3: اللي خفوق شلعته
2: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي. مطر البريكي.

يا دي المشاعر.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

غناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بي

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم